0: راديو انا فهم
1: تبع الموسيقى. ديوان افام صوتكم

0: de hit.
1: Plus Diwan FM.
0: Diwan FM. Non-stop music.

ديوانخان صوت كوم. Yeah.

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي،

وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس

0: Diwan FM, Sud Gaon.
1: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام، فيسبوك، تيك توك، والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام.

لك انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك انا

ياما قلت لك

0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك ما لازلت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سويقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: ديوان افهم سبيسيال عيد.
2: بونجور صباح النور الناس الكل نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.diwanfm.net ثاني ايام العيد جمعنا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا نقول لكم ان شاء الله تعملوا بون كيف معنا نسلموا على كل الناس اللي التحقت بينا كل الناس اللي تسمع فينا كل الناس اللي مبرمجه اللي خارجه اللي ماشيه محواسه اللي قاعدين تو في الدار اللي قاموا بكري سيرتو نسلم عليكم الناس اللي ناشتا نقول لكم كل عام وانتم حيين بألف خير وربي يفضلكم لبعضكم القراب يفضلكم القراب يفضلكم الأحباب يفضلكم الناس والعائلة الكل يبا نقول لكم ثاني أيام العيد يجمعنا بكم كيما العادة من تو حتى للنص نهار لأكيد البرمجة تتوصل على طول اليوم بطبيعة مع يولدز وعزيزة هذا محمد قرقني من وراء الميكرو محمد الزعبار السيد المخرج هاني في الأعداد هاني البقلوتي نسلم عليك نقول لك كل عام وانت حي بخير عندي نهاري أمريتك شي تسمى به نسلم عليك سيدي الغالي وانتو كان نقول لكم كل عام وانتم حيين بخير كيما العادة المشوار يتواصل معكم من هنا حتى للنص نهار كل التعليق بتاعكم كل اللي ديديكاس كل ما تحبوا تقولوا بتبيعة تكلمونا على 31-328-328 بتبيعة الرقم أميمة في استقبال تليفوناتكم بعد شوية نخ تليفوناتكم وانتو طان خليكم مع الموزيكا فيروز هدير البوستة هذه موزيكتنا ورجعنا معكم في ثاني أيام العيد

0: Publicité.
1: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
2: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عواد وختاوات غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: مع توبنات كل طرح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
2: توب نت very fiber people.
3: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.dwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تولي.

0: بوبليسيتي.
1: مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
2: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
3: عيد العلوش انا نحبه برشا، تعرفوش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو، انا وماما واخواتي ربي يفضلهم لي.
4: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosvu.tn أو أبعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
3: عيدكم مبروك.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز الثامنة صباحا. ديوان افهم صباح الخير. رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجد ذويب يعلن عن عودة حملة تثمين جلود الأضاحي هذه السنة بعد توقفها السنة الماضية، وذلك ببادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية مع توفير حوالي 15 طنا من الأملاح المستعملة في حفظ الجلود والعمل على إعادة تفعيل تراخيص تصدير الجلود نصف المصنعة حتى تستأنف المسالخ مشاركتها وتستعيد الحملة نسقها العادي. وذويب يفيد بأن نسبة تثمين جلود الأضاحي بولاية صفاقس بلغ وفق تقديرات أولية نحو 40% سنة 2026 في انتظار استكمال تجميع المعطيات النهائية المتعلقة بالكميات التي تم جمعها وتثمينها حسب ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. مدير عام الديوان الوطني التونسي للسياحة يشارك ضمن الوفد التونسي في فعالية معرض اي تي بي الصين 2026 والذي انتظم بمدينة شنغهاي من 26 إلى 28 من مايو الجاري والمخصص للسوق السياحية الصينية، وتهدف هذه المشاركة إلى تعزيز موقع تونس بشكل مستدام داخل السوق الصينية عبر مقاربة متكاملة تجمع بين الترويج المؤسساتي والشراكات التجارية والتواصل الرقمي الموجه. أعوان الحرس الوطني بقفصة يتمكنون يوم الثلاثاء الماضي من إيقاف شخص بحوزته كيلوغرام من مادة الكوكايين الخام وفق ما أكده مصدر أمني لمراسل ديوان فام بالجهة، والنيابة العمومية تأذن بفتح محضر عدلي وإحالة المظنون فيه على القضاء. الدائرة الصحية بجومين من ولاية بنزرت تنظم غدا يوما مفتوحا موجها للأمهات الحوامل والأطفال، وذلك في إطار العناية بصحة الأم والطفولة. والإدارة الجهوية للصحة ببنزرت تدعو النساء إلى الاستفادة من الخدمات الصحية المجانية والمتمثلة في فحوصات طبية وتوجيهية للحوامل والأمهات ومتابعة نمو الأطفال، فضلا عن حصص توعوية وتثقيفية حول الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان تقرر افتتاح موسم الحصاد وقبول وتجميع الحبوب بمراكز التجميع بالجهة المصادق عليها للموسم 2025-2026 يوم غرة جوا بالنسبة للشعير ويوم الثامن من جوا المقبل بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين، وذلك إثر القيام بعملية قيس نسبة رطوبة مختلف أنواع الحبوب بمناطق الإنتاج بالولاية. وفي أخبار العالم، جيش الاحتلال يعلن بدء ضرب بنية تحتية لحزب الله حول مدينة سور، وذلك عقب إصداره أمرا لسكان المباني بالإخلاء في المدينة الواقعة جنوب لبنان. وجيش الاحتلال يعلن مقتل مجند وإصابة مجندين اثنين بجروح خطيرة جراء انفجار مسيرة أطلقت من لبنان في موقع قرب الحدود. وقالت القناة 12 العبرية إن 12 جنديا وضابطا قتلوا منذ بدء وقف إطلاق النار مع لبنان، مشيرة إلى أن 8 منهم قتلوا بالمسيرات الانقضاضية التي يطلقها حزب الله. نختم الموجز بطقس اليوم الذي يكون قليل السحب فمحليا مغيما جزئيا بأغلب الجهات، الريح ضعيفة فمعتدلة والبحر قليل الاضطراب، والحرارة القصوى تتراوح بين 27 و 31 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 31 و 35 درجة ببقية الجهات حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بالقاسم في أمان الله.

0: بوبليسيتي.
1: القشرة، مازال تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي

0: نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق بين والبال مرتاح. Head and Shoulders، القشرة مش باش ترجع بالكل.
1: ليلة استثنائية من تنظيم جيم فوياج، تجمع الفن، الفخامة والأجواء اللي ما تتعودش في أفخم النزل في الحمامات. سفير بالاس ياسمين الحمامات مع ألمع نجوم تونس، شمس الدين باشا، فهمي الرياحي، مايا، مصطفى الدلاجي، زينة القصرينية، والمحفل الجربي صحبة الفنان المتألق جوهر بقيادة فرقة المايسترو عقيل. فكونوا في الموعد، عرض فرجوي ضخم، موسيقى، فولكلور وأجواء شرقية ساحرة حتى للصبح. للحجز والاتصال 71-834-404 وإلا 98-128-621 أو على موقع تسكرتي بوينتين.
2: ديوان فام سبيسيال عيد.
3: مرحبا بكم من جديد في سبيسيال العيد. السلام عليكم الناس الكل متواصلين معاكم بتبيع حتى للنص نهار. ايبا نقول لكم التليفونات بتاعكم قاعده تخلطنا على 31-328-328 وما يمنحبكم تبرجوهاكم بالتليفونات. ميسينا نمشي ديراكتومون لنور من تونس كلام فينا. نور نقول لك صباح النور وان بلوز زاد كل عام وانتي حي بخير.
4: كل عام وانتي حي بخير. احلى محمد واحلى ديوان
3: فام. يعيشك يا لالا، شنو حوالك؟ لاباس عليك؟
4: الحمد لله لباس.
3: الجو باهي؟
4: الحمد لله سبا.
3: هاي باهي سبا. البارح العيد سيتي ولا؟
4: والله تحب الحقيقة معنا.
3: هاي
4: والله الحق عيد السنة ما كتبش ربي. ما
3: الحمد لله. الحمد لله
4: الحمد لله.
3: حتى أنا ما كتبش يا نور. عادي ما معناها عادي جدا، بالعكس الفيدة تلميته والحباب. هذا اللي يهمني، راه مش معناه العيد راه نحكي لك على الحم ولا لا. الفيدة تلميته العباد، مشيت شي العائلة، شوف شي الأصحاب الحباب.
4: والله أنا الفاميسة تسكن بعيد وان بليس أنا حالة خاصة، يعني ساكنة وحدي وكارية وحدي وكل حالة خاصة شي نونفويانت. فهمت
3: زاكا؟
4: اها ساكنة وحدي وما نجمش يعني نبعد بعيد، نمشي مع الفامي بعيد. فهمت
3: كيفاش هكا تعدي النهار متاع العيد مثال عادة معناها، ولا حتى العيد الصغير ولا اللي هو كيفاش تعدي النهار؟ تسمع الراديو شنو تعمل؟
4: الساعة دي وانا فيلم هذيك ولات لي ادمان.
3: صح ولا؟ ايه
4: صدقني نهار تفسخ لي الفريكونس تحتي دي وانا فيلم بكيت عليها.
3: لطف عليك.
4: ما نزلتش سانست دي وانا فيلم، سانست نصر معها لاخر وقت.
3: يعطيك الصحة ولا حاجة تفرح، ولا حاجة تفرحني على الاخر.
4: تبع برامجكم كل ابدا من راس ماج وانت ماشي للساعة سعيدة، نهج تريبينال والدريبة سيرتو نايت كلوب هذاك نصر مع نص الليل عاد مفيش كلام.
3: اهلا وسهلا اهلا وسهلا.
4: دينا شاركت معاك انا قبل
3: في الجو
4: في المواضيع اللي كنا نشاركوا فيها، يعني تختار موضوع ممكن ما أعرفش كنت حاب نفكرك وقتها اخترت موضوع على التدخين وشكون الأسباب. وقت أنا كنت اتصلت قلت لك السبب هو الرئيسي هو البوء.
3: البوء اي يمكن اي ذكر اي ذكرت فوالا ذكر
4: معك.
3: اي ذكر ذكرت صحيح صحيح. اسمع ما هو برشا قبل التليفونيات وكل شيء دونك والله ننسى الأصوات وننسى الغالب معنى ميتا وسي بون. ذكرتك يا نور.
4: عايشك
3: يا لالا. على شكون تحب تعيد انت؟
4: الله نحب نعيد على الناس الكل، الأحباب والأصحاب واللي يعرفوني وعلي كنتي وعلى ديوانا فيم الكل كل كل كل.
3: الله يعزك يا لالا والله يفرح قلبك إن شاء الله يا نور. ايه قول شنو
4: حاجة صدقني ديوانا فيم بحق ما شاء الله ناجحة بجميع المقاييس. البرشة أسباب يعني أول سبب أنكم اللي كلامكم يحكي ينجم يحكي على راحته وينجم يقول اللي يحب ينجم يفرح قلبه ويتكلم على راحته ما تفرضوش عليه معناه يرتاح أصلا يبدأ فرحان أنه كلمكم. سبب الثاني أنكم فرحتوا برشا عائلات سناء بالحق ربي يبارك لكم أن خاطر بالحق فرحتوا برشا عائلات وبرشا صغار وبرشا صغار خليتهم يضحكوا خليتهم فرحانين خليتهم مرتاح معناتها فرحانين بالعيد.
3: اسمعني نقول لك حاجه فما حاجه يمكن ما نعرفش انا نامن بها على الاقل وما في على مستوى شخصي ما نعرفش ونتخيل معناها وطون كو نخدم لهنا دونك جو بارتاج الحاجه هذيا مع الناس اللي تخدم موجوده في ديوان. نامن انه اذا كان ما تخليش الاثار الطيب ما تخليش الكلمه الباهيه عند الناس ما تحقش انك تكون وراء الميكرو ولا انك تحكي ولا انك تكون مذيع ولا صحفي. معناها لازم في خدمتنا على الاقل هكا نقول وقت اللي تحكي مع الناس ولا ولا الناس تطلبك ولا اللي هو لازم تخلي فيهم هذيك الحاجة، تخلي فيهم احساس صغير ولو حاجة بسيطة، سينو نهار منقوب، سينو ما خدمتش معناها. دونك هذه حاجة نتخيل هكا، نتخيل كل الزملاء اللي موجودين في ديوان دون استثناء معناها عندهم نفس الفكرة هذه. ان شاء الله ديما هكا نحافظوا على الشيء هذا، ان شاء الله ديما صوتكم يوصل، وان شاء الله ديما تحبونا، وان شاء الله ديما تتابعونا، وان شاء الله تلقاو روحكم في الإذاعة معناها.
4: نقول لك حاجه، مش الحكايه مش حابسه حد الكلام في الراديو ولا، وما تسمع بيت تقول لك ليه ذي كلام في الراديو، الحقيقه حاجه اخرى. نقول لك حاجه، انا الحقيقه انا بيدي اطلعت عليها وجيتكم للراديو وقابلت برشا عبيد، قابلت رفيق بوشناق، قابلت جعفر القاسمي، بالحق اخلاقكم ما شاء الله،
3: ربي يستر ربي يستر ان شاء الله،
4: ومحليكم محليكم محليكم بحق محليكم،
3: الله يعزك الله يعزك يا نور. قولي
4: احنا اليوم باش ندلل عليكم،
3: مالش تعمل هاي قولي.
4: الله يخليك. شوف خويا الغالي،
3: هاي.
4: انا عندي 8 سنين من اللي وليت تنوفي، يعني كنت نشوف معناتها ورفيق بوشناق عدى موضوع بالحق فرحني برشا،
3: اي اللي هو
4: انه فما جمعيه تعمل في العمليات وترجع العباد يشوف العباد اللي عندهم مال ازرق في العين. انا حبيت حاجه برك نوصلها، معناتها سبيسيال رفيق بوشناق، امان كان فما اي جمعيه تنجم ترجع العبيد، تنجم تشوف يعني تكون عندها امراض ابار من الازرق، مثلا امراض الشبكيه سورتو القرنيه، امان قول لنا عليها، وان بليس قلنا عن النومرو، راني نلوج ما نلقاش، جست تقول لي النومرو تعديه معناتها في البرنامج.
3: به هي هو سيد المخرج يقول الجمعية اسمها One Day One Dream، في بالي اللي عامله الشيء ذي بالتنسيق مع وزارة الصحة على ما فهمت، متوقع والله ما عنديش فكرة كومبليت نور، مي ها شنو باش نعمل معناها، باش نسأل باش نستفسر، نحاول نستفسر مع الفريق نتاع رف ماج ومع رفيق، نحاول نفهم شنو هي الحكاية معناها بالضبط، ونشوفوا شنو نجموا نعملوا. انتوكا بيان سور مش تدخلات ولا حاجة، لا مي نحاولوا نخليوك على اتصال مع الجمعية ولا مع البروسيدور اللي تنجم تصير باش انك تكون منتفع بالبرنامج هذا ولا بالمبادرة هذا،
4: خاطر انا عيني تضرت برشا، الشبكية هي اللي تضرت، عرقي ولا ضعيفة، وزيد وصلت خسرت قطعة، معناتها وصلت خسرت عين وتنحات وقاعدة العين.
3: لطف عليك لطف عليك،
4: والحق على فكرة بالمناسبة نحب نسلم برشا برشا برشا برشا برشا على جعفر القاسمي، هو اللي وقف معايا وهو اللي عمل العملية، وانسان هذاك وقف معايا وقفة راجل بالحق،
3: جعفور هذاك عسل الدنيا، جعفور
4: انت كا نشوفه نفرح نسمع صوته نفرح،
3: يا لالا ان شاء الله ديما فرحانة، والله يفرح قلبك يا نور، وان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى.
4: انسان هذاك تعرف معناتها عبارة نقذ عبد من الموت، لقى طفلة كفيفة بيت في الشارع وقف معاها عاونها، كان خوب بالحق، قديش هو متواضع قديش هو رجله قديش،
3: الله يبارك له الله يبارك له، بركة هالعواشر هذايا ان شاء الله ربي يجعله في ميزان حسناته،
4: كل ربي يبارك له،
3: اي كل من يعمل خير جعفر وجعفور متبارك الله، ما تسمي عليه شيء هذايا تبقى يجعله في ميزان حسناته. منحب ماذا بيا ما عادش تحكيه برشا على على على اللي يعمل فيه جعفر، هنقول لك علاش، مش معناها معناها خليه يعمل فيه وخليه يستفاد منه في الاجر، حتى شفت احنا توا نقولوا لا يمكن هو ما يحبش يحكي، ما يحب معناها ما تخيلش نهار حكايه الحكايه هذيا ولا، دونك خليه خلي خلي خلي لمد برشا برشا حسنات ولا العظيم.
4: سينو عبيد تحاول انهم حتى ما يمسخوا صورته، لكن انا نقول حاجه واحده، نقول حسب الله ونعم الوكيل في كل من يحاول يمسخ له صورته، ونقول جعفور بالحق راك محبوب، وممكن كان يسمعني تو يتذكرني، نقول له جعفور انا نور اللي جيتك الديوان وما رجعتنيش.
3: انا نقول لك حاجه، ديرنيرمون خدمت انا وجعفور لهنا من صفاقس، خدمنا خدمت معاه في الكرونيكور في ليميسيون، بقينا كي خرجنا لبرا نحكي انا وياه شويه، قلت له راه العباد معناها يحكيوا، قال لي تعرف حاجه، كل ما يسبوني كل ما يقولوا فيا كل ما كذا وين مش نزيد، والله هذا كلمته ها ربي شاهد معناها على الكلام هذا، قال لي رغم اللي قالوا نتاجر من عشنو، قال لي هو هكا، قال لي يقولوا عليا نتاجر من عشنو بالمساكين وكذا ومن عشنو، قال لي هما يقولوا وين نزيد نخدم، قال لي هما يقولوا وين نزيد نعطي، هو هما يقولوا وين نزيد نعطي نحاول نعاون الناس، خلي يقولوا، قال لي بعد ربي هذاك يفلتر. ان توكا يا نور انا جست ما خاطر ما بقاش عندي برشا وقت يا نور، تبقى انا فرحان برشا برشا برشا اللي سمعت صوتك، اكيد نقعد على اتصال الموضوع ذيك، دونك
4: طلب صغيره كهو
3: تدلل لي لا قول
4: الله يخليك الله يخليك انا قبل كنت عديت مع جعفور على اساس ما انت باش يدبر لي خدمه والله يبارك له هو ما انت وقت عديت معاه كلمه زوز عرفت لك البلايص تشاد تاع الغلب خاطر انا تحطت في العمليه
3: باه
4: حبيت نعمل نداء بربي بربي بربي نحب نختم خاطر بالحق نحس روحي باش نزيع مره اخرى
3: الله يسهل في خدمه اول حاجه
4: انا عندي زوز دبلومات عندي دبلوم ستاندار وعندي دبلوم في الكوزين باتيسري نحب نخدم دبلوم ستاندار وعامله زوز تاجيت
3: باه ان شاء الله اول حاجه
4: ما تقلقنيش البلاصه اللي نخدم فيها نمشي في اي بلاصه نمشي نحل عصاتي ونخرج
3: ان شاء الله يا ربي يكون يسمع فينا توا شكون اللي مستحق يخدم معاها ستاندار ولا حاجه سينو من مشيرتنا نحاول ان نشوف معناها اذا كان نعرف اي حاجه وراس اختي معناها هاني مكبتي الحكايه اذا كان نسمع اي حاجه نعرف شكون هكا من الاصحاب من كذا يسحق ولا حاجه الاكيد انه نعطي رقمك ديريكتومون ما غير ما نشاورك زاد
4: حتى عدي الرقم في اللايفك
3: نعطي رقمك
4: اي كنت
3: شو يا نور
4: نحب نخدم في ستاندار
3: يا نور نقول لك حاجه انا ماذا بين نعطي رقمك تبقى انا شنو نقول قول للساده المستمعين اللي يحب على يحب على نور معناها تكون معاه في ستاندار ولا تخدم معاه يتصل بينا ونعطيه رقمك خاطر هذه معطيات شخصيه ممنوع لنا بالقانون اني نعطي رقمك للساده المستمعين وللناس الكل معناها تنجم انت تصير لك من بعد مضايقات تنجم تصير لك حاجات اللي نقعدوا احنا في في في في مساله قانونيه اعذرني
4: اعذرني كلمه من عندك انت تكفيني اعذرني من عندك انت تكفيني
3: الله يعزك يا لالا انت اعذرني على على الطلب هذايا ما نجمش نعطي رقمك تبقى هاني قلت لك نعملوا كل مجهوداتنا ان شاء الله ويا نور يا الله يفرح قلبك يا رب نسمع ليك كان الخير
4: اني نخدم واني نرجع نشوف
3: باذن الله باذن الله ادعي الرب وباذن الله ان شاء الله الخدمه تخي بيانتو نور انا فرحان برشا اللي تعرفت عليك مره اخرى مش تعرفت عليك انا تعرفت عليك قبل سيومون اما اللي عاود نحكينا واللي عاود تسمعت السويت هذايا لالا محليك ومحلى الهدره معاك خليني اقول وان شاء الله نتلاقاو في الخير يا نور
4: وانا فرحانه برشا اللي كلمتكم بالحق فرحانه
3: الله يعزك وربي يفرح قلبك شكرا ليك يا نور ميرسي بوكو نور محلاها والله محلاها طلبها في الدنيا الكل قالت لك بربي خدمه دونك ان شاء الله يا ربي ان شاء الله في الساعه من عشاء يمكن عبيد رقده يمكن عبيد فيقه يمكن اللي تو يسمع فينا في ثنيه كذا ماشي ديريكتومون ان شاء الله نقول يا رب يا رب يكون فما هكا شكون اللي يسمع فيها مستحق للخدمه معناها شكون يخدم معاه في صندار ولا كذا اون بلوس هذا مشيرتنا هذه انت مشيرتك الناس الكل اللي تعرف تحاول انه تعاون نور نجم نعطيكم الرقم بيسير على الخاص وقت اللي تتصلوا بنا والله يسهل ان شاء الله للناس الكل وربي يجعل الارزاق الكل من يسمع فينا توا هاي سيدي نمشيو بيبا خاطر هجر تسنى فينا في التليفون نمشيو بيبليستي ورجعينا مع هجر
5: بيبليستي
6: مع توبنات كل تروح كوره الدار تولي استاد تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنات لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جاريا ادخل على توبنت.ان ولا امشي لاقرب اجونس ليك ودخل فيبر توبنت للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت عيش جو الكورة من الدار
7: توب نت very fiber people
8: حتى 31 ماي 4 رولو بابي اسويتو ليلا ب 8990 مليم أكاو ومعاهم 2 رولو بلاش وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل بروموات
9: مونو بخي ديما معك
10: سوبر سيستا الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة
11: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة
12: مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بألف خير
13: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا

0: ديوانا فام سبيسيال عيد.
1: مرحبا بكم من جديد في سبيسيال العيد. كيما قلت لكم قبل ما نخرجوا للبيب، هاجر سنة فينا ديجا في التليفون، ان شاء الله ما كنوش عطلناها. هاجر نقول لك صباح النور وكل عام وانت حيا بخير.
2: واحلى مستمعات للديوان.
1: الله يعزك يا لالا. شنو حوالك يا هاجر؟
2: ايمان. والله الحمد لله يا ربي، الحمد لله. ان شاء الله كل عام وانت بخير. ان شاء الله
1: دايما
2: ربي
1: يحكي
2: مثاله ان شاء الله.
1: الو، نسمع فيك. نحسب الصوت قص ان توكا. مرحبا بك يا هاجر. شنو حوالك؟ شنو حوال العائله؟ شنو حوال الاقارب؟ شنو حوال الاحباب؟
2: الحمد لله يا ربي، الحمد لله.
1: جوهم باهي؟ عيطتوا؟
2: الحمد لله. أول حاجة باش نفدر تحية كبيرة كبيرة كبيرة لزوجتك.
1: زوجتي أنا؟
2: أي زوجتك
1: أنت. أهلا وسهلا. أهلا
2: وسهلا. أنا بتاع الورد.
1: كيف؟
2: أنا اللي بتاع الورد.
1: أي أي أي أي بتاع البوكي. وين يا هجر؟ كلمتك 4000 مرة. أول حاجة نحب نشكرك على الورد. أما عليه زوجتي معناه.
2: انا عايزه لانك سمعتني، خاطر الدرس من هرتها سمعتني في سمعتنا. انا نفس كيما هالتيمين معناتها تنها راحتك تحكي تعبر تعمل خمي الكوتش.
1: يا لالا بالحق والله الله يعزك معناها على الورد اللي وصلني معناها. بالحق فرحت به برشا وحاولت ولقيت الرقم نتاعك، حاولت اني نتصل بيك. نحب نشكرك برشا. اللي فهمت فما عندك وليد هكا الحاجه. ما
2: بنية
1: بنية فوالا. ان توكا نسيت الحكاية. مي بالحق بارك الله فيك يا هاجر والله.
2: عايزك
1: يا لالا الله يفرح قلبك كيما فرحت قلبي، خاطر انا كيف دخلت وقت لهنا الاستوديو دونك ليكيب قالوا لي راه فما بوكي نوار، بوكي نتاع دفلوغ معناها جاء باسمي انا. نحب نشكرك برشا برشا بالحق هاجر. فرحت على الاخر، كلمتك بامال دو فوا في ليله توم الغدو حي من بعد غدوه، لقيت مره ابيل جو بونس انا نخدم، حبيت نرجع لك. ان توكا ما تحصلناش على بعضنا، مي ها كتب المكتوب انه حكينا في الراديو.
2: هيك عليك خاطر المرة اللي شاركت معاك معناتها عرفتك تخلي الناس الكل تحكي على راحتها.
1: ربي يستر يا لالا، هذا دوري. واحنا لهناك نقولوا صوتكم راهو
2: صوتكم معناتها
1: سي سا، كي نقولوا صوتكم مش كلام معناها، يلزمنا نكونوا قد الكلمه هذيك سينو نحيوها معناها من اللوغو. دونك هذيك حاجه لازمتها تكون. على كل هاجر انا فرحان برشا اللي سمعت صوتك. على شكون تحب تعيد قبل ما تبدا؟ على شكون تعيد قبل؟ احكي لي كيفاش تعدى العيد امس؟
2: أول حاجة أنا نخدم النهار هيك معناتها عرفتك اللي نغسل الدور في داري.
1: ماكش بعيد عليه. نفسنا كيف كنا نتخادم.
2: والله ما حسيناش النهار بالديوان، تو تلمينا الناس الكل والعشية كل حد رجع على روحه.
1: صحة يا لالا، صحة. إن شاء الله ديما ملمومين في الخير، إن شاء الله ديما ملمومين في الخير، وإن شاء الله ديما نسمعوا هالسواية المزيان، وإن شاء الله نشوفك في الخير زاد يا هاجر.
2: عايشك عايش خويا يا ربي يبارك لك. الحمد لله نعيد على امي خاطر المره هذه بعيده شويه مشيت لدار خويا.
1: سلموا عليها برشا، سلموا عليها برشا. ان شاء الله تكون تسمع فينا.
2: تسمع
1: فينا؟
2: تسمع.
1: اسمها
2: زهره.
1: يا زهره ان شاء الله تسمع فينا. نوجه لك تحيه كبيره برشا، عندك بنيه رايح صال الدنيا هاجر.
2: عايشك محمد.
1: عايشك. اي على شكون نسلموا؟
2: والله على الناس الكل واللي يعمل الخير الكل. كل عام والناس الكل بخير، وان شاء الله يا ربي يحيينا مثاله.
1: امين يا رب.
2: وربي يفرج على الشعب الفلسطيني.
1: امين.
2: والله نقول لك انا مش انا باش نحكي على الناس اللي ما مشيتش لوالديها، ما عيدتش عليهم. عندك فرصه اخرى، جاي عيد الامهات، جاي عيد عطله، معناها برشا حاجات تنجم معناتها على اخواتك. ممكن الورث اكثر حاجه، ممكن زاد حتى مرت الخوت غير وهكا، وكله تولي تعمر الناس الكل على بعضها. الناس بعدت على بعضها برشا، ماذا بيا الناس كلها هكا ترجع تتلم
1: ان شاء الله يا رب.
2: ثانيه معناتها، وبالنسبه زاد حتى امهات، الام شنو هي؟ الام بوصله. الام بوصله اللي ترجع الصغير، ترجع صغيرك، ما تفرقش بين الصغار، ما تميزش بين واحد وواحد، تخليهم حتى كي تموت معناها مطمئن عليهم.
1: زيد قول، زيد احكي، زيد بار هاني معك، امشي اتكلم. تعرف شنو حاسس اللي عندك برشا حديث عندك برشا كلام ما مكش لاقي الجمل وكا هو هذيك علاش
2: لا فما جمل اسمعني زاد اخرى حاجه اخرى بس بالله ما تضغطوش عليها ولدك تحت كنترول ماهيش نهايه العالم صغيرك دوبل ماهيش نهايه العالم انا بنتي عديت الباك 4 مرات 3 سنين 4 مرات كانت من الاوائل وصلت الباك ما نجمتش بعد ليتر صب عليها ما نجمتش خفت معاها معناها بالرسم وخفت معاها لين خديت الباك وتو الحمد لله يا ربي في الفاك
1: الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله ولا بيس والله انت جبت زوز مواضيع تاو انت فينالمون زوز مواضيع مهمين برشا في علاقه بالاولاد ولا معناها الصغار في علاقه باوليائهم بامهم ابوهم انا البارح نتفرج في فيديو معناها بارتاجيت والله من عشان القناه سامحوني ونعتذر على شنو شكون المصدر نتاع اللي صور الفيديو لكن مراه في الشارع دونك ميكرو تروتوار اللي يحكيوا معها قالت لهم انه زوز اولادها معرسين وما يجيوهاش في العيد وتعيد وحدها والمرأة تبكي معناها فينالمون نقول والله ما نعرفش إذا كان يسمع فينا إذا كان أي واحد يسمع فينا يمكن حتى عنده نفس الحالة هذيا مقاطع والديه ولا بعيد على والديه وما يمشي لهمش ولا مقصر معاهم والله ما عندك ما تسف الدنيا والله راك خاسر على طول اثنين وتو تشوف راهو باللي تبداش
2: راهو ربي سبحانه وتعالى يخلص بالحاضر. أنا سمعت المرة اللي فاتتني كوكي يحكي لك يخلص بالحاضر عقوق الوالدين والظلم أنك تظلم
1: صحيح هذاك بالحاضر وكي نقوله بالحاضر مش معناه بالضرورة انك رفم مع بيت ساعات يقول لك انا هاني حمدول لبكره ببداري وكذا ولا بيس لا لا لا لا توجيك في صحتك وتوجيك اذا كانك في الامور هذي ما تخافش
2: الواحد يعني الحمد لله الواحد بابا يرحمه ميت معناتها راد علينا وماما كيف كيف
1: الله يرحمه ان شاء الله الله يرحمه والله يعزلك ويخلي لك الكل الناس اللي من حولك يا هاجر انا نقول لك شكرا لك يا هاجر الوقت ما بقاش يسمح لي برشا سينو نحب نسلم عليك برشا برشا ان شاء الله نشوفك في الخير برمج برمج نتلاقاو يا هاجر في عود بوكيد نوا يا خويا جيب بحذنا للدار نشوفوا بعضنا نعرفك توا نعرفك على مدامتي باهي جاوك باهي جاوك
2: باهي نعرف عيفة نعرف عيفة وهدى برشا معناتها ونعرف
1: نسلموا عليهم الكل هيفوفا من بعد شويه دونك دم شكون معي يولد الزجاج انت كان نسلم عليك انت برشا يا هاجر ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير وان شاء الله كل عام نسمع شويه هذيه
2: حاجه بركه سامحونا اللي احنا حرمناكم معناتها من لمه العائله وانتم فرحتونا وخليتونا ما نحسوش
1: والله احنا والله ما نعرفش انت غلطه راك ما احنا ملمومين ديجا احنا معاكم انتم والله مش كلام والله خليك من اللغه نتاع الراديو والله العظيم ها ونحلف له والله معني رانا احنا اعتبارا ملمومين مع اصحابنا وحبابنا معني انا راك يجيني تليفون هكا ولا نور قبيله ولا اللي هو والله العظيم نخرج فرحان وكاني مع دارنا ومع عائلتي معني دونك تنكيت جاوك به جاوبك به يعيشك يا هاجر ميرسي ميرسي ميرسي بوكو هاجر يعطيك الصحة شكرا ليكم محلاه كلامكم ومحلاه لي زوند اللي قاعدة توصل لنا بوزيتيف بيان سور من عندكم انتم على التليفون على 31 328 328 هو رقم اللي تنجموا تطلبون عليه بالطبيعة جوستومون حبيت نحكي شوية على الباك على البكالوريا بيسكو نهار الأربعاء ان شاء الله يبداو الامتحانات ان شاء الله ربي يوفقكم أول حاجة ان شاء الله يا ربي صغاريد في كل دار ان شاء الله يا ربي نسمعوا الفرحة في فم كل أم تستنى في ولدها ولا بنتها ينجح الباك كوراج ان شاء الله اللي بشولي الكل ما تاخذوهاش بالحق والله نصيحه ولله هاني معدي الباك عندي تاو يمكن ما عادش قداش من عام اما في الاخر يقعد نفس الشرم ونفس لي كونسي ينجموا يمشيوا على سنين ما تاخذوش هذاك الستريس ما تاخذوش وكانه حاجه سي بون الباك نهايه والله العظيم حاجه تافهه بارابور كل ما مش عرضكم في الدنيا معناها نعطيكم حاجه وبرشا سيغمون قالوا هيلكم وهاني نعاودها مش تدخلوا الفاكولتي اعتبارا كل شهر عندكم باك اخر دونك الباك اللي مش تعديوها ديجا راهي حاجه سهله كومبليتمون بارابور اللي استنى فيكم من بعد بارابور الخدمه بارابور لوجور اللي مش تولي ريسبونسابل في شركه ومعاك عبيد خدامة وخلاص متاع شاري وعباد تحب تضحي وصغيراتها وعيدهم وكذا هذي الكل بارابور الباك حتى شيء دونك خذوها بسهولة مش هكا زعما نطمن فيكم زعما لا لا لا خطر هذيك هو الحقيقة وأي واحد راه تحكي لكم نفس الكلاب على خطرنا كنا تعدين بنفس التجربة صحيح خذيناها زعما باك وكذا وعرفتوا كل ستريس متاع كأنك عندك امتحان الدنيا قال لي ولكن بالفعل راي حاجة والله العظيم بسيطة جدا امتحان كاكي كأي امتحان مايش حاجة كبيرة برشا، حاضر لها مليح حتى ولو ما حضرتش وسط العام، حتى ولو مقصر شوية ما مشيتش للغزلتاء المعادلات متاعك ما كانش باقية، راو الفرصة موجودة. على خاطر نعطيكم حاجة والله العظيم، أنا واحد من الناس في وسط العام مقطع في الباك زايد، واحد فضايح تو باش يقول على المعادلات، يبقى من بعد ننجح الثاني في الليسي، معناها في الباك تكنيك اللي سيل عدد فيه انا الثاني ومعدل قوي برشا، مش معناها راهو ضعيف. اللي في وسط العام الناس كل قالت راه سي بون هذا مدوبل، معناها هذا يمشي يعاود الباك من اول وجديد، يبقى من بعد ننجح ونمشي للحاجه اللي حبيت عليها وكيما حبيت. دونك في هذيك البيريود نتاع الريفيزيون دونك انتم توا فيها ديجا، اكبس لو ماكسيموم، ما تسلسيش روحك، ما تبداش زادة تعبي كيك زعما اقرا اقرا اقرا، لا اقرا وتفرهد واخرج وعمل قهوتك وامشي وتفرهد وحوس وعملهم الكل وكانك تعيش عادي جدا في وسط العام. اتو تشوفوا تلقاه وتدخلوا لنهار الباك تلقى الورقه قدامك وكانك تلعب في لعبه سهله برشا. الله ينجحكم ان شاء الله الناس الكل. نعرف هو ستريس الكل اللي راهو من عند لي بارون، على خاطر هما بيدهم ستريسي اكثر من اي واحد قاعد يعدي في الباك. معناها الولي الام ولا البو يعلم بها رب، يعلم بها ربي الغصره اللي هي فيها، ويعلم بها ربي عيد وجايتها توا يلزمهم يحضروا هاو الحلو وتعرفوا المصروف ويلزمهم تحضر ما نعرف شنو والعبيد بجايتها نها وهيك الجو هذاك الكل اللي عايشينه هما الكل، الكل يعمل ستريس. ان شاء الله ربي يفرح قلبكم، ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنيو، ان شاء الله يا ربي كيما قلت نسمع كل صغاريت في كل دار يا ربي، وان شاء الله يا ربي نسمع كان النتائج والمعادلات الباهيه للجون نتاعنا اللي بشولي. ان شاء الله ربي يوفقكم. نعاود نذكركم 31 328 328 هو رقم تطلبون عليه، احنا راجعين معاكم في ثاني ايام العيد ده.

0: بوبليسيتي.
1: مع مونوبري تحضيرات العرس تقعد جو بلاش خسرات وصعوبات. سيرفيس ريزيرفي يسهلها عليك، تعطي تسبقه ب 15% والباقي خلص في عقلك على 4 شهور. الكتروميناجي ولا معون، خذ اللي يساعدك باحسن سوم ابتداء من 150 دينار شراء.
2: مونوبري ديما معك.

بوبليسيتي. صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2 ديوان فام سبيسيال عيد.
2: مرحبا بكم جيل في سبيسيال العيد. نسلم عليكم الناس الكل متواصلين معاكم بتبيع حتى للنص نهار, ونقول لكم البرمجة دوموا معاكم طيلة اليوم. غدو حي بيان سور ترجع البرمجة العادية لديوان فام. الاخبار المفرح اللي جاني توا انه فما شخص اتصل يقول اللي عنده كلينيك ويقول انه يطلب في رقم نور, الله يجعله في ميزان حسناتك. شكرا ليك, شكرا بالفعل, شكرا ليك على التليفون هذا اللي فرحني الصباح, حاجة تفرح. ان شاء الله ربي يجعله في ميزان حسناتك, ان شاء الله كل عام وانت حي بخير, وان شاء الله هكا نور فينا الماء تلقى الخدمه اللي هي تحب عليها, وان شاء الله نسمع عليها كان الاخبار الباهيه. ديريكتومون نمشي لتليفوناتكم اللي قاعده تخلطنا على 31 328 328. نعاود نذكركم وميمه في استقبال تليفوناتكم. نمشي ديريكتومون زغوان, وين سي حسين يكلم فينا. سي حسين نقول لك مرحبا. صباح
3: الخير,
2: صباح النور, وكل عام بخير.
3: وكل عام انت حي بخير.
2: كل عام بخير يا سيدي, شنو احوالك؟
3: ان شاء الله عيدكم مبروك الفريق الكل كاي
2: سيدي. دايما سيدي
3: وعايشكم ويعطيكم الصحه, ولا ديما نتبع فيكم وحبيت برشا مرات الداخل, لكن هاي اليوم كتبت باش
2: الحمد لله. هاي الحمد لله, الحمد لله يا سيدي. اش نحوال زغوان قبل كل شيء؟
3: والله لا باس الحمد لله.
2: عندي مديده ما جيتش لزغوان الحق, عندي تقريبا عام ونص ولا اللي هو, وتوحشت النسمه نتاع زغوان.
3: اخويا مرحبا بك في كل وقت.
2: يعيشك يا سيدي, يعيشك
3: والله بارك الخير.
2: ها احكي لي شنو هي الاجواء نتاع العيد؟
3: والله الاجواء باهي, رغم العلوش غالي شويه, خاصه مستوى غالي مش غالي شويه, فهمتني؟
2: غالي برشا
3: والله انا حبيت قداش مره انا قلت ادخل على حكايه العلوش.
2: اي قول
3: يا شوف, انا والله حبيت نحكي ماذا بيا مع وزير المملكه الدوله, مع سيد الرئيس, فهمتني؟ نعم
2: والله ماذا بيا نكلمهم لك وتحكي معهم.
3: والله يشوف عملوا لك الشركات اللي كي يجي مستثمر وما يخليكش تربي قبل سيدي. علاش كان العلوش رخيص سيدي؟
2: علاش
3: 200 وبثلاثه وبرا؟ على خاطر الناس يقول لك خويا الغالي, كانت الناس يقول لك تربي في الاغنام وتربي في الابقار. دونك عملوا الناس المستثمرين هذا, هم مستثمرين مش مستثمرين, ما يخليك تربي حتى
2: الو
3: تربي حتى شيء. ايه بعد قبل كانت تعز سيدي تلقى 5-6 اغنام تمشي تحت العلوش ب 300 و400 و200 و250 وطول قرنه يمكن 20 سنتي قرنه, فهمت؟ وتاخذ عليه شو اخذ طويك يا سيدي. تعرف هذيك علاش غلبت؟ يقول لك لا ما فماش النعش اللي انت باش تجيب العلوش. لا سيدي موجود موجود, وعندنا اراضي اللهم صل على النبي وبلادنا عزيزه وغاليه اللهم صل عليه, كل شيء موجود. فما برشا اراضي مملكه الدوله هامله بحلاله في مسلم واحد مسلم اثنين ودربل من ولايه زغوان. والله يا سيدي شيء حزن القلب, ليه بلادنا كاكت ينخموا بلادنا؟ مو قالها برقيبه الله يرحمه, قالت بابا خلاها من ولادها تونس.
2: يمكن ما نوافقوش برشا بورقيبه معناها في الكلمه ذي, خاطر اذا كان سبب خلاها ولادها البلاد ذي ما هي متواصله توا وما هي عايشه الا بولادها برجالها.
3: ولادها اللي تصدم مش اللي يخدموا تبارك الله يعملوا في حاجات
2: مش ولاد هذوك اللي مش قاعد يخدم فيها مش ولادها. دونك هذاك علاش نقول لك انه بورقيبه غلط, مش معناها بورقيبه دي مصحيح. راه بورقيبه عنده حاجات صحيح وعنده حاجات غلط.
3: ان شاء الله ربي
2: امين
3: ان شاء الله الصلاح, وان شاء الله ديما من احسن الى حسن
2: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. هو الله يفكره. نقول لك حاجه من خلالك انت سي حسين, ونتوجه بها زاد لكل يمكن وزاره ولا المسؤولين اللي يسمعوا فينا, من الحلول راهي اللي تنجم تكون بالنسبه مش كان للعيد الاضحى, للامن الغذائي بصفه عامه معناها, والمساله اللي نتاع الغذاء التونسي والماكله نتاع التونسي, انه علاش اليوم مثال الاراضي اللي كيما في زغوان, وانا نعرف برشا ونمشي نكامبي في زغوان برشا غابات وبرشا ما نشوف معناها اراضي تبارك الله تمتد المساحات كبيره برشا, علاش اليوم ما يتمش الاستثمار فيها كدوله تونسيه والا حتى بالقانون اللي في علاقه بين الخواص ولا العمومي, بين الخاص والعمومي, انه الاراضي هذه تتعطى اليوم. فما دي جون برشا ما نعرفش انها تتعمل ديفون, وتعملوا برشا ديفون في مواضيع اخرى, تعمل ديفون تتعطى بها قروض للشباب, انه اليوم يا سيدي يجي خذ الارض هذيا واعمل فيها مشروع من نوع نتاع تربيه الاضاحي نتاع تربيه الغنم. معناها تنجم تكون على عام على عامين نلقاه وإحنا بعد عامين ثلاثة ديجا عنا عنا عنا معناها رؤوس وعدد نتاع رؤوس غنم كبير برشا. دونك برمي المشاريع اللي تنجم تكون وبرمي الحلول اللي تنجم تكون انه سيب شوية الأراضي كما تحكي انت الدولية اللي على ملك الدولة شوية للشباب ولا اللي هو واعطي الناس خليها تخدم وفي مقابل في الاخر ما مش يدخلك الا مش يدخلك التي في او مش يدخلك الديفيز ومش ينقص عليك الازمه نتاع الاضاحي ومش ينقص عليك برشا حاجات معناها.
3: والله يا سيدي والله يا سيدي الغالي شوف اراضي راهي والله تشوف مخه تحبس اراضي مهم لكاكا دونك كيما شركه تحضيريه نتاع الفارسين في وليد زغوان بحال 800 هكتار مهم لكاكا لا حرصوها ولا زرعوها ولا شيء وزيتون هامه لكاكا وسعي سلح فيه يا حرام راه حتى قدام ربي تزيتون في القران موجوده يا رسول الله. مانيش عارف انا املاك الدوله وين هي الوزاره وين هي يا خويا على الاقل يتحيروا يا خويا كما قلت انت يعطيك الصحه يا خويا كل خمسه من الناس اعطيهم 150 طار 200 طار وعامل لهم سونتاج نتاع ماء وخلي الناس تخدم خلي الناس تخدم حسبها هم الكرايه اللي جوا اللهم مستغبرين يعطوهم خمس سنين بلاش ويعطوهم اسيدي 40 ولا 50 سنه حاجه رمزيه يخلصوا فيها عاد ما يخدموا ولاد هذيك.
2: اي هو سي حسين انا فقط لانه الوقت ما بقاش يسمح لي برشا معناها ديما نحاول اني ناخذ خمسة دقائق مع كل اتصال بطبيعه لكن نحب نقول لك انه راه شوف فما حاجه زاد والله مش معناها لا خوف ولا الحمد لله ما عندي ما عمل في الدنيا ما عندي مش نخاف ولكن نقول لك حاجه مش زاد ديما اللوم على انه نحطوا معناها انت تو قلت لي علاش مهملينها والزيتون راه اغزل لي نقول لك حاجه انا على الاقل نعرفوا انا في متابعه معناها يوميه مع نمشي انه في ندوات ولا غيره راهو املاك الدوله كي نحكيوا على املاك الدوله شوف انت قداش من دوسي شوف انت قداش من ملف شوف انت قداش من مشكله وكل دوسي قداش معناها فيه من حاجه راهو باش يتحلوا راهو ما نتخيلوا معناها الحبزه ده فهموا الناس راني ماشي معناها لا هو خوفا من الحكومه ولا هو تطبيلا ولا حتى شيء ولكن راهو الناس لازم تفهم انه المسؤوليه راهي كبيره برشا معناها انه اليوم راهو كي يقولوا عنا الاراضي وعنا كذا ايش يصلحها البلاصه هذيك ولا الفيرما هذيك ولا المعمل هذيك واش تحب له قبل اش عنده مشاكل واش عنده في المحاكم قضايا واش عنده معناه سي با فاسيل ولكن المطلوب انه الاستعجال في المسائل هذيا فقط وكهو. نحب نشكرك برشا سي حسين على التليفون هذا على شكون تحب تعيد قبل ما نعلق عليك بسرعه
3: نعيد على اخواتي كل كاي اختي ربح واختي حبيبه ونعيد على اولاد اختي تامر منتصر ونعيد على كل من يعرف حسين مصباح من حي مسلم من ولاية زغوال ونعيد على الأمن والجيش الوطني وتحية للتراجع الرياضي التونسي وكل الفريق اللي معاك ويعطيكم الصحة وبركة
2: يعطيك الصحة يا سي حسين محليك ومحلى الحديث المتاعك سي حسين بتبيعك يا أيها المواطنين اللي قلبه على الحاجات اللي يشوف فيها بحذية في بلاده في جهته معناه يقول لك أنا علاش ما تكونش الحاجات هذية متواجدة. نمشي ديركتومون التونس وين سي لطفي يكلم فينا نقول لك كل عام وانتي حيبخير يا سي لطفي.
4: اهلا بخويا.
2: اهلا بيك شنحوالك
4: ربي يفضلك
2: لبس عليك الحمد لله لبس عليك جاوباهي
4: الحمد لله.
2: منين من تونس؟
4: من الورديه خويا.
2: مرحبا بيك ومرحبا بكل من يسمع فينا تو في الورديه.
4: عايشك اي ورديه سعود اخويا.
2: صح عليك يا سيدي اي صح عليك.
4: عايشك بابا
2: احكي لي كيفاش تعدى العيد؟
4: والله جو عائلي كالعاده عندي خويا نميه في الدار نسكن مع بعضنا زوج عائلات معنا الوالده الله يفرج عليها
2: ربي يفضلكم ان شاء الله
4: مريضه شويه امي ان شاء الله ربي يفرج عليها
2: ربي يعزها ربي يعزها ان شاء الله
4: ونتلموا عايشك ربي يفضلك خويا نتلموا في الدار وخويا جو عائلي نذبحوا ونفطر مع بعضنا وكل شيء مع بعضنا كل عيد كيف معناها كل مناسبه
2: ان شاء الله ان شاء الله كل عام هكا يا ربي ان شاء الله لا تحرمكم من بعضكم ان شاء الله ديما ملمومين وان شاء الله ديما المحبه ما بيناتكم وحلاكي نسمع هكا عائله ملمومه راه والله حاجه تفرح في الوقت هذا معناها
4: جو عندنا جو عائلي تحكم
2: الحمد لله يا ربي الله يحفظكم والله يعطيكم
4: كل شيء الحمد لله
2: الله يحفظكم ويبقي عليكم الستر ان شاء الله
4: عايشك ربي يفضلك
2: انت تذبح ولا شكون اللي يذبح
4: والله انا بابا جزار وما نذبحش
2: بوك جزار وما تذبحش
4: والله بابا جزار
2: الوالد موجود الوالد موجود
4: لا الله يرحمه
2: الله يرحمه
4: الله يرحمه بابا
2: معناها اسمع كان جاي موجود راه مسكين ما ادريش صار فيه معناها
4: والله شفت
2: كيفاش ما تذبحش يا سي لطفي
4: والله صدقني في العيد الكبير كانوا كيذبحوا في البطوار يمشيوا يذبحوا في البلاصات خاطر البلاصات ما يذبحوش في البلاصات يذبحوا في أي. سوق السوق
2: اي اي
4: مثلا بالجزيره مثلا نمشي بحذام انا في 300 و400 علوش كل يوم
2: كل عيد معناها بارك الله
4: والله
2: تعرف
4: نمشي بحذية ونقعد بحذية والله ما تعلمتش والله
2: انت كان خذيت صنع من عند الوالد حتى فرضا ما تخدم جزار معناه اما تاخذ الصنع متاع الذبيحه في بالك في العيد هذايا تروح بسم الله ما شاء الله
4: ها صحيح
2: بسم الله معناه
4: 50 دينار و 40 دينار و 60 دينار
2: انا نذبح مش شويه ظهري مقلقني يا أي. بالله العظيم نسيب الراديو نهار العيد وندورها برجولي ذبيحه برجولي ذبيحه يا حبيبي راه 150 دينار تقطيع والذبحان معناها توصل
4: صدقني فلوس ولا فلوس
2: شنو فلوس يا راهو بسم الله وما شاء الله معناها 10 على ليش راهو اللي تخرج منهم في ساعه من زمان راهو مليون ونص
4: صحيح والله
2: معناها اذا كان تعمل صبحيه راك تروح ما فهمت ولا ما اسمع أي. مش نقوا عليهم اما بسم الله وما شاء الله ربي يعين معناها الناس كلها اما كوميم زاد وليد خدمه مطلوبه اليوم الذبيحه
4: والله يا ولاد خدمه هذا تعب راه
2: ليه تعب ليه اسمع هو شفت الجزار صحيح يعمل نهار العيد ويمكن ثاني عيد شويه من بعد نتخيل معناها هو ديجا بطبيعته مش يرتاح خاطر الناس كلها تبدا واكل الحم اما ليه تحب له ثلاث اربع خمس ايام وهو شد الفرش ومتكي ومرتاح اما خدمه مطلوب شفت نقول لك حاجه ما عادش تحس شي معايا سي لطفي اللي صنايع معناها الصناعات هذوما وليو برشا فلوس وليو هما يجيبوا الفلوس اكثر من اي خدمه اخرى معناها اليوم انت يا راهو كي تقول بلومبي تقول حداد تقول جزار تقول راهو تحكي على عباد ماركانتي يا ولد مش الناس كل اكيد معناها اي ما وليت بالرسمي معناها خدم اللي هي مطلوبه برشا ما بقاش موجوده ما بقاش توا وين تلقى انت جزار صناعي درا
4: وفيها فلوس
2: فيها برشا فلوس
4: فيها برشا فلوس
2: توا باش
4: تتعلم صنعه كيما ذيزمو يزمو يعرف لو باش دخل برشا فلوس
2: اي ربي يستر تعبتش عليهم القباضه الصباح وكا هو احنا من الساعه احنا نحكيو وربي ان شاء الله يسامحونا وكا
4: والله
2: ان شاء الله ربي معاهم ان شاء الله ربي يعين الناس الكل والله ربي يعين الناس الكل رانا فادتك ولا حاجه اما بالحق راهو اسمع كل واحد وظروفه كل واحد ودنيته كل واحد وكيفاش عايش احنا نشوفوا فيهم راهو يخدموا كذا ما تعرفش عليه شنو عنده كنابل شنو عنده قروضات شنو كل واحد وربي يجيب له رزق ان شاء الله ربي يمن على الناس الكل يا ربي اللي يخدم نفرحوا له يا سيدي والله نفرحوا له
4: والله نفرحوا له بالطبع ما شنو اللي يخدم بالخص يتقن الخدمه
2: اي نعم اي نعم
4: ويخاف ربي
2: ويخاف ربي اي نعم ويخاف ربي هالكلمه اللي حاسس بها انا يخاف ربي سيرتو الناس اللي تبيع في العليل شو هالقشاره والفلاح اللي يخاف رب نرجع اللي يخاف رب صحيح
4: ما خافوش ربي جمله
2: مش الكل مش الكل
4: قال الكلمه دي فرصتنا
2: اي مش الكل يا سيلوتي عاد ما نعموش فما البيت
4: الاغلبيه يعني انسان عرفها ما نحن ولاد بتوار ونمشي بحذانا البتوار
2: اي مش الكل
4: بحذانا
2: مش الكل مش الكل
4: قال لك هذه فرصتنا باش نغتنموا الفرصه
2: فما لا فما اللي يستغل معناها اما مش ديما نحبش نعمم علاش خاطر شوف نقول لك حاجه كيما انت في دارك انت في عائلتكم تو فما البي وفما الخايب ولا
4: صحيح
2: في عائلتك كلهم بهين
4: لا
2: صحيت كيف في الشارع هكاك في البطواري هكاك في كل في الرحبه هكاك دونك فما البي وفما الخايب في كل بلاصه والله حبب الناس في بعضها وربي يهدينا وكاو معناها هذاك الواحد شنو يقول يا سي لطفي انا فرحان برشا سيدي اللي سمعت صوتك سلم لي برشا على العائله الكل سلم لي على الورديه انت خارج وانت تقول لهم راهو محمد مسلم عليكم وهكاك
4: يبلغ مقدم شويه تهاني بالعيد
2: ماله
4: اي المرحومين ساعه اللي توفوا
2: الله يرحمهم
4: معناها في العيد نتذكروهم خاطر العيد الكبير ما تعرف لما هي في العيد الكبير نذكروه ديما نذكروه نذكر بابا الله يرحمه ابراهيم بن عمدوني
2: الله يرحمه نعم
4: سي حمادي العلوي زي حبيبي وعشيري وفي مقام بابا سي نبيل بن منصور سي محمد المزوغي سي البيجي الرايس زي حبيبي برشا زاده سي علي حموده اخويا زيد الله يرحمه فتحي بن عمدوني
2: الله يرحمهم الكل
4: وصحابي اللي حيين مازالوا معناها التاكسيات سي كمال المزوغي سي كمال بوشلاكة سي جلال بن منصور سي خميس الدراجي سي حسن العمدوني هذوما كل زملائي وخواتي وحبابي
2: تاكسيستي هذوما الكل هما
4: الأغلبية تاكسيات زي حسن بن عمدوني زي أخويا
2: ربي يفضلك
4: زي الصباح العلوش خميس الدراجي جلال بن منصور زي تاكسي ما يعرفش
2: يرضى اسمع ما مش صناعي اسمع اللي يذبح لك شنو اسمه اللي يذبح لك شنو اسمه
4: سي خميس الدراجي
2: قداش خذاه
4: والله ما خذاه حتى فرنك
2: هاي ريت هاك ريت كي خدك فما الباهي
4: حبيبي برشا
2: ريت كي خدك فما الباهي ولا
4: تعمل به.
2: اي سيدي الله يفضلكم ان شاء الله لا يقطعكم على بعضكم.
4: زاد سي كمال بوشلاك زاد اللهم صل على النبي علي.
2: اي شنو يذبح مليحه؟
4: هذا صناعي في الذبيحه صناعي.
2: هاي سيدي يقصدوا ربي وعملوا شركه وعام الجاي ان شاء الله ها كل واحد في بلاصه وبداوا تكتكوا فيهم على بعض. خلي التاكسي على شيره ونهارين العيد هذيك اخويا كورسه به. اي
4: يعيشك
2: ان شاء الله ربي لا يقطعكم على بعضكم.
4: اي يعيشك سي كمال مزوغي يعمل العمليه نقول له ان شاء الله
2: سلم لي على سلم سلم لي على سي كمال برشا قول ان شاء الله لاباس وان شاء الله تقوم لنا بسلامه ربي والله لا يقطعكم وان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا سيدي محليك ومحليك نحب انا اللمه نتاع اصحابك وكيبداو يحبوا بعضهم برشا كيما انا نحبك انت سيد هاني قولها فات الوقت الخمسه دقائق نتاعنا اون تو كان نقول لكم ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا نعاود نذكركم تنجموا تكلمونا بيبليستي مستعجل يا لطيف يا لطيف اش تحب على البيبليستي نعاود نذكركم 31 328 328 هو الرقم اللي تطلبون عليه بطبيعه نستنى تليفوناتكم في ثاني ايام العيد

0: Publicité.
1: عيد العلوش انا نحبه برشا. تعرفوش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو. انا وماما واخواتي ربي يفضلهم لي.
2: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosvu.tn أو أبعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
1: عيدكم مبروك.
3: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة. مع فيبر توبنات لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش، ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنت.تن ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنت. عيش جو الكورة من الدار.
4: توبنت Very Fiber People.
5: حتى ال 31 ماي مينياشوار جينيرال جولد اينوكس 3 لتر ب 49 دينار و 900 مليم اكاهو، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيدي والكل بروموات.
6: مونوبري ديما معك.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2 ديوان فام سبيسيال العيد.
2: مرحبا بكم من جديد في سبيسيال العيد. نسلم عليكم الناس الكل. 10:07 على ديوان فام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى وعلى سادة على www.diwanfm.net. نسلم على كل اللي يسمعوا فينا في الخارج خاصة توا واللي متبرنشين معنا. نقول لكم كلمونا زادة على 31 328 330. ديريكتومون نمشي للتليفونات بتاعكم. ناخذوا امنة معنا من تونس. امنة نقول لك مرحبا.
3: صباح الخير خويا.
2: صباح النور.
3: ان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
2: سنين دايما يا لالا. شنو احوالك؟
3: يعيشك لاباس والله. الحمد لله في نعمه.
2: الحمد لله ان شاء الله ديما في نعمه يا ربي.
3: امين يا ربي. ان شاء الله جميع المؤمنين يا رب العالمين.
2: امين يا رب. شنو احوالك؟ شنو احوال العيد معاك؟
3: لا صفا والله الحمد لله لاباس.
2: صفا تعدى بالكدا؟
3: لا بالكدا بالكدا.
2: هاي بيه. الحمد لله يا ربي. الحمد لله. الحمد لله كل شيء بالكدا. تلميتوا العائله ولا؟
3: لا تلمينا. اللهم صلي عندي. احنا كل عام تتم كل عام.
2: الحمد لله.
3: بكلا 4 ليل في الدار كل عام بعضنا كل شيء.
2: انت وشكون؟ انت وشكون تتلم؟
3: ولا ده يعني احنا ودارها عمومتي. خمسه
2: نتلموا
3: مع بعضنا نطيبوا مع بعضنا ونفطروا مع بعضنا نشوي مع بعضنا نعملوا كل شيء مع بعضنا.
2: احسن جو والله. احسن جو.
3: الجو والله جو الصغار شيخين عاملين جو واحنا زاد عاملين الكبار عاملين جو.
2: مكيد.
3: كل عام حين خير
2: ان شاء الله. سنين دايما يا لالا والله. ان شاء الله سنين دايما. محلاها اللمه ذيك عندي برش عليها.
3: والله محلاها بالحق. والله محلاها والله. احنا في عيد كبير وعيد صغير ديما ملمومين.
2: انت رجعتني لايامات نتاع صغر معناها ذيك اللي كنا
3: احنا نتاع الصغر ذيك قاعدين وخويناها على والدينا قعدنا احنا نعيشوا فيه تو الكبار مع اولادنا ولاد اولادنا فهمت قاعدين نعيشوا فيه.
2: محلاكم والله محلاكم والله. ان شاء الله ربي يفضلكم وبعثكم وربي يحفظكم.
3: يعيشك يفضل لك انت صحتك يفضل لك ان شاء الله امنيتك وبايك وما عندك
2: في يعيشك. يعيشك يا لالا. علاش كنت تحب تعيد يا امنه؟
3: نحب نعيد اول مع معايا في الدار اختي واخويا نعيد عليهم ونقول ان شاء الله كل عام
2: سلموا عليهم.
3: نعيد على يعيش سلمك. نعيد على ولدي ومرته وليداته زكريا وليليا. نعيد عليهم ونقول ان شاء الله كل عام انتم حيين بخير. نعيد على دار خويا فارس وحسام ومرت خويا نزيها وبنته سيرين.
2: يقول
3: خويا الله يرحمك. وذاك هو وذاك هو العيد.
2: وذاك هو العيد وذاك هي
3: والعام كيمشي ما عادش يجي. وذاك هو
2: الله يرحمه وينعمه.
3: يعيشك تعيش وترحم. يعيشك تعيش ولدي الغالي ربي يفضلك ان شاء الله.
2: يعيشك يا لالا.
3: على عائلتي الكل اللي ساكنين معايا والجيراني والاحبابي والاصحابي وصاحبتي الانتين هادية بن عمار صاحبتي عربية بقرة صاحبتي زارة فتح الله. ان شاء الله كل عام انتم حيين بخير. سلم على دار خوالي وبناتهم ووليداتهم وكل خالتي الله يرحمك بيت سوا علي ميت النومة الله يرحمه وربي يفضلها وليداتها. ونعيد عليهم الكل ليك ونعيد على ولد خالتي في الحج وقول ان شاء الله تروح لاباس
2: ان شاء الله يا ربي.
3: اي والله يعيشك عايش ولدي الغالي ربي يفضلك. وتسلم على اللي يعرف امنه تربيسي في جمارت الكل كل الكل من الطرف للطرف.
2: يا لالا ربي يفضلك وان شاء الله ربي يعزك وان شاء الله ديما نسمع على السويت هذايا وان شاء الله ديما ملمومين في الخير. محليك يا امنه رجعتني للذكريات مزيانه برشا. ذكريات اللي يمكن توا ما بقاش نشوفوهم في وقتنا مالوغوزمون على خاطر نعم
3: الحمد لله قلت ليه مازال موجود. والله احنا في جمارت معناها احنا توا ما نقولكش انا نسكن في جمارت العربيه ما معناها قاعدين هذاك هو كعادتنا نتاع جدودنا الاولانيين اللي عش اللي تربينا عليهم احنا وتربوا عليهم والدينا قعدنا احنا فيهم التو.
2: وهيك الباهي والله هذاك اللي يدوم. والله هذاك اللي يدوم. ايوه
3: كلمه طيبه وكلمه الحلوه والعيد يمشي هكا ضيوفها ونتقعد واحنا ديما حبيب واصحاب ونحبوا بعضنا فهمتني هذاك شنو اللي تحبوا.
2: ان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا امنه. شكرا ليك يعطيك الصحه امنه. محليك ومحلى التليفون كما قلت امنه رجعتنا لذكريات قديمه برشا. ذكريات اللي تتلمد فيها العائله الكل. هاي قالت لك على العمومات الكل الناس الكلها ملمومه فرد دار الناس الكل فرد حوسه فرد جري فرد كذا. صحيح هو تعبر وكي تبدا برشا تلقى مثال عائله وتلقى من عشان 6 عائلات ولا 7 عائلات وتلقى 6 و7 عائلات شو ذبيحه وصغار ودنيا وكذا. اما والله العظيم ما يبقى في الذاكره وما تبقى في الدنيا كان ذيك اللحظات اللحظات هذيك اللي تعيشهم مع الوالدين وتعيشهم مع الأحباب وتعيشهم مع الأقارب وتقول هيك العام ضحكنا وهيك العام والآخر تذكر صبعه كي تعمل هيك تجرح بالسكينة والآخر مع شنو تذكر كي يزلق في الماء ومحليهم لسوفينير هذوكم والله ما يدوم ما يدوم وكان هذوكم. أنا نتمنى تو نتمنى كان جاء هكا عندي بداية ما نعش بالفلوس باللي تحب أنت نرجع نعيش اللحظات هذيك في دار جدي وقت اللي كنا نتلموا الناس الكل العائلة الكلها تتلمد ملو غزموطة وبشيء الكبار مشيت معاهم البركة يقول لك على غالب مي بالحق لحظات اللي واحد يتمنى انه يعيشهم ويرجع يعيشهم ولو حتى هكا دقائق صغيره. ان شاء الله ربي يفضلكم والناس الكل عايشتها توا وربي يبقيكم بالستر. نمشي ديريكت مول القروان وين مدام خديجه تكلم فينا. خديجه نقول لك كل عام وانت حي بخير.
4: كل عام وانت حي بخير.
2: سنين دايما يا لالا
4: علينا وعليك. ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. انت واللي هزت علي التليفون وقولها يرحم والدي.
2: يعيشك وميمه اللي هزت عليك التليفون. ان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
4: تبارك الله تبارك الله.
2: يعيشك يعزك يا لالا وميمه. عز الناس عز الناس وميمه. ها نشكر فيها.
4: انت ها كيف طلعت تحب متاع قبل ما صاب ترجع لما هذيك
2: فخار زمني يا لالا غالب. انا صغير صحيح في العمر ما فخار زمني تربيت

0: خديجة خليهم لي للاخر، هاتوا نسميهم بالواحد بالواحد خاطر نحبكش تنسى حتى حد. اما احكي لي في القروين في في في اول نهار العيد شنو تعملوا، شنو طيبوا بالضبط، ولا فهمش عادات هكا سبيسيال اللي تعملوها؟ خاطر انا بالحق ما منعرفش في القروين شنو بالضبط.
1: والله نعملوا برشا حاجات، اما ماذا بيه مش في الديريكت. فما حاجه في الكواليس لازم باش نقول لك عليها، ما نجمش نبقى في الديريكت.
0: بيه والله اسمع خوفتني وشوقتني زوز معناها، ما هاتونك
1: ثم حاجه اورجانت ما نجمش نقول لك عليها في الديريكت.
0: بيه ميسي شيء ما تقوليش لا ما نتعديوها، خلنا اون باس. ميسي نو ميسي شنو طيب في وي اي
1: خدوش ليا مشوي اما
0: اي بيه بيه دونك خلايا ومشوي بيه كيما وي مدام خديجه نسمع فيك.
1: وساعات نعملوا الملثوث وساعات الفطاير خبز الطابونه، احنا نسكنوا في الريف.
0: مال عندكم تعملوا الطابونه في الحطب؟
1: اي تبارك الله طلع عني بي عنا برشا.
0: يا خديجة راك شهيتني، خديجة تعرف شنو توا شهيتني في طابونة وزيت زيتونة وهريسة. والله ان شاء الله، والله ان شاء الله يكتب ونجي، نجي القروين وان شاء الله يكتب هكا ونجيب حليب.
1: انا ماذا بيا تجي الهندي زيتونة وتعرف كل شيء.
0: وين نجي؟ وين نجي شنو؟
1: تجيز الهندي زيتونة على الراس والعين نسبح، والله نشري الخوي علوش وتهزب كله. والله
0: لا اسمع شو انا نحب كيف نجيب حذاك وكاني من العائله ما غير لا تكاليف لا حتى شيء، نحب نجي شفت ان
1: مرحبا بك.
0: نعرف انت عز قدرك ومحليك يا
1: اني ما نشوفش خاطر اني ما نجمش نشوفك بكدا، خاطر اني ما نشوف احنا زوج مكفوفين واني ثالثه
0: مثالش. اما نقول لك نحب انا خديجه كانت بالحق تعزني وتحبني، نحب كيف نجيب حذاك ان شاء الله وربي يكتب نجيب حذاك، نحب اللي فما في الدار ناكلوه هون هكيك ما بعضنا. شبيك خديجه؟ يا خديجه
1: نعم
0: شبيك يا اختي اش فما تو كنا
1: انا ما قلت لك تو نحكي لك في الكواليس ما نجمش نحكي الدري.
0: بيه ما بيه اسمعني قبل كل شيء، قبل ما نمشيو للكواليس هاتوا نكلمك ونفهم شبي خدوج. اما قبل كل شيء خلنا نحيو علينا التواعيد هكا وخلنا نفرحوا وخلنا نحكيو كلمتين باهين هكا ومحلينا ومحليك انت من قبيله وانت هكا مش تعايد على الحباب وعلى الاصحاب وعلى الناس، تبارك الله محليك يا خدوج. علاش هكا؟
1: امنيتي اني في اللحظه هذه امنيتي كلمني سي جعفر، هذه هي امنيتي وحبيت نكلم سي توفيق بوشنيق. اما مرتين نطلب والله العظيم اللي تعدى قدامي واللي وراي واني والله لا تعديتها.
0: باه انا هاو تو ان شاء الله نعطي لميمه ديجا الرقم عندها هي ديجا تحاول ان تخليك على اتصال معاهم ان شاء الله يكلموك جعفر ورفيق ان شاء الله. ما يتبقى
1: انا انت تحب نحكي لك عليها في الكواليس، اما يرحم والدين والديك نحبك توصلها.
0: باهي الله يبارك يا لالا، خلينا تو ان شاء الله نكلمك في الكواليس وفهمني شنو الحكايه وخلنا اللي نجم نقدر عليه. مي سينو انت خدوش هاي قولي عشكون تحب تعيط، هاي خلينا نبدلوا شويه ريت
1: الكل خاصه على عمي خميس وعلى دارنا الكل بس ما ننسى حد، نعيد عليك انت على
0: الله يعزك الله يعزك.
1: انا ماذا بيا غنيت عفاف سالم كي خيالك طل يا امي على خاطر اني امي متوفيه
0: هكا عليه. باهي هات سيد المخرج شوف لنا الاغنيه هذيا شويه اخر دونك ونعديوها. سينو انت نحب نسلم عليك برشا خدوج، ميرسي يعيشك يا خديجه محليك. خديجه اسمع هي صحيح بكيت شويه هكا ولا ما نعرفش شنو ولا ان توكا الحكايه مي تحس المراه طيبه برشا. المراه قالت لي ايجا وش يهمك نذبح لك علوش وما نعرفش شنو، معناها المراه اللي في ايديها مش لها ان توكا. محليك يا خديجه قلبك احسن للدنيا محليك، ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى والله لا يبكيك والله لا يوجعك والله لا يخليك حزينه لحتى لحظه، ان شاء الله يا ربي يفرح قلبك ويفرح كل قلب الناس اللي قاعده تسمع فينا الكل، ان شاء الله يا ربي يعطيكم ما تتمنى والله لا يخلي حد هكا الوجيع والله لا يخلي حد هكا متقلق ولا معمول ولا ما نعرفش انا شنو هي الظروف، كل واحد ودنيته كل واحد وظروفه، لكن ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا بركه هالعيد وبركه هالعواشر هذيا، ان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم الدعاء هذيا. على كل ان انا نقول لكم نمشيوا مع الموسيقى ايمون يلتحق بال

فريق الزعبار سيغادر الفريق والحمد لله ارتحنا منه شوي. كميم زعبار والله تعبناه برشا اليوم معانا. ايمون يلتحق. ايمون كل عام وانت حي بخير. ها شنحوي الجبس باهي سافا العيد في جبس جبت معاك تعرف حاجه ولا ها؟ ليه هاي بري هات موزيكات ما جبش شيء

0: جوان بيجا السليانة ديوان اف ام ديما معاك على 103.2.
1: Okay.

0: على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. ديوان فام سبيسيال عيد.
1: مرحبا بكم من جديد في سبيسيال العيد. نسلم عليكم الناس الكل ونشكركم على كل التليفونات اللي قاعده دخلتنا على 31 328 328. قولكم اذا كان زاد ما تحصلناش عليكم توا ولا ما اتصلتوش بينا توا تنجموا تكلمونا وبعث لك حتى الارقام تاعكم تحطوهم عنده ميمه. بيان سور البرنامج متواصله معكم حتى لاخر النهار حتى لنص الليل مع يلدز وعزيزه. ديراكتومون نحكيو على الباك. قبيله كنا نحكيو شويه على الباك وقلت لكم انه الباك راهو فينا المو حاجه بسيطة جدا وما عاملين لها احنا هكا قاوق و و و و ولكن هي والله العظيم في اخر المرحله تو تكتشفوا اللي هي حاجه بسيطه بارابور ما سيعترضكم في بقيه المشوار في الحياه كلك سواء في بعد كي مش مشيو للفاكولتي في الخدمه في الدنيا بعد العرس حاجات هالحاجات هذه الكل تو تكتشفوا لي الباك نقطه ما جات شيء قدام المعارك الاخرى. وانا نقول لكم كايها معركه وكعركه من العركيات هي في الاخر تحسم بالامور النفسيه تحسم نفسانية. معناها إذا الواحد نفسانيا مرتاح وإذا كانوا محضر وإذا كانوا فما حاجات يعملهم وإلا نفسانيا لازم يحضرهم يدخل المعركة هذه هو ربح ربح. معناها ما لا شك فيه. دونك أنا نتوجه لكل اللي باش اللي قاعدين يسمعوا فينا نقول لكم ركزوا معنا مليح خاطر فما برشا حاجات اللي باش نفوتكم بهم في طريقة في تعامل مع كيفاش نتعاملوا مع تلباك وحتى الأولياء زادة في يهمهم برشا الموضوع هذا. مش لازمك ستريس ومش لازمك الحاجات اللي نعملوه الكل وهيك الموند اللي عايشينه معناه مالوغوزمون يزيد يصعب المهمة على المجتزي الامتحانات. انا اقول لكم الاسئلة اللي تطرح كيفاش نتعاملوا مع تلاميذ الباك نفسانيا خاصة قبل استئناف الامتحانات الاسبوع الجاي. ضيفتنا في المباشر الدكتورة والاخصائية النفسانية سلوى خليف تعطينا اكثر تفاصيل. نقول لك مرحبا بك مدام سلوى وكل عام وانت حي بخير.
2: مرحبا وعيدكم مبروك كل عام وانت حي بخير.
1: مرحبا بيك كل عام وانت حي بخير.
2: يعيشك
1: سين دايما يا لالا.
2: عايشك اجمعي.
1: اش نحوال العيد معك قبل كل شيء؟
2: والله سفا الحمد لله
1: سفا الامور باهية العيد عدى عال شفت العائلة تلقيت مع الناس الكل؟
2: لا والله لحد الان شوية وبرا كان القريب القريب.
1: لا ماذا بيك تزرب خاطر انا راه العيد ما هو والله لا والحمد بالنسبة لي اللي ولاي وعلوش ولا حد شيء بقدر ما انه الناس تمشي لبعضها وتواصل بعضها هذاك اللي يهم. على كل مدام سلوى انا نحب نشكرك اول حاجة على قبول الاستضافة ونحب ناخذ منك لو ماكسيموم الحاجات اللي تنجم تفيد التلامذة الاولياء الكل ما هكا مجتازي الفترة هذه متاع البكالوريا قبل ايام من الباك. شنية اكثر حاجة تقلقت ذا نفسانية؟ شنو الحاجات اللي انت بتجربتك بمعرفتك تعرفها انه تقلق المجتزي الامتحانات نفسانية؟
2: ليه هو بصفة عامة الامتحانات الكل معناها عادة هذيك الواحد يخاف وكنا مرينا بامتحانات وكل واحد لازم ثم شوية رهبة لازم يخاف شوية الى اخره. لكن ثم حاجتي حاجة اللي قلت عليها أنت تو في التقديم أنه الواحد كيف يبدأ ديجا محضر روحه كيعرف أنه محضر روحه ديجا هذيك تنقص برشا نسبة من ستريس. هذه هي الحاجة الأولى اللي نحب نضيف عليها هنية. الحاجة الثانية هو أنه معناها أكيد الناس كل تحب تنجح معناها واحد الباك صحيح هي ما هي نقطة في الحياة ما هيش هي كل شيء لكن هي معناها عندها قيمة لأنها هي اللي مش تحل لنا آفاق هي اللي بس نمشيو بها بلاش بها مش نمشيو للجامعة إلى آخره. لكن إذا كان أنا نعرف روحي بصفة عامة معناها إمكانياتي متاع نجم نكون كان معناها في مستوى مثلا جدي نمبورتكوا نجم نجيب 12-13 ما نجمش نفوتهم. يزمني نعرف أنا إمكانياتي وقدراتي حتى كان أنا كنت نحب مثلا ماذا بيا، ماذا بيا هكا في خيالي للواسع، ولا في مثلا ماذا بيا لو كان نمشي مثلا الشعب الطب، ولا نولي مهندسة، ولا اللي هو
1: أي.
2: إذا كان أنا نعرف روحي إمكانياتي ما تسمح ليش، ما نتعلقش بحلم ما هوش واقعي. خاطر معروف أني أنا مثلا راني كان حتى باش نقتل روحي بالخدمة، ثم
1: فما ليميت، فما حدود الإمكانيات يعني،
2: ولا وكل حد وطاقته وكل حد معناها وإمكانياته وكل كما نجموش ناس كل ما ناش عنا ناس كل نفس القدرات ونفس الإمكانيات وكل، أما يزلنا نعرفه أحنا معناها حدودنا. أتبقى الحدود هذية إذا كان ينحضر روحي معناها نجم نوصل للحدود متاعي اللي أنا نطمح لها، ولا اللي نحب نوصل لها إلى آخره. وهذيك ونعرفوا الناس كل اللي راهي الباك ما هيش تحضير متاع جمعة في أخر العام، ولا معناها هو لأن باش نعديو امتحانات على برنامج متاع عام كامل. دونك معناها انهارت التويلة نقولوا تروتيش، معناها نعملوا دير التوش للحاجات اللي ما زالت ناقصتنا. دونك التروتيش هذية أو دير التوش هذو ما كيفاش باش نعملوهم بعد ما نكونوا احنا ديجا عملنا هيك التحضير المسبق اللي تو معناها باك بلان، ما ندري شنو بينصير واحد حضر الباك بلان إلى آخره. ما أول حاجة ما نخليش روحي لآخر وقت، يعني نقوم الصباح مثلا باش مش نمشي نعدي من عاش دي نمبورت كوا، ما عاش تاريخ وجغرافيا ولا من عاش شنو، نقوم الصباح باش نزيد نراجع له، خاطر هيك متاع اللي راجع وين في ستريسي راهو سيرتين ماما هوش بشي
1: مش بشي كابتة مش بشي بقى
2: حاجة كبيرة. أيوة مش بشي كابتة منه واحد حاجة كبيرة تو في هال معني هالوقت الصغير اللي مزي. نجم نجي نشوف أنا شنو ما بينشر، نعمل هكا جدولة حتى صغيرة شنو ما المواد اللي هي هامة بالنسبة لي والأهم، أو شنو المواد اللي نحس روحي ناقصة فيهم مازلت مانيش محضرة لهم. نجم نكون عندي مادة معناها مات ولا فيزيك ولا اللي هو نعرف روحي سافا وموري مريقلة، لكن عندي مادة أخرى نحس روحي عندي فيها صعوبات
1: ما زلت ناقص فيها شوية،
2: نشوفك الصعوبات هذيك باش نتجاوزها باش منجيش نهار الامتحان نلقى روحي قدامي حاجة أنا منيش فهمتها منيش مستوعبتها إلى آخره. حاول نشوف شنو اللي ناقصني. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية نحاول نبعد على هيك وسائل التواصل الاجتماعي، طول النهار نحكيه في الواحد وساعات في الحكايات هذية نبدأ مش يجينا مش يطيح ندرشنو مش يجين ندرشك إن هو لا لا سنة مش يجي سهلة خطر عمني والجيت صعيبة، ماذا بينا نبعدو على حكايات هذية ونقصه من هيك معنى خطر حاجة ستيميلانت والتعب في الأخر وساعات تشتت لنا ذهننا هيك يقول هك ويك يقول
1: فما تلامذة مثالي يقول لك نصبح الريفز ولا نبقى نسهر الريفز باش لو ماكسيموم نعدي الامتحان ولا نكمل الكابتي اللي مازال، اسكو السهرية تفيد ولا ما تفيدش؟
2: والله
1: في فترة الامتحانات ما نحكيش قبل قبل هذيك مضر معني اما في فتره الامتحان
2: مش نجيها انا حتى هذه حكايه النوم وكلك، انا حسب معناها تقديراتي اني نصبح الريفز يعني يمكن ثم بعض ناس تجم معناها تكمل نهارها وتقرا وتعدي الامتحان، اما كيفاش اذا كان انا ما رقدتش معناها كيفاش مش نجم نخدم ونبدا مركزه بالباهي إذا كان واحد ما يكونش ارتاح وريح مخه كيفاش مش ينجم يركز؟ معناها واحد بالسقط هو ديجا معناها احنا كي نحكيو جنرال ما على القدرة على التركيز
1: أي.
2: يعني ما تفوتش معناها ما تجمش تقعد شوية على واحد مركز، خلي مش نقعد انا الريفز للصباح وبعد نقوم يدوب ماني نحضر روحي ونمشي باش نقعد أربع سوايع ولا ثلاثة أربع سوايع على الأقل، على الأقل ساعتين باش نقعد مركزا نخدم. أنا نتخيلها حاجة صعبة، واحد باش يتعب ماذا بيه يرقد ويرتاح ويريح مخه باش يجم يركز بالباهي.
1: فما حاجة زادة مهمة، إنه في فترة الريفيزيون مثال تلقى تليم ذات مثال عاملين دي جروب متاع مراجعة يراجعوا مع بعضهم ولا غيره، فتلقى إنه مثال واحد خير من الآخر، مثال في ماتير معينة ولا محضر أكثر بوتيتر ولا فهم أكثر. دونك المقارنة مع الأصحاب ولا النتائج متاعهم قداش نجم تأثر نفسانيا على الامتحانات؟
2: والله تنجم تأثر برشا إذا كان أنا نكون حتر أحنا المشكلة ومية عنا يسر ذيك المقارنات. وهذا اللي نرجع أنا للكلام اللي قلته، إذا كان أنا نعرف روحي نعرف إمكانياتي ونعرف حدودي ونعرف قدراتي، فأنه يكون ثم شكون معنى سبقني ما يزميش قلقني. معنى إذا كان أنا نعرف اللي الشخص ذيك من البداية راهو مثلا ما نعرفش يكون قرينا مع بعضنا قديش من عام ولا حتى كان العام هذية الأخير وكله، نلقى الشخص ذيك هو ديجا بطبيعته عنده معنى قدرات ولا يخدم أكثر، ولا إذا نعرف حدودي يزمني نتقبلها. معنى ما نقعدش نقارن في روحي، نحط روحي أني أنا نحاول جهدي بيان، نحاول نعمل اللي عليا، نحاول نعمل جهدي من غير ما نقعد نقارن روحي بإكس وإجري، خطر كل حد طاقته، كل حد إمكانياته، كل حد قدراته. نركز على هذه أكثر.
1: شنو نجم ننصحوا زادة الأولياء في علاقة بالموضوع هذا؟ معناها دورهم مهم جدا في التحذير للامتحانات، معناها دور يمكن خليني نقول من أهم الأدوار اللي تنجم تنجح التلميذ وإلا ولا يفشل اللطف. معناها شنو نجم نقول لهم فينا المو
2: أهم الأدوار؟ أنا حسب رأيي في المشكلة هذه مش قلت الامتحانات بصفة عامة، أني أنا نقعد نحط ولدي ولا بنتي معناها يعني نعمل إسقاط على الستريس متاعي، نعمله إسقاط على ولدي ولا بنتي ونبدأ أنا خايفة ولو كي وبركسي وما ندريش كان هي. دونك إذا كان أنا بالعكس نحاول نشجعه، نحاول نحسسه اللي هو معناها يحاول يعمل اللي عليه، يحاول معناها يركز، يحاول ما يكونش ستريسي. معناها يزني أنا ما نكونش ستريسي، أنا نتقبل أنه مثلا ولدي ولا بنتي هيك حد إمكانياته ويجم يجيب 12 ما يجمش يجيب 14، يجم يمشي ما نعش أنا شعبة شنية ما يجمش يمشي الشعبة أخرى، يزني أنا نتقبلها. ما نقعدش أنا معناها معملة ولا هكا نحسسه لأن مصغر رام يحسونا، حتى ساعات ما نتكلموش رام يحسونا قلقين، يحسونا ستريسي. نحاولوا معناها احنا بيدنا نغفر واحنا ما نبديوش ستريسي ونتقبلوا الواقع متاعنا. كانوا صغير لباس هذا وكل ليه كان فماش عليش نستريسي للدرجة كبيرة، نحاولوا نشجعوه، نحاولوا نعرفوا احنا شنو ما مثلا لماتير ولا الحاجات اللي هو به فيهم نثمنوها، نزيد نركزوا عليها شوية ونثمنوها ومعناها ونحكيه معاه هكا بهدوء من غير ستريس من غير قلق من غير هكا ما نكونوش مفجوعين برشا زيدا.
1: فينا المهم هذي بعض النصائح، ولكيد انه نصائح برشا وفما برشا ما يتقال في علاقة بالموضوع هذي، ولكن كل ما نتمنيه هو نتمنيه النجاح لتلميذاتنا الكل ان شاء الله يا ربي. كما قلت نسمعوا الصغاريد في كل الديار وكل الناس، والله يفرح كل الاولياء خاصة بعد تعب متعام كامل وبعد مصروف وبعد جهد وبعد ضغط وبعد كل ما نعرفوا بطبيعة الناس الكل في علاقة بموضوع الباك. إن شاء الله يعطيك ما تتمنى مدام سلوى خليف. نشكرك برش على مداخلتك هذه الأخصائية النفسية في علاقة بموضوع الباك وبالتحذير لفترة الباك ولفترة الامتحانات. فترة مهمة جدا, فترة راو كيف قلت أنا في المداخلة يمكن في الدخلة من الأول قلت أنه راهو معناها ما تعطيهش أهمية كبيرة برشا, مش معناها راهو الباك حاجة زايدة ولا لا, حاجة مهمة, فترة مهمة, مرحلة انتقالية, خلينا نحكي هكا يمكن بعبارات يفهموها التلمذات ويسمعوها ديما عفوا, فترة انتقالية في حياتك, انه الباك منه هو مش تنطلق الى مرحلة اخرى مغايرة تماما لما عشته في حياتك السابقة الكل, ولكن ما يش بالخوف ولا ما يش بالرهبة ولا ما يش بك هيك الحاجة الكبيرة اللي فريمان يحكيون عليها. ليه؟ هي امتحان كأيها الامتحانات يمكن حتى اسهل من بقية الامتحانات, وهنقول لكم علاش اسهل من بقية الامتحانات, لانه بالتاريخ وبالتجربة وتنجم تسأل وتنجم ترجع وتسمع حتى لي راديو اللي قبل حكينا في على موضوع الباك والا الناس اللي عدت الباك تيقول لك انه الباك وامتحانات الباك راهي اسهل برشا من بقيه العام. هاو علاش؟ وتنجموا تسالوا حتى اللي في الوزارة ينجموا يقولوا لكم, معناه يجي دوفوار ولا اثنين يمكن صعيب هذيك اللي راهو هكا معناها. وانا نعرف يمكن حتى في التحضير نتاع الامتحانات في داخل الوزاره وداخل داخل الادارات راهو يقول لك نعمل هذيك الدوفوار ولا اثنين اللي يبدا صعيب شويه اللي مش يخلي يعمل الفرق في التميز بين تلميذ وتلميذ اخر. الدوار هذاك الصعيب هو اللي مش يخلي مش الناس كلها يزمها تنجح ب 12 و 13 و 14, ومش الناس الكل معناها تمشي. ليه؟ فما شكون يزمه يكون 19 ولا 20, وفما اللي اقل منه 16, وفما اللي 12, وفما اللي 10 بالملي, وكل واحد معناها هذا هو. دونك الدوار الصعيب هذاك اللي مش يجي هو مش يعمل الفارق في التميز. متى بقى راهو الوزارة والمعلمين والأساتذة اللي حضروا الامتحانات هذوم راهو يعرفوا انه الامكانيات ما هوش الناس الكل عندها نفس الامكانيات, ومش كل الولايات عندها نفس الامكانيات, ومش كل الاولياء عندها نفس الامكانيات باش صغير ويقرأ نفس الشيء. معناها راهو يعرفوا مثال في مدرسة في ليسي في منطقة فلانية في منطقة كذا راهي ظروفها والمعلم مثال متاع العربية راهو عامتها ما كانش موجود, وراهو يعرفوا انه راهو الأساتذة بتاع المات ناقصين في المدرسة في الليسي الفلاني. دونك كيف يعملوا دوفوار يحاولوا يعملوا لو ماكسيموم ادابتي مع السيتياسيون هذوما اللي صاروا الكل باش يعطيوا التلمذات باكثر حظ انهم ينجحوا ويكون عندهم نفس لا شانس بينهم وبين غيرهم اللي تلقاه قرا في ظروف باهيه على الاخر. دونك هذا يطمنوا به, راكم داخلين على امتحانات اسهل برشا من الامتحانات تاع وسط العام, الشانس نتاعك انك تنجح اكبر برشا من انك تنجح في وسط العام. دونك هذا ادخلوا به ومتاكدين منه, وهذا على ضمانتي, وهاو نحلف لكم والله هذا هو اللي صاير. معناه ما تبقى راهو التحذير راهو هو صحيح يقول لك التحذير مش ليل سهل الله, معناها مش من توا تجي تقول هاي مش نبدا نحضر, ولكن حتى اللي ما حضرش قبل واللي ما قراش وسط العام راهو مش معناها نهايه العالم, ومش تدخل بمعنويات هذيك اللي انا لا ما قريتش عام كامل تي باللي باش نجي توا وننجح. اي نعم والله العظيم تنجم تنجح. الفايده انه نقول لكم السر في الـ في الـ في الـ في, الـ في الامتحانات شنو هو السر؟ في الوقت. راهو اللي يعرف يلعب بالوقت ويكور بالوقت نتاعو هو اللي ينجح. اش معناها؟ بما معناها انك تنظم وقتك ادخلوا ما تسالش, انا مش باش نعطيكم انا توا مش المجال باش نعطيكم لي زاستيوس ولا الحاجات نتاع الجيستيون نتاع الوقت نتاعكم, ولكن تنجموا تدخلوا على الانترنت تدخلوا على اليوتيوب تلقاو كيفاش اكتب كومون جيستيوني لو طون ولا ما نعرفش شنو تو تلقاو دي زاستيوس تلقاو دي فورماسيون تلقاو حاجات اللي هي تنظم بها وقتك, وقتاش تقوم وقتاش تتريفز قداش تقعد تريفز وقتاش تمشي تتفرهد. الحاجات هذه كلها هي اللي تخليك انك تعدي الامتحانات بتاعك كما يلزم. الله ينجحكم الناس الكل, والله يخليكم ان شاء الله فرحانين في قادم الايام. نحكي على النتائج نتاع البكالوريا تخي بيانتو هاو العام وفي مدام حال ان شاء الله ربي يفرح العائلات الكل وربي يفرح الاولياء خاصه, خاطر انا اللي يهمني اكثر والله مش انت اللي تنجح في الباك, اللي يهمني اكثر هو الولي على خاطر هو مش نحب نزيد الضغط عليكم, اما نعرف الظروف ونعرف الدنيا ونعرف شنو تعب وكذا. ان شاء الله الله لا يخيبكم والله ينجحكم الناس الكل. 31 328 330 هو الرقم اللي تنجموا تطلبون عليه كل ما تحبوا تقولوه بطبيعة, ومازلنا متواصلين معكم حتى للنص نهار.
3: ديوان FM سبيسيال عيد.

0: مديون افهم تتمنى لكم عيد اضحى مبارك.
1: مرحبا بكم مجيد في ثاني ايام العيد. السلام عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم حتى للنص النهار جوستومون الماضي ساعه تلقاو عزيزه بيار معكم حتى للعشيه ومن بعد بيان سور يولدز عطي طلع في السهريه. اونتو كان نقول لكم تكلمونا على 31 328 328 وحتى لو كان ما خديتش الرقم الارقام نتاعكم توا راهو يبقى من بعد تعديو مع عزيزه ولا مع يولدز. اونتو كان نمشي ديريكتومون لتونس وين تكلم فينا صديقتنا زينب. نقول لك مرحبا.
2: سلام يا عيسك، عيس ولدي، عيدك مبروك.
1: كل عام بخير يا زينوبة.
2: أنا كلمتك عمني وراه.
1: والله ننسى، سامحني.
2: عيدك مبروك يا عيسك.
1: كل عام بخير سنين دايما.
2: الله يرحم ولدي.
1: الله يعزك يا للا، محليك.
2: ويسهل قسمك أنت والليدات الكل.
1: يعيشك يا للا. وميمة
2: وصطف الكل، صطف الكل اللي نحبكم الكل.
1: والله حتى احنا نحبه.
2: قلبي من داخل.
1: والله حتى احنا نحبه.
2: عليك أنت يلدز به يا والأخرى به، أما أنت قلت يا ربي يسهل لي. في الوليدة ذي خطر نعزك بس نحب نكلمك.
1: الله يعزك الله يعزك الله يعزك برشا.
2: أنا ربي استجاب لي واستنيت من الصباح، أنا هزيت علي بري سهل قسم.
1: محليك يا للا، والله محليك يا عز قدرك.
2: يستر عرضك يستر عرضك يوم العرض.
1: يعيشك
2: أنت أمة محمد أجمعين.
1: والله ينورك. والله يلحمي شوك. والله العظيم يلحمي شوك. والله
2: تهز علي أنت. الوالدة عندها تو عامين، عمني ولا عملت عاملة العام ليلة عرفات توفت، وسناء عاملت عام.
1: الله يرحمها إن شاء الله.
2: صوتك السمح نحب نسمعك يا وخي، انت ورفيق رفيق عز برشا.
1: يا عز قدرك
2: والله. سلم لي عليه وعديه لي، قلت لي باهي ومن بعد ما سالش. انتم لاهين في خدمتكم، ربي يعينك ربي يعينك.
1: خلينا نقول لك حاجه، مش انا راهو ما نعديش، احنا تعرف شنو نعمل ولا للامانه. هما مثال رفيق يخدم في تونس وانا نخدم في صفاقس، شنو نعملوا؟
2: دونك
1: احنا ما نشوفوش ديما. اول حاجه معناها نشوفوا مره بعد قداش، وثاني حاجه شنو نعملوا؟ نبعثوا احنا للي
2: لا حتى ما سمعتش رفيق، سمعت صوتك انت. انت سمح انت.
1: الله يعزك.
2: الله
1: حتى رفيق هذاك اخويا وكيف كيف وكل مخيين معناها ان شاء الله ربي
2: في الدارين في الدنيا وفي الاخره.
1: الله يعزك يا لالا.
2: محمد اجمعين وعيدك مبروك ويحييك لمثيله. وانا بصراحه السلام سريتش العلوج، اما اخواتي ربي يفضلهم بابا جاب ذريه صالحين
1: الحمد لله. الحمد لله
2: قالوا لي ما غير نستدعاوك هاكا اسم بابا بشير. قالوا لي بشير يعيط لك يفضلك علي. مشيت عيطت غادي انا وراجلي ولدي.
1: الحمد لله الحمد لله ان شاء الله ديما ملمومين.
2: اللي خاف ربي
1: نقول لك حاجه زينوبه
2: قبيله. انت باش نقول لك حاجه، سمعتك والله بالحق. انت ادخل الوزاره به خطر. علاش انت قلت نحينا من بورقيبه الله يرحمهم القدم والجدد، اما بصراحه انت قلت مصاب يعملوا رحابي رحبه يعني ويعملوا فيها الوحدين مشاريع وتتشوف الخير يدز كما ثبت المطر. ربي يرزقنا ويرزقك وأمة محمد أجمعين. إزاي بيه فكرتك؟ إزاي لو كان أنت تدخل الوزارة وتقولي تعمل كل شيء. هو قيس سعيد سمح، أما أنت زيد أنت سمح. أنت تعطي حلول الكل
1: أنا قيس سعيد سمح. الفايدة أنا قيس سعيد سمح.
2: أنا من عام 20 عملت العملية وبطلت الخدمة. والله نسمع فيكم تونست بيكم
1: ربي يوسك إن شاء الله.
2: والحمد لله وليت نمشي ويرحم أخواتي قدوهالي وزوجي عمل لي المساج قسمه هما. وانا مشيت كان قالوا لي بدعاء الخير والبيجامة اللي فوق مني ومشيت عملتها والحمد لله. وانت سمح انت وميمة والكل كل ربي بقى عليكم الستر وعجاب الستر.
1: الله يعزك الله يعزك يا رب. الله يعزك محليك ومحلك كلمات
2: محمد اجمعين
1: يا ربي. فضل
2: كلمك تلس المورال انت.
1: لا يا ربي يستر ربي.
2: قلت لها بربي نهارة متاع فرحة والله يعطيك الصحة. انا عم ناول مازلت من عملية زيدة وليت نبكي. وانت يا اخويا رضيتني وليت هكا ماني كيك. يقولوا لي قلبك ابي نضش منه نضحك منه. لا غال
1: لا بيس اسمع والله راي ما تتشد الدنيا وما تعكس وما تكبس وما كذا الا ما ربي راهم حاضرنا حاجه ما خير. والله هذه نؤمن بها حتى في حياتي الخاسره. والله ما هاني نقول لك
2: معناها راضي عليك
1: الواحد
2: راضيين عليك انت.
1: الواحد ساعات يعيش راهو ظروف ويعلم بيك ربي وساعات ومن بعد ربي يعطيك يعوض لك ثاني يوم ثالث. انا نعطيك
2: حكايه نعطيك اللي في القلب
1: والله نعطيك حاجه هاي خاصه جدا والله العمر هكا. انا قبل مثال كان العائله الكل تبارك الله اولاد العم والكذا كلهم بكرههم ودنيتهم وجوهم به وانا على سخيه وتاكسي وكذا ديما نقول يا ربي معناها الحمد لله وكو واحد شنو يقول يبا بعد ربي الحمد لله من عليا بالكرهبه وبالكذا وربي يرزقني ولا باس وخير من الناس واقل من الناس
2: خير من ربي
1: صحيح.
2: صح
1: هكا هو معناها وما يهزين معنا كان فعلنا يا زينوبة راهو الكلام الطيب هذا ومحبة الناس
2: كاو أمين علينا ربي بجاه النبي
1: أمين يا كريم أمين يا كريم
2: الحبيب بجاه ربي باش نقول لك حاجة
1: أي بسرعة قول
2: لي حطيت لي محليك يا أمي نحبو شكري بوزين مزخم وسوري وبلدي الكلكم بهينا وتونس كاملة به أما كل واحد أرطل كل بلاد ورطالها أما بصراحة شكري بوزين محليك يا أمي حطي لي أما بربيش ندلل عليك شوية هذا بربي يعني ما تحط الناس قسم كيفي الله يرحمه الويل ده تحبه وعليه ما تحط الناس كامتاع أنا واش نحب في السرق
1: هذا
2: الجزائرية هيني ساكرة ذاك عشير عمري الله يرحمهم أما بربي التونسي قسم كيفي بربي يرحمه
1: بيه هاو سيد المخرج
2: أول أغنية تعمل هذي لميت الكل ربي يفضلهم والموت الله يرحم حط لي محليك يا عمي شكري بزي ماني وخيط
1: كاني حاضر الله يعزك هاي ديجا حذره هو ايمون بعد شويه يعدي هنا ان شاء الله فما قبيله بربي مدام نسيت الاسم نعتذر
2: زينب
1: لا انت مدام زينب سي بون جاونا به هاي الموسيقى ان شاء الله حاضر اما قبيله في بالي مدام خديجه فوالا كاني مش كما نسيتش طلبت
2: خديجة طلبت منك غنيه
1: طلبت مني غنيه وقالت لي بعد في الاوف قالت لي حتى كان مش موجوده عدي لي خدوجه نتاع شو اسمها الفنان التونسيه نتاعنا يا رب ها ضاعت علي الاسامي دخلت الدنيا بعضها يسرى محنوش فوالا يسرى محنوش دونك ايمون بربي يسرى محنوش خديجه وهذايا محليك يا امي نعديوها بعد شويه هي المدام زينب
2: برا عيدك مبروك
1: كل عام انت بخير يا لالا سنين دايما سنين دايما
2: ويرحم اللي جابك وسلم على الفريق الكل
1: يبلغ
2: الكل ربي يفضلكم
1: ربي يعزك يا زينوبة
2: ويعلي درجتك يا وليدي السمح
1: يعيشك يعيشك زينوبة ربي فضلك محلاها زينوبة ومحلى حديثها ومحلى كلامها ومحلى كل كلمة قاعدة خارجة منها والله تحسها من قلبها محليك مرة فاضلة وربي يعطيك على قلبك على قد قلبك يا زينوبة نمشي ديريكت مول زغوين زغوين تكلم فينا مدام جليلة فوالا مدام جليلة مرحبا عسلامة
3: عسلامة
1: كل عام تبخير يا لالا سنين دايمة
3: انتوما بالامثل
1: اش نحوالك
3: متألقين هكا ومزهين العبيد الكل كي يسمعوكم والله
1: يعيشك يا لالا ربي فضلك اش نحوالك انت واش نحوال العائله
3: العائله بيه الحمد لله
1: الامور باهيه ماشي على العائله العيد تعدى سفا لاباس
3: الحمد لله لاباس والله يفرحوا برشا الصغار عندي يعني وليدات خمسه وليدات
1: بارك الله ربي فضلهم لك
3: عايشك وعملوا جو والله وبوم سلالهم كل واحد سوايا صغيرة هكا
1: مالا ايه محلية هذوكم ايه مالا
3: بعدة كبيرة و... وهم كل واحد سوايا بنته هو وحده والله عملوا جو
1: تي هذيك باش نعلموهم احنا العيد وباش نفهموهم العيد تي ما بالكنوت احنا كيفاش تربينا تي ما تربينا قبل كل عيد هكا الوالد يدخلك الكنون صغير هذيك المروحة وكذا وتبدا انت تشوي وكأنك عندك ذبح حالوش وحدك ايبا هذيك السعادة اللي خلينا من بعد نحبوا العيد ولينا كل عام نبداو نتجراو باش نعيدوا هكا ولا
3: الحق والله
1: دونك انتوما كي تعمل اللي تعمل فيه راه صحيح و100% وواصل ورد بالكم نهار تقطع عليها العاده هذيا ديما شري لهم الكانون وديما حسسهم اللي فم حاجه مهمه وديما خليهم هكا يتجراوا على العيد وديما فم حتى ولو ما عيدتش حتى ولو ما خديتش العيد الاضحى يا سيدي هيك الحركه بتاع الدار والقضيين وكذا وهيك الحاجات كلها حسسهم اللي راه فما نهار مهم جدا على خاطر هو بالفعل نهار مهم جدا وما نحبش الحاجه هذيا تتقطع من بلادنا احنا صحيح مالوغوزمون للسعار نتاع ليش كذا خليت برشا ناس ما عيدتش برشا ناس هربت شويه وبدات تهجر شويه في الـ في الـ في الـ الـ المناسبه هذيا
3: اني ريت اني خمسه اولاد ومازالوا صغار هكا الكبير عمره 10 سنين والله وحارسه ديما نخلي فيهم على سنين الاسلام ديما نتبع فيهم
1: والله هيك صحيح
3: الاسلام وديما حتى اي حاجه يسالوني عليها هما مازالوا ما يعرفوش ويسالوا على برشا حاجات يا ماما كيفاه يا ماما كل حاجه شنو هي يبداو ما عندهمش حتى فكره وين نجاوبهم ديما بمخافه نتاع الله بمخافه ربي
1: اي هيك اللي لازم والله هيك اللي لازم وخليهم خليهم اسمعني يحبوا دينهم وما تخوفهمش من الدين وسيب عليك من هيك الكلمات وهيك ما نعرف شنو والعذاب لا ديما حببهم في دينهم وديما خليهم شيخين بالعيد واللي يحبوا يعملوه خلي يعملوه في العيد وخلي نقول لك حاجه مع انه انا راني ضد الفوشيك وضد الحاجات هذيك الكل واختر على صغيرات وان شاء الله ربي يبعدهم على كل حاجه تضرهم اما شفتك الجو ذاك بتاع الفوشيك ولا والخروج للشارع والدنيا والله نحبه على خاطر نعرف اللي هذاك هو اللي يعلم الناس انهم يحبوا المناسبات هذي
3: حتى كيف يخرج قلت عليا اني في عمرهم عامله روحي هكا في عمرهم هما وصغيره هما يلعبوا واني واقفه في وسطهم ليه اخوك ما ارميها بعيد ديما واني نورجي معناتها ما نقفش عليك ديما هما أبجل حاجة، ديما ننبه وديما نوري وديما حتى يخرجوا يلعبوا ديما معاهم، ديما عيني قدامي معناتها، وكل أي حاجة تتقضى من بعد. المهم هما صغار يعني مسؤولة عليهم، لازم العناية ديما محلولة عليهم.
1: هذاك اللازم والله، هذاك اللازم. إن شاء الله ربي يعزنا ويعزنا بالدين متاعنا إن شاء الله، وإن شاء الله ديما هكا ملمومين في الخير
3: إن شاء الله، وربي يحفظنا أولاد تونس إن شاء الله يطلعوا جيل صالح، وزيدوا يقدموا لنا تونس القديم إن شاء الله
1: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله.
3: زادة والله حتى فلسطين أولاد هكا الصغار الأطفال زادة ذوكم بكل براء،
1: هذوكم هذوكم لهم رب كريم، هذوكم لهم رب كريم. احنا معلينا كان ندعيه ومعنا ما نعمله، الحق تاع ربي ما نكذبوش على روحنا، راهو نبداو هكا لا لا ما عندنا ما نعمله للاسف بعاد علينا، احنا كان جاو قرب لهنا يمكن اما ندعيوا لهم ان شاء الله، وربي ماهوش باش يكون ما احناش نكونوا احنا ارحم عليهم من ربي، راه والله لا باللي نسخفوا باللي نتبكاو باللي نقدموا مساعدات باللي نعملوا باللي نعملوا 20 اسطول ونعملوا شيء نعشلو، راه ربي ارحم عليهم منا احنا بسنوات ضوئيه، معناها ربي معهم
3: ترجع على قريب من عند ربي
1: ان شاء الله يا ربي
3: عليهم بالخير على قريب يا
1: هو الفرج. نقول لك حاجه، راه في القران الفرج جاي، الفرج الفلسطين جاي وقتاش هذيك علم الغيب عند ربي، اما اما اما معناها راه جاي ما فهمش كلي مذكور وبال كل شيء معني
3: قالوا ربي هنينا نحن على تونس المزيانة، تونس مزيانة وجاي صيف، نقول ربي إن شاء الله عطل سعيد الأجماعة التربية زادة الكل يا ربي سيدي، إن شاء الله عطلة سعيدة هم والتلام الكل
1: إن شاء الله،
3: ورب نجح صغيرات تونس
1: إن شاء الله.
3: وحاجة ريف سبيسيال وخاصة الأمي نحب نقدم لها تحية كبيرة برشا،
1: اسمها
3: ياقوتة مطاوع. أمي
1: شنو اسمها؟
3: ياقوتة مطاوع. ياقوتة مطاوع
1: ياقوتة محليها محلى اسمها
3: والله، أمي باهية برشا ومراحنينة والعبيد الكل تحبها، راح
1: محلى اسمها محلى اسمها، وربي يفضلها لك إن شاء الله.
3: عايشك نحب. عندي خويا مات عنده شهرين هكا عازب، وهي ما زالت حاسة عليه لطوة، ديما تبكي وديما حاسة برشا أمي، وكل لها يا مام أصبر وإن شاء الله بصبرك إن شاء الله ربي يعليك درجات كبيرة هكا القدام في الجنة.
1: أي.
3: ويا مام كلها إن شاء الله خويا في الجنة، خويا بتربي برشا خويا حنين، هذاك تفكروا مولاه ربي إن شاء الله يهزوا عند ربي خير، معناتها في الجنة إن شاء الله عند ربي، وربي صبرنا عليه الناس الكل يما
1: أمين.
3: وإن شاء الله يكملوا الصغار هكا مازالوا 4-5 أيام القراية، وإن شاء الله نجيب حذيك نجيبهم ونوسعوا لك بالك
1: والله شوية. مرحبا بيك مرحبا بيك يا لالا، نسني برشا والله، نفرح برشا كي نشوفك إن شاء الله. وتو ماما تجي لصفاقس ولا حاجة لالا أسأل عليا، وإن شاء الله أنك جيت زغوين زادة نسأل عليك يا جليلة. الله يعزك الله يعزك،
3: مرحبا يجي ونعملوا بكم دورة في زغوين
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بوجودك وبالكرم متاعك يا لالا. الله يعزك جليلة، شكرا ليك شكرا ليك على التليفون هذايا. جليلة من زغوين محليهم المستمعين أنتوكا، مش قول كان ربي فضلكم لينا وكاو ذيك شنو نجم نقول محليهم، اللي يقول لك نحب نذبح لك علوش، واللي يقول لك يجي بحذايا، واللي يقول لك يجي افطر بحذايا، حصيل وعد كان نسمع كان برحقي اي عمل هذوم الكل، ليه ما عادش تصرف حتى فرنك عايش بالمستمعين خالاخر. هاي سيدي خلينا نمشي متواصلين معاكم بالموسيقى، نعاود نذكركم جوست مول ماضي ساعه القهوه عزيزه بيار معاكم في ثاني ايام العيد وفي العشيه زاد يولدز 31 328 328 هو الرقم اللي تكلمون عليه بطبيعه وتعديوا معنا شويه خيره.

حبك يا أمي. يمكن الكلمة نقولوها للأمهات الكل, وأنا أقول لكم زادة ربي يفضلكم أمهاتكم وين ما كنت تسمع فينا, يوم بلوز زادة ربي يرحم كل الأمهات اللي بتاتر غادروا للدنيا هذية, إن شاء الله هما في من أهل الجنة. نقول لكم وصلنا للفينيش متاعنا, بعد شوية الأخبار النص النهار تكونوا مع الأخبار, ونعود نذكركم اللي الماضي ساعة تكونوا مع عزيزة بيار في ثاني أيام العيد, المشوار متواصل معاكم حتى لليل زادة حتى للنص الليل, في الليل تلقاو يلدز عطي طالة معاكم. هذا محمد القارقني مبقى لي كيفش نقول لكم موعدنا إن شاء الله غدو حي ترجع البرمجة, موعدنا في نايت كلوب كيما العادة في الليل. شكرا لي كيمون, شكرا لي كاني في الأعداد إبال فريق الكل, شكرا لأميمة زادة في الاستوندار اللي تعبت معانا اليوم في استقبال تليفوناتكم. أعود أذكركم 31-328-328 تنجموا تكلموا حتى توا وتقيدوا الأسامي بتاعكم ونوامركم بطبيعة. مبقى لي كيفش نقول لكم كل عام وانتم حي بخير, تشاو باي باي.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز منتصف النهار. ديوان اف ام مع سلامة. وزارة التربية تفيد بأنه بإمكان تلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026 بإمكانهم الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، المعدل السنوي ورمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية والمعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا الراجعة إليهم بالنظر، وذلك بداية من يوم الرابع من جوان المقبل وإلى غاية التاسع من الشهر ذاته عبر الموقع www.edunet.tn. والوزارة تفيد بأنه في حالة وجود خطأ يسحب المترشح مطلب اعتراض من الموقع ويسلمه إلى إدارة المعهد. بالنسبة إلى التلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة في أجر الأقصى يوم 9 من جوان القادم. انخفاض عدد حوادث المرور والجرحى مقابل ارتفاع عدد القتلى، وذلك إلى غاية 25 من مايو الجاري مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية حسب الإحصاءات الصادرة عن المرصد الوطني لسلامة المرور. وبلغ عدد الحوادث سنة 2025 نحو 2264 حادثا، في حين تراجع العدد سنة 2026 إلى 1777 حادثا، كما تراجع عدد الجرحى من 2912 جريحا سنة 2025 إلى 2284 جريحا سنة 2026. في المقابل ارتفع عدد القتلى من 425 قتيلا سنة 2025 إلى 487 قتيلا السنة الجارية. الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يفيد بتوزيع 1240 كيلوغرام من اللحوم لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار دعم الفئات الاجتماعية الهشة ومساندتها بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كما تم وفق بلاغ الاتحاد تنظيم زيارات عائلية بين المقيمين بمراكز رعاية كبار السن التابعة له وعائلتهم، إلى جانب تمكين عدد من كبار السن من قضاء أيام العيد لدى أقاربهم. وفي أخبار العالم، موقع سكاي نيوز عربية يفيد باستشهاد 17 شخصا في غارات نفذها الاحتلال على لبنان منذ فجر اليوم. وقال الجيش اللبناني إن عسكريا لبنانيا استشهد جراء استهدافه بغارة جنوبي البلاد. حجاج بيت الله الحرام يستقرون اليوم بمشعر ميناء بعد فراغهم من طواف الإفاضة وأداء معظم أعمال يوم النحر، وذلك في أول أيام التشريق. ويشهد مشعر ميناء خلال هذا اليوم كثافة في حركة الحجاج المتجهين إلى منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث بدءا بالصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم في أمن الله.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
5: 9.2 9.2.

بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

Diwana FM صوتكم في بالك، في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة، لأصفر رمل لأخضر جبل، لأحمر غالي دم لليتها وسيدها الفحل.

0: Radio Nafa.
1: Publicité.
2: مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
4: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.
5: ديوان فام تتمنى لكم عيد اضحى مبارك.
6: عسلام ومرحبا بكم الناس الكل وين ما كان يوصلوا لكم صوتنا كلك سوا على فام ولا على 3w.dimanafam.net. معكم عزيزة بيار وهذه برمجة خاصة من توا حتى للستة متاع العشية. برمجة خاصة بمناسبة عيد الأضحى. إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل وين ما كنتوا أنتم أنتم والعزيز عليكم. برشا مواضيع باش نحكيو فيها. باش يكونوا معنا برشا ضيوف شوية آخر في استوديو من توا حتى للستة متاع العشية. وأكيد برشا موزيك تستنى فيكم باش نحكيو في أحوال الطقس، باش نحكيو في التغذية والريجيم، وباش نسافروا بكم كالعادة للجالية التونسية الموجودة في الغربة، باش نمشيو لكوريا الجنوبية، وباش يكون عنا سكوب مع فنانة أول مرة باش تكون على إذاعة تونسية إن شاء الله. هذا كل يستنى فيكم من توا حتى لستة متى العشية. خليكم برانشي على ديوان فام وما تبدلوش الموجة. راجعين لكم

0: مرحبا بكم مرة أخرى في البرمجة الخاصة بمناسبة عيد الأضحى. ما زلنا في ساعتنا الأولى متواصلة معاكم حتى للستة متاع العشية. نذكركم في رقم الهاتف 58 400 نيميرو اللي تنجموا تكلمون عليه إذا كان عندكم إنسان عزيز عليكم تحبوا تعيدوا عليه، وإلا زادة إذا كان تحبوا تتفاعلوا معنا في أي موضوع من المواضيع اللي باش نحكيوا فيهم. نحب نقول لكم زادة أنه تنجموا تتفرجوا فينا لايف على الباج فيسبوك ديوان افام، وإلا على الشين يوتيوب ديوان افام لايف. دونك تنجموا تخليوا لنا تفاعلاتكم في الشات ونحن معلينا كان نقراوهم. توت سويت باش نمشيو لأحوال الطقس. دونك كيما نعرفوا في ثاني عيد برشا ناس توا قازين ربي راجعين لديارهم بعد لمة العائلة، رينا حتى الناس قاعدة تبحر أول ما حست بتفاهم تاع الطقس. قلنا نشوفوا شنو الطقس اليوم وغدوة، هل باش تزيد تسخن الدنيا وإلا باش يجينا شوية برود. هذا الكل باش نعرفوها مع الأستاذ المبرز في الجغرافيا، الخبير في طقس تونس، والباحث في علم المناخ عامر بحبة. عيدك مبروك وكل عام وانت حي بخير.
1: عسلام، مرحبا، عيدك مبروك زادة، وزادة عيد مبارك للسادة المستمعين على ديوان افهم.
0: يعيشك بارك الله فيك. سي عامر، قبل ما نعرفوا أحوال الطقس خلنا نسألوك انت ساعة على أحوالك، كيفاش عديت العيد وكيفاش كانت الأجواء؟
1: والله كما التوانس الكل، يعني أجواء عائلية مع الفامي، شوية ماكلها شوية ماتع زيارات للعائلة كما التوانس الكل، والحمد لله وإن شاء الله ربي يدوم علينا النعمة هذه إن شاء الله.
0: الحمد لله. كيفاش باش يكون طقس اليوم في تونس؟
1: ديجا منذ عدة أيام قاعدين نعيشوا في فترة مستقرة، يعني الحرارة لاحظتوا اللي زادت ببعض الدرجات، ولكن تقعد ديما حرارة عادية تقريب حول معدلات شهر ماي وحتى أقل شوية في أغلب المناطق التونسية. عموما الحرارة في تونس منذ أيام وحتى البارح وحتى اليوم تقريبا من 24-25 درجة في بعض المناطق المرتفعة وخاصة زد المناطق الساحلية إلى تقريبا 32 درجة في بعض الولايات فقط، يعني مثلا كما توزروا قبلي القروان زد ممكن زد 31-32 درجة. المناطق الأخرى يعني أغلب المناطق الأخرى تقريبا 26-27-28-29 درجة، يعني أجواء عادية والحمد لله، والوضع مختلف على بعض الدول الأخرى المجاورة غرب المتوسط اللي قاعدة تشهد في موجة حر منذ عدة أيام على رأسها فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، حتى في المغرب حرارة كبيرة في الدول هذية. وبالنسبة لي نحن في تونس الحمد لله يعني الأوضاع الوضع عادي تقريبا، مع حرارة كما قلت حول المعادلات وحتى دون المعادلات، يعني أحيانا الطقس هذا بشي تواصل زادة يوم غد الجمعة حتى نهار السبت حتى نهار لحد تقريب نفس الطقس، يعني نفس نحكي على المستوى الحراري طبعا، خاطر فما ربما بعض الأمطار كانت تحب نحكي عليها، ولكن على المستوى الحرارة يعني نجم نقوله تقريب نفس حالة الطقس عموما في تونس من 25-32-33 درجة، ربما 34 درجة في الويكاند في بعض المناطق الجنوبية الغربية، وديما تقعد حرارة عادية والحمد لله.
0: ولكن معناها درجات كي بالارتفاع هذية مش غريب علينا شوية ان نشوفوهم في ماي، مش مازال بكري عليهم شوية؟
1: لا، معناتها بالنسبة للحرارة هذه يعني 30 درجة سجلناها قبل في عدة مناسبات، بل حتى في بعض المناسبات تجاوزنا حتى 40 درجة. ورأوا منذ فترة منذ بعض تقريب منذ 10 أيام في جنوب تونس يعني وصلنا حتى 40 درجة 41 درجة محليا، وفي شهر ماي نوصلوا ساعات صحيح مش ديما ولكن نوصلوا ساعات يعني حرارة يعني 40، ولكن الحرارة الثلاثينية يعني نوصلوها في شهر ماي حاجة عادية، نحكي على الحرارة القصوى متاع نصف النهار ومتاع مدي ساعة ومتاع ساعتين، وراه 30 درجة هذية ولا 32 درجة مش في برشا مش في كل الولايات، كما قلنا في بعض الولايات فقط كما مثلا كما توزر وكبلي ممكن تتجابس القيروان، يعني في بعض الولايات والولايات الأخرى برشا ولايات أخرى أقل من 30 درجة بشوية، ولكن عموما يعني ما نش بعد على 30 درجة أغلب المناطق التونسية، يا إما أقل شوية أو أكثر شوية، وتعتبر حرارة عادية مع حاجة مهمة اللي في آخر العشية وفي الليل الأجواء ظهر لي لاحظتوا لي باردة شوية، معناتها نسبيا أجواء معتدلة في الليل.
0: سي عامر، الناس اللي قررت تبحر في النهارين هذوما استغلوا الحرارة متاع العيد، شنو النجم نقولوا لهم ولا شنو النجم ننصحوا؟
1: لا، النجم نعومهم ما فماش حتى يعني إشكالية، ما فماش ريح قوية أولا.

0: العامل ديما الرياح يقعد ديما مهم بالنسبة للبحر، دونك ما فماش رياح قوية. الحرارة كما قلت ربما إن شاء الله ممكن غدو بعد غدو تنجم تزيد بدرجة أو درجتين، دونك الأجواء بتزيد تسخن شوية ومش أجواء حارة برشا، ولكن يعني حارة نسبيا نجم نقولوا ملائمة، خاصة كونه كما الناس كل تعرفوا فما شكون في عطلة متاع العيد كيف زادة، فما زادة برشا تلامذة يعني يكملوا القراية خاصة يعني التعليم الثانوي، فما زادة طلبة كملوا مع ويكاند ثبت واحد مع طول العيد ظهر لي عطلة مطولة شوية بون فهمش كن يختم نهار جمعة على مهلا، ولكن عموما الأجواء ملائمة سواء كان من ناحية العطلة سواء كان زادة حتى من ناحية الطقس، يعني أجواء ملائمة. دونك ننتبه ديما طبعا خاصة الصغيرات ولا حاجة ننتبه من عموش في المناطق الصخرية، من عموش في المناطق اللي مش محمية، ولكن بصفة عامة يعني الظروف ملائمة معناتها للسباحة الأيام القليلة القادمة إن شاء الله.
1: موجة الحر اللي كنت حكيت لنا عليها في أوروبا مع درجات الحرارة المرتفعة، كانت تعطينا فكرة عليها سيرتو توقعات اليوم للجالية التونسية اللي تسكن في أوروبا اللي قاعدين يسمعوا فينا.
0: اي في الحقيقة عندنا يعني برشة تونس راهو معناتها في أوروبا، في فرنسا، في ألمانيا، في إيطاليا، في برشة دول أوروبية راهو عندنا أكثر من 1.5 مليون تونسي عايش غادي، دونك يهمونا في الحقيقة الأوضاع يعني مقلقة شوية في الدول بتاع غرب أوروبا، لأنه فما أول حاجة موجة حر يعني كبيرة، الحرارة معناتها في أغلب الدول هذه اللي ذكرتها معناتها ثلاثينية، فما مئات الأرقام القياسية تم تسجيلها خلال الأيام الثلاث والأربع أيام اللي تعداوا في فرنسا وفي إسبانيا وفي بريطانيا زادة وفي ألمانيا وحتى في إيطاليا وفي بلجيكا في هولندا في برشا دول، وخاصة في فرنسا برشا أرقام قياسية في كثير من المحطات خاصة الجنوبية والغربية والوسطى، برشا أرقام قياسية اللي قلق أكثر مش فقط الحرارة، لأنه فما زادة نسب رطوبة مرتفعة برشا. الرطوبة هذه طبعا مع الحرارة تعطينا الحرارة المحسوسة، يعني الحرارة المحسوسة هو اللي يحسها جسم الإنسان، واللي الإحساس هذا يولي ثقيل برشا ويولي مقلق برشا وقت اللي تكون حرارة مع الرطوبة. تتفكروا مع السادة المستمعين نحن زادة في الصيف ساعات يجينا الومد كيا اللي احنا نسميه الومد في بعض الليالي متاع الصيف وحتى في آخر الصيف في أول الخريف زادة في سبتمبر، كل يولي حتى نفس بصعوبة تعرق كيا هو كيا اللي يقلق برشا. دونك في أوروبا الأيام هذية يعني بخلاف الحرارة المرتفعة فما نسب تاع رطوبة مرتفعة تخلي الحرارة المحسوسة كبيرة، وذاك علاش الأجواء في الحقيقة ثقيلة برشا ومقلقة جدا في دول يعني في الدول هذه نتاع أوروبا الغربية، واللي قلق أكثر اللي الموجة الحر هذه مازالت متواصلة حتى الآخر ماي، وربما فما توقعات ممكن حتى موجة أخرى بعد في يعني في أول في البداية نتاع شهر جوان، ممكن يعني ممكن بين الموجتين ممكن نهار زوج ثلاثة وراحة ثم تعود تسخن مرة أخرى. دونك الحقيقة الأوضاع وإحنا راهو الحاجة زادة اللي تقلق برشا مازلنا ما تخناش في الصيف، معناتها راهو إحنا مازلنا في شهر ماي، وتعرفوا شهر ماي معناتها نورمالمو يعني تابع فصل الربيع، إحنا في آخر الربيع راهو تو نتسناو، وموجة حر وطويلة معناتها تقريبا 10 أيام أو ربما يعني حوالي 10 أيام بدأت هي عندها عدة أيام ومازالت متواصلة من قادمة ربما طول 10 أيام، دونك مدة الحقيقة طويلة شوية مع أرقام قياسية مع حرارة مرتفعة برشا مع كما قلنا زادة يعني رطوبة مرتفعة، هذا كل يخلي يعني موجة الحر الحقيقة قوية وتاريخية. أو فما أرقام قياسية في لندن مثلا العاصمة البريطانية يعني تم تحطيم رقم قياسي تم تسجيله هو 32.6 درجة تم تسجيله في عام 22 وفي عام 44، يعني شوفوا نرجع تقريبا القرن التالي تم تحطيمه منذ يومين، وتم تسجيل 35.1 درجة في مدينة لندن. رأوا 35.1 درجة بالنسبة لتونس تعتبر عادية، ما رأوا في لندن مش عادية بالكل، رأوا عادة في مثل هذه الفترة رأوا في لندن وحتى في مدن فرنسوية أخرى وفي مدن بلجيكية إلى آخره رأوا النورمال مو الحرارة تكون القصوى نحكي 20 درجة 17 درجة 18 درجة حتى أقل في بريطانيا، ولكن شوف توا كيفاش معناتها الحرارة بكلها 30 وقربنا حتى 40 درجة في يعني في فرنسا 37 درجة، ومن المتوقع ربما نقرب 40 درجة زادة الأيام القادمة في بعض الدول خاصة في فرنسا وحتى في إسبانيا.
1: واضح. دونك سي عامر، حسب ما فهمت من كلامك النجم نقوله اللي احنا سي ودعنا الامطار ودعنا التقلبات الطقس، والنجم نقوله سي دخلنا في رسميا في سخانة الصيف دون رجوع، معناها ما عادش باش نشوفوا تقلبات طقس، معناها درجات حرارة باش تنخفض من هنا خليني نقول لاخر اوت.
0: بالنسبة لتونس ولا المنطقة؟
1: نحكي بالنسبة لتونس. بالنسبة لتونس
0: بالنسبه لتونس يعني مبدئيا، وهذا كنت حتى اعلنت عليه على صفحه المرصد التونسي لطقس المناخ منذ تقريبا اسبوع او اكثر، يعني ما عادش عندنا المنخفضات الكلاسيكيه الشتويه والخريفيه والربيعيه اللي تعطينا كميه كبيره متاع امطار وتعطينا الصور الركية الجميله وحتى الثلوج احيانا واوديه وسدود الى اخره، لا هكايا راهو معناتها انتهى. ولكن فما نوع آخر تاع أمطار اللي يتم تسجيله في فصل الصيف، اللي هي أمطار الحمل الحراري والتضاريس، الأمطار اللي نتيجتك التسخين كان نهاري وقت اللي يكون طقس سخون في النهار ينجم في العشية يعطينا مع تكون متاع سحب
1: صحيح.
0: تكون ممطرة ساعات تكون راهو غزيرة في وقت وجيز، كلي معروفة نسجلوها ديما في شهر أوت وحتى أول سبتمبر، حتى زادها في آخر الربيع أول الصيف كما توا في آخر ماي، وإلا حتى في شهر جوان ساعات نسجلوها، تكون عادة مطر يعني من العشية العشية مطر سريعة، تنجم تكون غزيرة في وقت وجيز، ينجم يكون معاها التبروري. هذايا مثلا متوقع نهار السبت، يعني بعد غدوة من المتوقع باش نعيشوا أمطار الحمل الحراري على ولايات خاصة للقسريين قفصة، ممكن حتى سيدي بوزيد، ممكن حتى ولايات أخرى مجاورة. دونك مبدئيا موجودة هذا، وربما نسجلوا زاد حتى نزول كميات تساقط كميات من التبروري. كيف كيف الأسبوع القادم يعني نهار الاثنين أو الثلاثة النجم زاد الظواهر هذه تتجدد. دونك يعني الأيام القادمة أبرتير من الويكاند سبت خاصة وحتى الأسبوع القادم من المتوقع من حين إلى آخر خلال بعض الأيام باش نسجلوا يعني أمطار، ولكن الأمطار هذه راهي مش نتيجة منخفضات جوية كلاسيكية قلنا ما عادش بالنسبة للموسم هذايا معناتها 25-26 اللي يبدأ عادة من 1 سبتمبر من كل عام، دونك ماشيين أكثر للأجواء الصيفية. دونك الأجواء باش تكون أكثر حرارة الأسابيع القادمة، ما قلتش موجات حر قلت أكثر حرارة، وأمطار زادة من حين للآخر أمطار الصيف كية على الأقل بالنسبة لنهار السبت وممكن حتى نهار لحد شوية ممكن زادة نهار الاثنين والثلاثة، في انتظار توقعات يعني شهر جوان. شوفوا بعتلي في منتصف جوان او حتى بعد في اواخر جوان هل باش تتواصل يعني الظواهر هذه نتاع الامطار الصيفيه ام لا، ولكن كما قلت عموما يعني في تونس خلال اشهر الصيف في عده ايام نسجلوا يعني نزول الامطار كما قلنا ديما من العشيه العشيه حتى في جويليه ساعات نسجلوا، خاصه اكثر خاصه في اوت وحتى في سبتمبر يعني ان شاء الله، ولو انه توقعات يعني بعيده شويه هذه، ولكن هذه معروف هي خاصيه من خاصيات يعني المناخ التونسي.
1: واضح. شكرا لك سي عامر بحبا. انا باش نخلي لك كلمه الختام اذا كان تحب تسلم على اي حد، ولا اذا كان تحب تعطي نصيحه للتوانسه اللي قاعدين يسمعوا فينا.
0: بون حاجتين، اولا بالنسبه على المستوى المائي، السنه هذه الحمد لله كانت سنه ممطره، السنه اللي تعدت اللي قبلها زاد كانت طيبه، دونك زوز يعني عامين كانوا باهين. الوضعيه نتاع السدود تعرفوا تجاوزنا 60 وحتى 65% الاسابيع الماضيه، دونك الوضعيه باهيه، مع زاد عندنا محطات نتاع تحليه جديده في ساقس عام ناول والسنه هذه هو بتاع سوسه، دونك الوضع المائي جيد. ولكن النصيحه للساده المواطنين نحافظوا على الماء، راهو كيما توا عن الماء راهو تنجم تذكروا السنوات الماضيه اللي قبل السنه الماضيه كالخمسه سنين كوما نتاع 20 21 22 23 24، راهي كانت سنوات جافه جدا. راهو المناخ التونسي راهو عامين 3 4 5 سنين جفاف عام ممطر، ثم عامين 3 4 5 سنين جفاف عام ممطر، وربما يجينا جفاف اكيد بيجينا جفاف مره اخرى، هذا هو طبيعه المناخ التونسي والمناخ المعتمد على شمال افريقيا. دونك نحافظوا على الماء نتاعنا، ما نعرفوش لانه الخريف الجاي باش يكون ممطر ولا ربما يكون السنه القادمه ان شاء الله لا، اما الاحتمال ديما يقعد موجود نجم تكون سنه جافه، دونك نحافظوا على الماء باش نلقاو الماء الاشهر القادمه، ما نخموش كان في اللحظه هذه. دونك هذه رساله اولى بالنسبه للساده يعني الناس المواطنين والفلاحين الى اخره. بون الحاجه الثانيه نتمنى الناس كل تعرفني نتمنى لهم عيد مبارك سعيد، العائله الاصدقاء الزملاء وحتى زاد لكل متابعي صفحه المرصد التونسي للطقس والمناخ، الصفحه التي يعني أشرف عليها، معنا 1.3 مليون متابع، ما شاء الله عدد كبير.
1: عاود اعطينا الباج يا سي عامر.
0: المرصد التونسي للطقس والمناخ، الصفحة المعروفة الكبيرة، دونك يتابعوا فيها 1.3 مليون، أكثر حتى من 1.3 مليون للصفحة الأولى في تونس وحتى في شمال أفريقيا، ويعني من ناحية عدد يعني المتابعين. نتمنى لهم الكل عيد مبارك سعيد إن شاء الله، زادة بالنجاح والتوفيق للتلامذة للطلبة لكل المجتهدين، ونحن قادمين على امتحانات يعني وطنية. ولا هذا هو، وزادة نحيي زادة كل متابعي زادة يعني الإذاعة متاعكم ديوانا فهم اللي ديما متواجد معاكم في عدة برامج، سواء كانوا معاك ولا مع مدام هدى الودغمي ولا مع سي جعفر القاسمي وحتى مع زملاء الآخرين. نوجه تحية زادة لكل مستمعي ديوانا فهم.
1: يعيشك بارك الله فيك سي عامر، شرفتنا برشا بحضورك. نحنا شوية آخر باش نحكيو، كيما قلت لكم باش نحكيو تغذية، باش نحكيو على بعض العادات اللي التونسي يعمل فيهم، هل قاعد يعمل فيهم صحيح ولا، كيما إن نكنجلو اللحم باي اكزامبل، وإن نخرجوه من الفريجدير بعد نعودو نرجعوه، هل هذه عادات صحية ولا. باش نحكيو على الكسكسي وعلى العصبين وعلى القلية، وكيفاش الطريقة الأصح اللي نطيبوا بها اللحم العلوش واللي تكون أخف على معدتنا. هذا الكل باش نحكيو فيه شوية آخر، في انتظار تفاعلاتكم على 58 400 158 400. خليو لنا دي كومنتير على لايف فيسبوك اللي قاعدين تلقاو فيهم، وإلا على اليوتيوب في خليو لنا في الشات على ديوان اف ام لايف. نحن راجعين لكم شوية آخر، ما تبدلوا. Je suis

0: راديو ان اف ام تتمنى لكم عيد اضحى مبارك.
1: حسين الجسمي وصلنا 42 دقيقة بعد الماضي ساعة بلبطة. قديش كلنا ماذا بينا نبلبطوا توا هكا تقانا في البحورات والموجة والشط والجو، ناخذوا كعيبة بطيخ هكا وتوا نمشي وهيفا من وراء الكرون تعمل لي هكا براسها. اللي عند ربي مش بعيد يا هيفا، احنا لازمنا نحلموا، لازمنا نسعى وان شاء الله يجي نهار ونحققوا الأمنية متاعنا هذه. الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا وتوا ماشيين يعملوا تبحيرة، انوي ولنا يعيشكم وهكا ميسالش، برتجيو معنا حتى تصورات، برتجيو معنا حتى ستوريات وخليونا في مخاخكم. كيفاش نعديو العيد من غير ما نعملوا طلة على التوانسة اللي في الغربة، خاصة في بلاسة يكفي انه نقولوا بيننا وبين وقتهم 8 سوايع فرق. نسلموا على احمد بكار اللي عدي عيده في كوريا الجنوبية ونقولوا له ان شاء الله عيدك مبروك، كل عام وانت حي بخير. مرحبا يا احمد.
2: عسلامة، عيدك مبروك
1: ان شاء الله، كل عام وانت حي بخير وربي يحيك لمثاله.
2: يعيشك ان شاء الله، كل عام حي بخير وتوانس الكل سواء الداخل ولا البرة من تونس، ان شاء الله كل عام حي بخير.
1: يعيشك
2: وميرسي دي وانا فاهمة خاطر ديما تتفكرنا وديما تحكي علينا وديما تجبدنا.
1: اكيد اكيد احنا نحبوا نعرفوا كيفاش الاجواء في كوريا الجنوبية، كيفاش اجواء العيد تعديت غادي، شنو احوال الطقس او الحاجه، اسكو فما لما ما فماش، احكي لنا عايشنا معك الامبيونس.
2: والله الطقس طقس صيف عادي، مش حاجه مش عاديه. بقينا العيد كيبدا في وسط جمعه معناته خدمه، دونك صعيب باش نجمو نتلمدو، فهمت؟ ولا لا دونك يواتي عوام يجي في ويك اند ولا يجي في عطله بون، كان نجمو نتلمدو نجمو نعملو كل شيء. مي توا جمع العيد هذايا جانا في وسط الجمعه، دونك الناس الكل تخدم جيت بالتليفون وكاو.
1: دونك وقتاش باش تحتفلوا ان شاء الله؟ نتخيل في الويكاند.
2: في الويكاند نورمالمون فما برنامج بتاع باش نتلمدو ان شاء الله ونعملو شويه عيد.
1: البلاصه
2: وين حتى الحمه واش مش موجود، ممنوع انك تذبح، لازم تذبح، دونك لازمك تشري اللحم الحلال. دونك مش يكون كيما اللحم نتاعنا بطلع مش تاخذه كونجيلي معناها، فهمت؟
1: صحيح.
2: دونك هاكا تعملوا شويه شويه وكاو
1: اكاو بالموجود. العيد عيد لهنا كيما يقولوها.
2: الفايده في اللمه نتاع الفايده في اللمه، نتلمدوا شويه الاحباب والاصحاب ونعملوا شويه اجواء نتاع عيد وكاو.
1: Exactement. البلاصه اللي انت موجوده فيها برشا جاليه عربيه مسلمه معناها اللي تنجم تتلمد معاهم وكل.
2: موجود برشا، موجود برشا، بتقعد ديما العاصمة سيول هي اللي تلمت أكثر جالية عربية. أنا في الجنوب لما حالة متاع كوريا فما توانسة، فما من اليمن، فما من مصر، فما من الجزائر، فما من المغرب. موجودين نجمو نتلمدو معنا.
1: وغاديك فما مبادرات قاعده تصير في علاقه بعيد الاضحى مثلا، فماشي دي روميز يصيروا في لي غون سورفاس، حاجات دون سونس؟
2: لا ما يعرفوش اصلا، لا مش أوكي. موجود اصلا.
1: واضح.
2: ما هي هما مغلبيه نتاعهم بوذيه معناها، شويه المسيح المغلب نتاعهم بوذيه. ما يعرفوش حتى اش معناتها عيد الاضحى.
1: اي احنا ما نقولوا كيما في الاوروب معناها، فما دول في الاوروب اللي تعطي تقوم بمبادرات في البريود نتاع العيد للجاليه المسلمه اللي تعيش على اراضيها. دونك فوالا.
2: ثم حتى علاقه بالغربه سواء في كوريا الجنوبيه ولا في اليابان ولا ما عندها حتى علاقه بالاوروب، ما عندها حتى علاقه بالمواضيع هذه الكل.
1: صحيح. قديش عندك في كوريا سيدي؟
2: انا عندي 3 سنين.
1: ثلاثة سنين وفماش عيد هبط في تونس ولا من نهار اللي سافرت وانت العيد ثلاثة عديتهم غادي؟
2: لا عيد عمي ولا عيدته في داري.
1: أي.
2: في داري
1: كل عام وقسم
2: نحن
1: يمجين اكيد
2: كانت فرحة كبيرة لما الصغار ولما العيد ولما احساس اخر ما نجمش نوصفه وما نحبش ان نتكلم فيه خطر برشا عباد انا مش تقلق.
1: اكيد اكيد اكيد ربي يونس غربتكم الناس كل.
2: وعلى فكره التوانسه اللي موجودين هنا الكل يسمعوا في ديوان افلام.
1: اي به ملا عنا قاعده. اي به. ان شاء الله نكونوا مونسينكم كيف ما كيف ما احنا نخمموا فيكم ان شاء الله نكونوا نخففوا عليكم ثقل الغربة. انا من باب الفضول نحب نتعرفوا على كوريا من خلالك، يعني شنية الحاجة اللي اكتشفتها غادي لقيتها غريبة، فماشي موقف عشته ما يتنسيش تحب تبارتجيه معنا، خلينا نفهم أكثر على ثقافة البلاد اللي أنت عايش فيها.
2: والله هما كعباد نجم نفسرها لك في ساعتها، كعباد عايشين في حضارة كبيرة برشا. عايشين في حضارة كبيرة برشا.
1: جيماجين وي.
2: وماش قديمة، معناته نحكي ولا ممكن بعد السبعين بدأت تتكون كوريا. بعد الحروبات نتاعها وبعد كل شيء. دونك يعيشوا في حضارة نتاع تودانكو. نتاع عباد كانت تعيش من عرش أنا في نجم نقولوا في فلاحة وجو هذاك، قالوا روحهم في تكنولوجيا تودانكو.
1: وي.
2: دونك ياسر متطورة البلاد، ياسر متطورة، ياسر العباد محلاهم. ما بس ما نقولوش ما فماش عنصرية، فما أما قليلة على الأخر معناها. دونك تعيش على روحك، تخدم على روحك، الناس كل تقدرك، الناس كل تحترمك، فماش مشاكل كيما في الأوروب، فماش بوليس يجي بجرتك كيما في الأوروب.
1: الحمد لله.
2: دونك تخدم على روحك، تعيش على روحك، ما يدور بك حد، ما يخلقك حد. حتى الجالية العربية اللي موجودة الكل تحب بعضها وديما تحب تتلمد وديما يتصلوا ببعضهم، ديما يسأل على بعضهم. ما يبات حد ما غير عشاء كما نقولوا احنا.
1: الحمد لله.
2: دونك ياسر محلاه. الحاجه الوحيده اللي خايبه فيها هي الديسونس ويا البوت.
1: نوي. سيرتو الديكالاج اوغير زيد.
2: سي با فاسيل انك تروح كل عام تعمل فاكونس كما في الاوروب. فهمت؟ معناها كل سوا نحكيو بيي دافيون، سوم تاع بيي دافيون، كل سوا نحكيو ديسونس. نوي. هذيك المشكله الوحيده اللي فيها.
1: نوي.
2: نشجع العباد اللي تحب تخرج
1: بكوريا،
2: اللي يشدوا البحر وخير من اللي يحرقوا وخير من اللي يعملوا. دونك يتوجهوا لكوريا، يتوجهوا اليابان، معناها فلوس موجوده، خدمه موجوده، العباد الكل تنجم تخدم على روحها.
1: الحمد لله الحمد لله. حسب ما حكيت الشعب الكوري معناها ما هوش شعب عنصري برشا، يرحبوا بالناس الكل، والا في المناخ نتاع العمل تنجم تحس بالحاجه هذه شويه؟
2: لا لا لا، تجم تخدم على روحك، ما يقلق حتى واحد. ليسونسيال تكون ديسبليني في وقتك، في خدمتك، منضبط في لبستك، في كل شيء. دونك تخدم على روحك، ما يدور بك حد، ما يقلق حتى واحد.
1: واضح.
2: دونك ما فماش علاش باش ينجموا حتى يتعداوا عليك حتى لفظيا. تو ديجا في القانون الجديد نتاعهم تاع السنه، حتى اللي يسبك بلغتهم هما، احنا نقولوا انت ما تفهمهاش، عندك حق تشكي بيه.
1: اوكي. معناها نحكيو على معناها على تحذر وعلى مفهوم المواطنة في أعلى المراتب نتاعو، حسب ما فهمت من كلامك.
2: ليفل
1: آخر. وي.
2: ليفل مشي برشا بالحق.
1: سي أحمد بكر، باش نخلي لك كلمة الختام، إذا كانك تحب تسلم على شكون، وإلا إذا كان تحب تقول أي كلمة، الميكرو ليك.
2: شكرا. دونك نحب نعيد على احبابي واصحابي اللي موجودين هنا في كوريا، من غير ما نسمي خاطر باش
1: ما ننساو حد.
2: اخواتي بالطبيعه والعائله في تونس، مرتي وصغاري دانمدا طرابلسي وكنزه وبكار وفهد بكار بالاخص، معناها العائله المقربه. دونك ان شاء الله عيدكم مبروك ليك انت يا عزيزه.
1: يعيشك.
2: ديوانا فام، وان شاء الله كل عام حين خير.
1: يعيشك. ميرسي بوكو سي احمد بكار. ان شاء الله كنا خفيف ظل عليك، وان شاء الله اعطينيك شويه من ريحه تونس في اجواء العيد. كيما قلت لكم شويه اخر باش نحكيو على الكومبورتمون تاع التونسي في العيد، ولكن الكومبورتمون في علاقه بمعدته، كومبورتمون في علاقتنا بالكسكسي. الكسكسي اللي هو معناتها ألوغ لا حاجة ما تتقطعش على كل دار، العصبين، القلاية، البزين، هذي كل كيفاش نتعاملوا معاه في العيد. نصايح أكثر باش نوفروا لرواحنا عيد مريح لمعدتنا ولصحتنا سيغتو، هذي الكل باش نحكيو فيه شوية آخر مع أخصائية التغذية والريجيم علا القرقوري. خليكم أليكوت باش نعملوا ترتيحة مع الموسيقى ورجعين لكم.

0: بوبليسيتي.
1: عيد العلوش انا نحبه برشا، تعرفوش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو، انا وماما واخواتي ربي يفضلهم لي.
2: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosve.tn أو أبعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
1: عيدكم مبروك.
3: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net، ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
4: ديوان فهم هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيد في الصوت وخليك توجور عليكوت. في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فهم تكون معاكم. ديوان فهم صوتكم.
3: ديوان فهم فلاش سبور.
5: مرحبا بكم في الفلاش سبور. انطلاق عملية بيع تذاكر نهائي كأس تونس لكرة القدم، المباراة اللي تجمع الترجيين الترجي الرياضي التونسي والترجي الجرجيسي نهار الأحد اللي جاي بملعب حمد العقربي برادس، انطلاقا من 4 متاع العشية. عملية البيع بدأت اليوم إلكترونيا، وكيف كيف غدوة مواصلة البيع خاصة في جرجيس، غدوة عبر النقاط المعتادة في جرجيس الأسعار باش تكون بين 15 دينار، 25 دينار، 35 دينار و 50 دينار. نضال الطيف هو حكم نهائي كأس تونس لكرة القدم، بعد ما أعلنت على ذلك إدارة التحكيم، الإدارة الوطنية التحكيم فجر اليوم. دونك نضال الطيف هو حكم رئيسي، ساعده كل من خليل حساني مساعد أول، أحمد الضويوي مساعد ثاني، سيف الدين الورتيني حكم رابع، وأمين الله الحجري حكم احتياط. في غرفة الفار نلقاو مجدي بلاغة، وكذلك يساعدوه كل من حسن الليلي مساعد أول ومساعد ثاني عمر بريد. نذكر مباراة كما قلنا نهار الأحد انطلاقا من 4 متاع العشية في ملعب حمد العقربي برادس. كيف الإدارة الوطنية للتحكيم أعلنت على طاقم تحكيم مباراة النهائية والفاصلة للبراج الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مباراة زفارة فرج عبد اللاوي كحكم رئيسي، ويساعدوه كل من مروان سعد وأيمن إسماعيل، وفي الفار باش يكون أمير لوسيف حكم تقنية الفار ويساعده وسام بوغطاس. مباراة تلعب نهار السبت انطلاقا من 4 متاع العشية بملعب سوسة الأولمبيا. كيف حسام بن ساسي يدير مباراة تحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية بين تقدم ساقيت الدائر وكذلك الفريق الثاني، نحكي على الأمر رياضي بحمام سوسة. مباراة تلعب غدوة انطلاقا من 4 متاع العشية في ملعب مصطفى بن جنات المنستيرة. المنتخب الوطني التونسي مكتمل النصاب انطلاقا من البارح، دونك علي العابدي يوصل البارح الى مقر التدريبات والتربص في مدينة التبرقة. اليوم تدريبات مسائية بحضور وسائل الإعلام في مقر التربص كما قلنا. من المفروض المجموعة تتحول بعد غدوة للنمسا لمواجهة النمسا وديا نهار 2/1 جوان تلقى من 8 غير ربع، ثم بلجيكا نهار 6 جوان. كل المجموعة لذمة اللاموشي دون إصابات. القائمة النهائية تؤكد في الفيفا يوم 2 جوان، ومبدئيا زاد التوجه نحو لعب برباعي في المحور والثلاثي يعني بخطة 4-4-2 أو 4-3-3 قبل التحول للمونديال أو على الأقل رباعي في المحور في الوديات قبل المونديال، لأنه بعد الوديات نجم بدل رأي وناخب الوطني صبري الموشي. الاستعدادات للمونديال تتواصل عند كل المنتخبات 48 منتخب، و الوديات تنطلق الليلة. الليلة تنطلق الوديات للمنتخبات المتأهلة لكأس العالم. مصر اليوم 7:30 تواجه المنتخب الروسي، مباراة منقول عبر أون تايم سبورت المصرية. 8:15 إيرلندا تواجه المنتخب القطري، مباراة عبر البين سبور المفتوحة انطلاقا من 8:15 متاع الليلة. مصر في تمام سبور باقي متواصل على ديوان فهم. أكثر تفاصيل ديوان فهم بالنت.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فم. ديوان فم.

0: فهم تتمنى لكم عيد اضحى مبارك.
1: في ثاني ايام العيد تتواصل اللمه والضيافات بين الناس اللي تكمل تشوي وتعمل كسكسي بالعصبان واللي عاديوها قليه للي شراعلوش العيد ولا اللي سنه مكتبلوش وقرر يشري الحم ودواره حاضره. ديما احنا نكونوا حاضرين باش نعطيكم نصائح صحيه خاصه مع ارتفاع درجات الحراره، وزيدا باش نعرفوا اكثر طرق صحيه لحفظ اللحوم وتخزينها. هذا الكل مع اخصائيه التغذيه والرجيم على قرقوري. عيدك مبروك والحاجه ومرحبا بك.
2: يعيشك، دونك عيدك مبروك حتى انت وللناس اللي يسمعوا فينا الكل على اذاعه ديوان اف.
1: علا، انت كاخصائيه تغذيه كيفاش مثلا عديت نهار العيد بطريقه صحيه؟ احكي لنا.
2: والله انا كونتر انه عبد يعمل غيجيم ولا يحرم روحه نهار العيد، فيك العيد مره في العام، دونك بروفيتيت كما الناس الكل
1: بالباسط البارح
2: اي بطبيعه فما شويه تبربيز. اما وقتاش انا نعطي نصيحه نقول رد بالك من هيك الحاجه ما تكلهاش ولا حاجه، كي يبدا عبد عنده مرض ما تلطف عليكم الناس الكل كما نقولوا مرض سكري ولا طونسيون ولا حاجه ولا كوليسترول ولا غيره، دونك لازمنا نعملوا دي بريكوسيون باش هيك العبد ما يتقلقش في نهار العيد، مش يقول هكا مره في العام ما يبرى لبز الدنيا يا مطك كيما نحب. دونك هنا بالنسبه لي انا ناكل من كل شيء، ونصحت العباد كل زاد حتى في غجيم جوست يحب يضعاف اكل ملي تحب جوست ما تكثرش وكهو صحيت مش ناكل بنهم قول عليا عمري ما كليت، اما من كل شيء شويه شويه وكهو.
1: به علا، فما برشا توينسا يخليوا الحمل علوش الثاني عيد معناها من غدوه باش يبداو يشويوه ولا يحطوها في الكونجيلاتور. احنا مع احتراماتنا لكل العادات هذيا، اما من ناحيه الصحيه كيفاش تشوفها؟
2: هو ماذا بينا بعد ما نقص الحم حتى يبرد الحم بالباهي بعد الذبيحه، وبعديك نحطوه في دي ساشي ولا في دي بوات ونحطه في الكونجيلاتور ديريكت. علاش؟ خاطر كما قلت انت تاو مع السخانه قاعده تطلع، اذا كان انا باش نحط الحم نتاعي في الفريجيدير العادي ومع نبدا حل سكر هيك الفريجيدير تمبيراتور تطلع تهبط نجمو ريسكيو بمشاكل معناتها في الحفظ نتاع الحم. دونك الا مني انا نقسمه ونحطه في الكونجيلاتور باقل ريسك، وكي باش نستعمل نخرج قبل بليله وكهو معناتها نستعمله.
1: انت قلت الناس تذبح وتحط الحم يبرد، بعد قديش وقت نجمو نشويه ونبدأ ونشويه؟ اسكو ماذا بينا نحطوه 24 ساعة ولا بعد 3-4 سوية ولا؟
2: هو الفايدة انه الحم يبرد بالقداء، مثلا اذا كانك انت كملت مثلا قصيت العلوش وكل شيء كي تمس اللحمة تكون باردة سيبون ما فيهاش كالسخونية متاع الذبيحة. دونك احنا نقوله مينيموم 4-5 ساعات، وبطبيعة لازم يكون الحم في بلاصة تبدأ ايغي ما يش في الشمس، خطر ساعات برشا بدي يقولك والله مثلا فولين راهو مشى للجزار باش يقصلوا الحم حطوا في الشمس في سد العلوش في سد الحم. دونك هنا معناتها اللي في مشكله، دونك بحطوا يبرد في الهواء في بلاصه ظل، تمبيراتور تبدا بليز او موان طايحه شويه باش تستحفظ وكهو معناتها
1: واضح. وبالنسبه لطريقه حفظ اللحوم في الثلاجه معناها من ناحيه طريقه التخزين، اسكو ماذا بينا في بلاستيك خير حكه ولا هذوك الساشيات كيما نعملوا العائلات التونسيه الكل؟
2: هو لي ساشي ولي بوات باهين، اما اكونديسيون يكونوا ديستيني للكونجيلاسيون. ديما نلقاو فما حاجتين، ما تلقى هيك لو سامبول كيما كعبه الثلج هكا صغيرونه والا تلقى ان بيتي تريانجل فيه رقم 5، دونك راهو البلاستيك هذاك اللي ديستيني للكونجيلاسيون، ما فيش البيسفينول ا اللي هو بيرتورباتور اندوكرينيان، ويكون ديستيني هذاك بالذات البلاستيك للكونجيلاسيون، راهو يستحمل كي التمبيراتور طايحه برشا وحتى كي تخرجوا ما يفسدش معناتها الماتير ما تفسدش. دونك مش في اي بواط ولا في اي ساشي نحط فيها وكهو. وبربي زيد حاولوا انكم كان باش تحطوا في ساشي حاولوا انكم تنحيوا الهواء اللي في وسطو قد ما تقدروا جوست باش تقعد الكاليتي نتاع الحم باهيه، خاطر الهواء نعرفوا فيه لوميديتي، كي تحطوا انت هكاك ولا الثلج داخل في وسط اللحمه وتولي تتهلك لي فيبغ نتاع الحم وتولي القومه واش بنين ولي شيح الحم من داخل. دونك لو كانك تحب تستحفظ على الكاليتي والقوم تاع الحم كي تحطه في الساشي ولا في البوات لازمها تكون هيك ستيل تجم تخرج منه الهواء باش تقعد مريقله ويقعد الحم بنين.
1: اي به نمشيو اعمق شويه من الاكلات المفضله نتاعي الدواره. يعني مصار ان العلوش بالنسبه للي يسمعوا فينا ما مش توينسا دونك ما همش قاعدين يفهموا مش معناها الدواره، شنو هي الطريقه السليمه انه ان معناها نكنجلوها؟ اسكو دو بريفيرونس احنا نقولوا نرصوا الدواره، اسكو نرصوها ونخبيوها مرصوصه والا ماذا بينا تتخبى كيف ما هي ونهار اللي نقرروا باش نعملوا دواره نخرجوها ونرصوها ونطيبوها؟
2: بهما زوز صحاح. واللي يفرق بينتهم هي وقتش باش تكون سومي. دونك اذا كان انا باش نعبيها الدواره نتاعي وباش نستعملها في شهر شهرين قدام ماكسيموم، دونك نجم نعبيها على روحي ونستعمل على روحي. لو انا باش مثلا نقولوا عندي شكون باش يجيني من برا ونحب نطيبها له بعد 6-7 شهور، باش تعبيها انت فيها خضره وانسدو سويت وفيحات وتحطها في الكونجيلاتور، ماذا بك لا. دونك نظف دورتك على روحك، تكونسيرفي كل حاجه وحدها، المصار نوحدهم منديل وحده كذا، كل حاجه وحدها تحطهم في دي بوات، وكل وحده نخليها في كونجيلاتور. وكي تجبد باش تجبد حد الكونتيتي اللي باش تستعملها، خاطر كي تنحي من الكونجيلاتور وبعد ترجع الكونجيلاتور راهي اسقط حاجه للصحه.
1: ايفيكتيفمون هذا اللي باش نحكيوا عليه. فما برشا ناس اللي تخرج الحم بعد ما يسيب روحه تستحق منه كمية صغيرة برشا وبعد ترجعه للفريجدير.
2: لا هونية سي لا كاتاستروف عسلامة للمشاكل متاع الصحة. معناتها حاولوا مثلا عاش نعطي اكزامبل، عبد عنده 4 من الناس في العائلة، دونك ياخذ ساشي ولا البوات يحط فيها 4 طروف اكاهو، باش كي يجبد يجبد على حسب النومبر.
1: واضح
2: فوالا، خاطر راهو خايب انك من تمبيراتور اقل متى ياسر طايحه موان 18 والكل، وبعد ترجع تحطها في التمبيراتور العاديه، وبعد تعود يكلي بكتيري يعملوا حفله ويعملوا عرس في وسط الحم وتولي مشكله. حاسيلو نخافوا معناتها بالحق، راهو سي تري سنسيبل، ردوا بالكم راهي ما يحكي نلعبوا بها حتى طرف
1: بعمليه انه الحم يسيب روحه. نحن الديكونجيلاسيون قبل ما نطيبوا الحم.

0: الماكلة وقديش كلا من حاجة وإلا زد في التطويل تلقاه يقول لك أنا راني نقعد 4-5 أيام على بعض ونأكل في اللحم ما تراه حتى على البلون ديجستيف راهو كاسح معناتها اللحم 4-5 أيام تأكل في اللحم وعلوش على بعض وراه المعدة متاعك باش تتعب شو اللي عندك دي بالون موم شو اللي عندك دي غاز
1: اللي في وسط العام ممكن ما هوش قاعد يكونسومي في لي كونتيتي ذوكا كيما في العيد
0: صحيح
1: بيان
0: ايفيدون دونك بالحق ما تنحاولوا انه حتى كي بلز وتوانا ساعة سألتني قلت ليش عملت في العيد قلت كليت عادي أما ما غير ما نفرط متى دونك هنا إذا كان إنا كليت نهارة العيد الحم برا نزيدو ثاني عيد مش نعودو نيكلو الحم كهو سيبو متى نجم نرتاح نزيد جميعا 10 أيام أخرين وبعد نيكل الحم مرة أخرى على الأقل إنا ما نريسكيش لا بكوليسترول لا بسوء هضم لا بحتى شيء ويبدأ كل شيء صحتي مريقلة متى حاولوا إنكم تحكموا استهلاككم تبدأوا فاهمين بالضبط في شنو قاعدين تاكلوا
1: احسن ميثود علاء باش نطيبوا بها اللحم العلوش معناها احسن ميثود والاخف على معدتنا نسوتيوه نشويوه في الفور كلهم بنين هما نعرف المعادله صعيبه برشا
0: بدي نحكيو بار اليميناسيون دونك حاجه سوتي دونك باش نعملوا برشا زيت ولا برشا زبده ماذا بينا لا كملوا اللحم احمر ديجا فيه كونتيتي نتاع دهنيه طالعه معناتها دونك احسن وحيد هما انك تشوي اللحم اما تعرف كيفاش تشويه هيك الكوش نوار ماذا بينا نتفاداوها تعرف كيفاش تشعل الكنون نتاعك
1: هذا الكولور نتاع الفحمه لازم ما عادش تكون كحله لازم تولي غري باش يتنحى منك
0: دونك اللحم كي تشوي ما لازمش يجي فوقه هيك الكوش الكحله نتاع الفحم
1: نتاع الفحم اكزاكتو
0: دونك لازم تشعل الكنون نتاعك يتهدى النار شويه ما تحطش اللحمه ديريكت على النار لازم تبدا على السخانه وتبعدها شويه صحيت متى في لي كونديسيون فافورابل نتاع الشويين باش اللحمه ما تكحلكش سينو الفور زيد مش خايب الكل جوست بلي ما تعملوش اللحم ديريكت في بابي الومنيوم ديما نراها اللي هي كاتاستروفيك على الاخر ولو انت تحبها اون بابيوت اعمل بابي كويسون وبعد اعمل بابي الومنيوم باش على الاقل ما فماش هيك الكونتاكت ديريكت نتاع الالومنيوم بالحم
1: توا اللي فما هذيك الساشيات اللي تنجم تحط فيهم اللحم يبدا ساشي اون بلاستيك ويدخل الفور
0: ولا بون ما نكذبش عليك انا ما شفتش اش مكتوب عليه الحقيقه ما نحبش نعطي معلومه ما نعرفهاش اما شوفوا لو كان هو ديستيني انه يدخل في الفور واذا كان هو اليمونتير فازي اما حاولوا فك عليكم معناتها الحقيقه في الاخر تزو تحطوا راهو
1: بلاستيك
0: دونك ما ننصحش الحقيقه اعمل بابيوت حتى عبيت عن بابيوت حتى في الوراق نتاع العنب ولا في السلق ما تنجم تلقى حاجه ناتوري سينو كيما قلت لك اعمل بابي كويسون وبعده تحط الماتيغ الاخرى معناتها سينو فما الفابور ياسر طاير معناتها مالغري مش بني برشا
1: نفوروه معناها
0: على فابور فما عبيت طيب الفابور خاطر متى يكونسيرفي كاليتي اللحم وصحيح على الاخر معناتها
1: هاي تنجربوا هذه اول مره نعرف كان سلاطه مفوره يعني
0: سلاطه مفوره فما حتى الحوت يعملوها مفور ساعات
1: تفهم في الدار ايش قاعدين نطيبوا تحسني تروماتيزي من سلاطه المفوره ماما نسلم عليك ربي فضلك اما نقصنا سلاطه مفوره عايشك المقفول هذاك تنجم تعمل فيه لحم وتنجم تعمل فيه حوت راهو سلون كلام على زينه مس في النير يا
0: اي كهو وسينا فما في الكوكوت في الكويسون في البريسيون
1: في الكوكوت
0: في البريسيون صحيح دونك حاجه حتى هو حاجه باهية وتطيبنا العادي في الكسكسي في المقارنه سي دو سويت دونك كله باهي دونك ابعدوا على الشويان بالغلط وابعدوا على الزيوت الزايده المقليه والسوتيه وكل ابعدوا عليهم شويه باش نستحفظوا ماهيش حاجه ممنوعه لو كان انا شتيت اللحم مشوي بالطبيعه يعني عبيت كون ناكله في المشوي أكيد. اما كواحد لازم يستحفظ
1: ريكوموديراسيون بالنسبه للقليه وللعصبان القيمه الحراريه هاو ماني كالوريز قال الراجل
0: القليه شيء كبير
1: برشا القليه
0: برشا احنا نعرفوا في مغرفه زيت راهي بريسك ما بين 90 100 كالوري خاطر في جرام برك دهون راهو عندنا 9 حراريات
1: لحظه معناتها مغرفه هذيك زيت زيتونه اللي احنا ناكلوها
0: هذيك
1: 100 كالوري
0: اذا كان هي تهز 10 مللتر
1: اي مغرفه صغيره نتاع قهوه مثلا
0: اي مغرفه بون مغرفه صغيره تهز 6 مللتر اضربها في 9
1: ولا لا برشا معناها ديجا مغرفه زيت زيتونه فيها 100 كالوري
0: اي برشا معناتها بالحق حاولوا انكم تردوا بالكم معناتها من الكونتيتي اللي قاعدين تهزوا فيها من الزيت الزيت راهو كالوريك وتعرف راهو الدهنيات تتمن اكثر من السكريات خاطر جرام سكريات فيها 4 حراريات هكا وجرام دهون فيها تصح وريديت دونك مثلا اكثر من الدوبل دونك اذا كان حاجه مزيته ولا مثلا نقولوا سلطه صبيت فيها برشا زيت ولا لحم غطسته في الزيت كما القليه ما تا

0: راهو الكونتور بتاع لي كالوري قاعد يطلع من غير ما تحس.
1: معناها هذاك صحن القلاية ينجم يكون فيه 400 كالوري 300 كالوري
0: فاسيلمون. مثلا ايش نعمل انا القلاية نهز طروف اللحم نستقطرهم بزيت ناكلهم، ما نعملش صحن زيت وفي وسطه القلاية بكيكة بالزيت نتاعها نبدا نغطس ثم اللي زيت يفقر عظم.
1: كيفاش يا ولا ولا هروز
0: ولا هروز صحيت
1: والزيتون يا ولا روق روق
0: هاي هاي فاستعملت مغرفتين ساعة قتلة سبام رجله
1: راو بيذوما راو نحكيو على منعرفش انا
0: عديتنا وتقدم
1: مش عديتنا نحكيو على
0: المتعة والبنة الكل
1: هكا معليا بنية بنية نحكيو على عرس متاع بنية في البلاد كيفاش تقول يا ولال
0: شوف هي المعلومة
1: قطرها بالزيت
0: مش قطرها لدرجة انك باش تشيحها لا ما تتهز طروف الحمى غير زيت هذا اللي يحب يستحفظ انت كليت كليت اي صاحب باش من بعد
1: ميكلة تنزيم نجمش تستحفظ معها يا ولال
0: كهو
1: ما تنجم رانا نعيشو في تونس معناها عندك حلين يا
0: يا تهردها يا
1: يا يا يا تتمخمخ وتتمتع بالدمق التونسي معناها ماكلة تونسية والهيلثي نحسهم خطاني
0: متوازيين لا يلتقيين
1: خلينا بالقلية قلبي وجعني على القلية
0: فما حاجة مش بدنيش عليها تذكرت هي قديد
1: اوه قديد
0: هي ميثود دو كونسيرفاسيون تاع الحم اما فيها برشا ملح وكي نطيبوا به حاولوا انكم تطيبوا ما غير ما تزيدوا ملح في الماكله هذيك
1: طيب خاطر هو ديجا يبدا مالح
0: وكي تاكلوا بربي ما تاكلوش دي كونتيتي كبار هو هيك الكركوش زيد نقولوا له هكا في وسطه
1: باش تقول في كلامي يوجع فيا
0: سوري سوري الله
1: يوجع فيا في قلبي معناها هذوما ثلاثه اللي سميتهم لك عندك العصبين والقليه والقديد معناها انا عندي
0: سامحني ما تاكلش فيهم معايا
1: راهو معناها عبارة أن تعذبني أنت كنت تقولي مثلا ما راو كركوش ما أنت لازم كي نعمله مثلا معشينا كسكسي بقديد ولا شكشوكة الخضر يديكي بالقديد راو لازم الكركوش مغطي على الصحن يعني لازم كركوش بالشكشوكة بالشكشوكة بالكركوش يا ولا يا ولا
0: شوف هو راهي التوعية باهية
1: اي
0: معناتها واحد يقول المعلومة باش العبد يبدا فاهم فاش قاعد ياكل خاطر ساعات عباد راهو ياكلوا ما غير ما يعرفوا اصلا هي شنيا هيك يقول انت ما حسبتيش فيها انت عاش بيتي مرة في
1: خاطر احنا نشوفوها صغيرة
0: صحيح
1: دونك نحقروا معناها نحقروها
0: كبيرها دونك هكا انت توا كي تولي تشوف صحن كيما قلت لي شكشوكة بالكركوش ولا كركوش بالشكشوكة تذكر تقول والله فيه برشا ملح راهو كذا راهو لازمني ناكل لما شويه ما نكثرش هاني نعمل بليزيغ نتاعي اما ديما في اللي نوم
1: نحاولوا حتى كان كلينا نشربوا برشا ماء ونخرجوا نتمشاو نتخيل بعد بلا هكا
0: كونسيستون بي وشويه خضره معاها الاول
1: نعمل نصيف ساعه ماشي سواعه غير با مارش بيه تنجم تعاوننا باش كمان باش نحرقوا
0: ونحرقوا شويه وسلايطه معاها وتوا فما ما شاء الله القرفه وفما الكركم وفما بذور الشيا هذوما كل من قبل ما كناش نستعملوا فيهم دونك نجموا نستعملوهم باش نصلحوا ريكوبريو شويه اللي بلبزناه.
1: نعم شكرا لك علاء انا باش نخلي لك اي نصيحه تحب تعطيها للتوانسه اي حاجه تحب تعرج عليها وما حكيناش فيها من ساعه
0: والله ديما انا نحب نقول ان شاء الله ديما الناس الكل يكونوا فرحانين واحنا التوانسه عندنا برشا اعياد وبرشا لمات وخروجاتنا ديما
1: لماتنا كلهم بالماكله فوالا
0: حتى الاحزان لطف عليكم الناس الكل ديما بالماكله دونك بالحق ما تتحس الماكله ديما حاضره في اي محضر دونك اذا كاني انا عبد نعرف في شنو قاعد ناكل شني الحاجه اللي قدامي وحاب اني نستحفظ على صحتي راني ما نعيش ناكل من كل شيء وما غير ما انا نضر روحي اما هيك العبيد اللي تلقاه ياكل قلت تي محسوب تي عادش بيه تلقاه بعد 10 و 15 سنه كي يكبر في العمر راهو باش يوصل ان سيغتان مومون باش تحرم من حاجات واللي يغزر ما عادش ينجم يستعمل دونك علاش ما وصلني انا نولي لطف عليكم مريض بسكر ولا بتونسيون ولا غيره دونك هاني نستحفظ من الاول مستغره ناكل بشويه بشويه نتمتع بحياتي كما قلت ماهوش حرمان راهو ريجيم عمره ما كان حرمان اما استحفاظ ما يولي في حرمان كان كي يبدا عبد عنده حاجه في صحته تفرض عليه انه ما ياكلش كل حاجه دونك ما نوصلش روحي انا الغادي كهو نحاولوا نستحفظوا ان شاء الله نكونوا لاباس الناس الكل
1: ولا نحب نسال سؤال هو نعرف خارج الاطار نتاع العيد وكل ولكن الناس اللي تو قاعدين يسمعوا فينا من وقتاش لازمك تبدا تفريني شويه شويه معناها العمر المناسب للفريناج خاطر احنا تو عندنا في الكولتور نتاعنا مازالوا صغيرات خليهم ياكلوا البدن مازال يتكون مازالوا يكبروا ايتترا ايتترا ما نوصلوا معناتها نقولوا لازم ينك بالسنتوره ولا لازم ينفريني كان ابارتير من 40 ولا 45.
0: والله توكي مش نجيبك اجابتي ما يمكن تصدمك. هو راه محلك تجي تقرا وتشوف لي زيتود يقول لك راهي ملي تبدا هي فام اونسانت راهي لازمها ترد بالها على ماكلتها, خاطر اذا كان مثلا يجي ان غرو بيبي ولا حاجه راهو نجم يكون بري ديسبوزي باش تجيه مثلا ديابيت. دونك راهو ملي انت صغيرك في كرشك راهو لازمك تفكر في صحته, معناتها ما تقولش من وقتاش تبدا
1: الفلاجه. يعني من قبل الانسان ينجم من لحظه اللي يتولد يكونوا
0: بالطبيعه مثلا احنا ديما نقولوا لازمك معناتها من زيرو لست شهور لازم اليتم اكسكلوزيف. علاش احنا ما نعطيوش للصغير ماكله من الاول مثال؟ على خاطر ليش معدته ما هيش قابله انها تهضم. ساعات تشوف في حاجات ما تم لي باغوم عن قله وعي تلقاه يعطي في صغيره مثلا تاع 3-4 شهور راهي مغرفه عسل. راهي مغرفه عسل راهي كارثه للصغير للبيبي. راهو قبل عام امبوسيبل يذوق العسل, ما تنجم تجي اون بكتيري لطف حتى يوصل يمشي فيها الصغير. ما تعليش ما اذا كان انا ما تهم نوكل كيف ما يجي قال شنو هكا جدودنا عملوا تعديوا في الغفله. راهو فما اللي تعديوا في الغفله وفما اللي تعديوا مش في الغفله وما نعرفوش بيهم معناتها. دونك راهو متى الانسان متى انا نشوف اللي عبد مسؤول على صحته ولي بارون مسؤول على صحه صغارهم من الاول. دونك من اول ما يجي العبد للدنيا لازم واحد يعمل دي ليميت, لازم يفهم فيش قاعد يقدم لصغيره. وراهو صغير شوفي ستينس على حاجه راهو كي يكبر باش يلقى روحه سي ديجا ويخذ معناتها ويخذ لي زابيتود الباهين. مش انا
1: كيما ماكله الخضره احنا عندنا مشكله انه الصغيرات براتيكمون كلهم ماكلوا الخضره
0: ما يحبوش
1: بعد كي يكبروا نوصلوا لعمر معين نوليو نحبوا نعملوا الريجيم
0: ونوليو بالضغط ونوليو بالسيف واللي هو ما يحبش ونوليو في مشاكل وتولي لوبيزيتي. ديجا هاك تشوف انت لوبيزيتي عند صغار قداش ماشيه وتزيد. هاو معناتها لازم واحد يكون يوعي روحه في الماكله من اول ما قد ما نبكر وقد ما بين
1: قد ما بين. شكرا لك علا القرقولي اخصائيه التغذيه والرجيم, انستنا برشا.
0: يا عايشه
1: ياسر فرحانه لينا عاود شفتك وتلاقينا. نشوف بعضنا ان شاء الله في مناسبات اخرى. ميرسي بوكو اللي عطيتنا من وقتك وانستنا برشا اللي جيت بحثنا. نحن ما زلنا مكملين معاكم كما قلت لكم من توا حتى لسته باش تكون معانا. نعاود نقولها باش تكون معانا فنانة اون اكسكلوزيفيتي لأول مرة على إذاعة تونسية. خليكم اليكوت مكملين معاكم حتى للستة باش نعمل ترتيحة صغيرة مع الموسيقى ونرجع لكم.
2: ديوان فهم هي الموجة اللي توتيك ميلا زيت في الصوت وخليك توجور اليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم. ببليسيتي مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: ديوان افهم سبيسيال عيد.
2: مازلنا مكملين معاكم في البرمجة الخاصة بعيد الأضحى. نسلموا عليكم الناس الكل اللي قاعدين تتفاعلوا معنا, سيرتو نسلم على الجماعة اللي بحثنا توا في الفتشات في الشين يوتيوب ديوان افهم لايف. نسلموا على معز منوبي, جاد إلياس, نور الدين, سلومة. نسلموا على الناس الكل اللي قاعدين يتفاعلوا معنا سيرتو على المواضيع متاع الماكلة ومتاع العصبين. حسيلو يعطيكم ألف صحة, ميرسي اللي قاعدين تونسوا فينا وإن شاء الله كنا أخفاف ظل عليكم. باش نحكيو على صانعة محتوى عرفناها بروحها المزيانة, ميساجاتها اللي كلها بوزيتيف فايبس اللي تلمتتها في تونس وتوا ما زالت مواصلة فيهم, أما توا تبدل المكان من تونس للعراق. ولينا نشوفه في معلمة قاري الفرنسية لصغيرات عراقيين, ولينا نشوفه في محتوى قاعد يولي تراند مش كان في تونس حتى في العالم العربي بطريقتها المتميزة والفريدة من نوعها في تقديم الدروس. هي صانعة المحتوى التونسية والمعلمة أريج ضميد. كل عام وانت حي بخير, مرحبا بيك.
3: عايشة, كل عام وانتم حيين خير, سنين دايمة محليها المقدمة اللي عملتها, عيدكم مبروك ان شاء الله.
2: يا عايشة كنت جدا محليك, محلى روحك, انسنا برشا في تيك توك وفي الانستغرام, وتوا كي حكيت معاك في المباشر حسيت فما فالب اخرى هكايا اقرب اقرب واقرب لقلوبنا.
3: اي والله والله قديش فرحانه اللي كلمتني ويعني ما كنتش نعرف انه فما يعني اللي غاديو باقي مازالوا يتبعوا فيا حتى كي خرجت لبرا, وقديش فرحت فانت اني انا نجم نوصل الانرجي اللي حتى موجوده على الانستغرام وعلى السوشيال ميديا نجم نوصلها في الغاديو. معناها ميرسي بوكو والله.
2: اكيد احنا نقعدوا وين ما تمشي ونقعدوا نتبعوا فيكم على قد ما انتم قاعدين تعملوا لنا في كونتنت اللي تجبدونا بيه واللي تخليونا نتبعكم به. نحب نسألك شنية حوالك, كيفاش تعدى عليك العيد, الجالية التونسية في العراق كيفاش كانت الأجواء, احكي لي على العادات غاديك كيفاش.
3: والله نحكي لك الحقيقة ولا نحكي لك ما بين السطور ولا نحكي لك
2: احكي لي كل شيء, احكي لي كل شيء واحنا تونا نفرز.
3: والله أفضل ان هذي اي فوالا ان هذي براتيكمون ثاني عيد نعدي بعيد على دارنا الحقيقه. شوف باش نبدا لك شويه بدراما ومش نختمها بحاجه يسمح لها. ما كانش سهل, راه انا يعني توا ثاني عيد الحقيقه كيما اول عيد ياسر صعيب العيد يتعدى. اما كيفاش فسر لك, قومه الصباح قمت صباح ياسر ياسر تتعدى ثقيلة خاصة تكون وحدك وعايش وحدك. ونعرفوا الناس المتغربين اللي يسمعوا فينا أكيد كلهم يحسوا بنفس الإحساس مهما كان كانت البلاصة اللي يعيشوا فيها سواء أجنبية وإلا إسلامية ولا عربية ولا مهما كانت النقطة اللي تغربوا فيها ولا كانت معهم عائلة أخرى ولا بنيوا حياة أخرى, راهو تبقى ديما الوحش والشوق لعائلتك وأهلك وهذم العادات متاع العيد في دار جدتك في بين عموماتك ولد خويلك وأمك وبوك وخويتك تبقى ديما تشتاق لها وتبقى ديما تتمنى ترجع لها, معناتها تتمنى تعيشها ديما. أنا ذاك معناتها صباحي ديما يتعدى شوية صعيب, معناها نحس بالشوق اللي نحب ماذا بيا نكون مع عائلتي وكل كيما أي إنسان سبحان الله. أما الحمد لله يا ربي نعودها, الحمد لله يا ربي عايشة في بلاد مسلم, عايشة في بلد عربي يحتفلوا بالعيد, أصوات التكبيرات دي كيف كيف نسمعهم كل صباح, نقوم على ناس مروحة من صلاة العيد قد اسمانيت نمشي لمحل صلاة العيد, أما الجامع اللي حابت نمشي له بعيد وما كتبش ربي إن شاء الله في العيد الجاي. أما محلاك تعيش في بلاد زيدة مسلم فهمت وين عرفت في البريود اللي قعدت فيها في العراق عرفت توينسا عايشين في بغداد وين ما أنا نعيش, ودوم ما قمت هكا حسيت بروحي كما نقولوا ذاق نفسي الصباح. بيت في هكا مشيت تكلمت مش عندكم تعملوا اليوم باش تحتفلوا ولا ليه اي فاضيين كذا اي من قلت لهم نتلم ونمشي نخرج نعمل اجواءنا التونسيه وحدنا معناها في نمشي نعملوا مشوتنا وحدنا. وليت مشكله احنا عملناها يعني ريت برشا في بلدان اخرين عملوا نفس الحاجه لموا بعضهم التونسيه ولا العرب ومشيوا احتفلوا في في هكا في حديقة في بلاصة عملوا المشوى متاعهم ولا في تلموا في دار. وذلك هو اللي عجبني انه نجمنا نبنيه وكلمة اللي يعني ما نجمناش نعملوها مع عائلتنا نجمنا نعملوها مع بعضنا.
2: أريج سامحني كانك بدلت البلاصة كنت في بلاصة وليت تحكي معنا في بلاصة أخرى جست الريزو صوت قاعد يتقطع
3: وهكا سبا
2: ما زال عنا نفس المشكل.
3: اوكي نحاول
2: من انا ما كنحاول نبدل بلاصه سينو نجمو نعاودو نتصلو بها مره اخرى نعاودو نتصلو بك اريج ظروف المباشره انا باش نعاودو نتصلو باريج دايوغ اللي قاعدين يتفرجوا فينا على الباج فيسبوك ولا على الشين يوتيوب قاعدين يشوفوا في الاجواء في اريج كيفاش عدات العيد في العراق حسيلو هزت القلاية وهزت الملوخية وهزت الجو الكل ومشي وعملوا مشوى ومحليها بالتيشيرت هذية تونسية العلم متاع البلاد والخريطة متاع تونس والكلمة ذيكي منورتنا أكيد في المحافل العربية والعالمية الكل. في محاولة أخرى الاتصال نستنيه وميسيلش يعني فنستنيه فوالا يظهر لي بدينا ناخذ فيها اريج رجعت معنا
3: اي رجعت
2: فوالا هكا نسمع فيك ياسر بالباهي
3: اي كبيره
2: اريج انت وليت لنا في تونس سورتو ملكه الطاقه الايجابيه برشا عبيد وصفوك هكيكه كيفاش صار التحول هذايا ولينا نشوفه في محتوى من تونسي العراقي احكي لي
3: هي نقلة في حياتي صارت والطاقة الإيجابية أنا راني الحمد لله يعني مخبتها من ما مخبتها من عائلتي بطبيعتي من لينا صغيرة هكا أمين عندي حاجة فيا أنوين مهما كانت الصعاب اللي في حياتي ومهما كانوا الابتلاءات اللي نجم ربي يبتليني بيهم ولا أي حاجة خايبة نعيشها ديما نغذر نص الكاس المعبي فديما نحاول نسلط الضوء حتى بيني وبين روحي على نص الكاس المعبي وذيك الحاجة اللي حبيت نوصلها للناس واللي بيتو قاعدة توصل للناس حتى كان مش بالعانية ريق هذا من غير ما نشعر توصل للناس إن وانا ديما نشوف الحياة بإيجابية. أنا ديجا أول ما جيني لوفخ متاع العراق يعني أي إنسان باش تقول له باش راني ماشي على العراق باش يقول لك وحرب وكيفاش تمشي وبلاد مش متعودين بها العبيد يعني بلاد ما نسمعوش إنه فيها برشة توينسة ولا ما مهش يعني مش تتعاود البلاد فهمت أمينة اللي انا قلت والله يعني اوف خينا عجبني وانا بطبيعتي نحب نسافر ونحب نكتشف البلدين ونحب نخدم في كول انترناسيونال وقلت يلا علاش لي كي جيت لهنا وبياسر كانت نقلة مش كان لي يعني صدمة كبيرة كانت لبرشة توينسة وبرشة عبيد تعودوا بي في تونس وبنوا أحلام علي يعني بالحق بنوا أحلام إنه قالوا نسيتي إيريش نجم على قد ما تبقى في تونس على قد باش تعمل تغيير في تونس. أنا راني ما حبيتش نبعد على التغيير اللي نعمله سواء في تونس سواء في أي بلاد أخرى أنا ديما نعمل كونتينيو يوصل للعالم كامل وهذاك اللي صار يعني العبيد كما نقولوا تفاجئوا من الأول أما بعد بشوية وليت فسرت لهم عن طريق المحتوى متاعي أنه راني أنا أريج نبقى يعني تونسية وبش نبقى تونسية عمري كامل والإفادة اللي بش نقدمها بالمحتوى متاعي راهو 80% للتوينس 20% باقي الجنسيات والدول بالرغم أني معلمة والمعلم ما يحكمش في متحكمش في جنسية ولا ديانة ولا بلاد لا أنا معلمة للصغار الكل يعني فهمت أما ديما يعني سبحان الله ديما هكا المحتوى متاعي يمشي لتونس خاطر بلادي معناتها باللي باش نفيد العالم كامل راني ديما نحب الاستفاده تكون لبلادي بنسبه اكبر فهمت دونك حتى المحتوى اللي قعدت نعمل فيه في العراق كان ديما محتوى بوزيتيف تعليمي زدت عليه شويه سفر نعرف الناس التوينس على العراق ونعرف العراق في العراقيين على تونس.
2: على تونس.
3: والحمد لله يعني بعض المحتوى اللي عملته هنا وعملوه برشا عبيد أخرين على تونس حلوا خط مباشر بين العراق وتونس وولوا فما برشا عراقيين يحبوا يمشيوا لتونس وبرشا عراقيين جايين في الصيف إن شاء الله لتونس.
2: مرحبا مرحبا.
3: اي يعني توطد العلاقه وحتى من السفير يرحم والديه بالحق سي شكري الطيب نحب نشكره من منبري هذا اللي هو يعني انا قديش عجبتني الحركه اللي عملها انه مره عملنا تجمع بتاع توينسا في السفاره وكرمني قدام توينسا الكل وكرم المجهودات والفيديوهات اللي عملتهم باش ننشر معلومات على تونس للعراقيين وننشر معلومات على العراق للتوينسا. فهمت بالحق يعطي الصحه قديش ريت بها هكا ياسر عجبتني.
2: يعطيك صحة ريج هذه حاجة ما تزيدنا كان فخر معناتها بروفيل متاع معلمة تونسية تقري في لغة فرنسية في ثقافة خليني نقول مش متعودين عليها برشا غادي اللغة الفرنسية. داير حبيت نسألك كيفاش لقيت التفاعل معناها حسيت المهمة متاع التعليم أصعب غادي شوية ملي في تونس؟
3: أصعب برشا في تونس. روحنا صغارنا ملي يتولدوا يتربيوا على البيبرون يسميه بيبرون الكارتابلو يسميها كارتابلو
2: صحيح
3: الستيلو يسميه ستيلو. هوني جيت للبلاد يعني لغتها الأم العربية وما يحكيوا كان العربية وكان فما كلمات بلغة أخرى راي كلمات إنجليزية ماخذينها خاطر استعمرتها من إنجلترا مش كيفنا أحنا نوك ما عندهم حتى بخلاف كرواسون بابي وباجيت ما يعرفوش حتى كلمة أخرى بالفرنسية. يعني أنا لقيت في بيتي بروحي زي المهمة سهلة من لول زي كيكة يعني كيما اللي باش نعملوا في تونس باش نعملوا لي نلقى روحي قدام ناس بديت نحكي معهم بالفرنسي. في تونس أول ما ندخل كلاسي أول نهار نحكي كان بالفرنسي. كي جيت لهنا في بالي باش نعتمد نفس الطريقة نلقى بالحق صعوبة كبيرة على الأخر باش أنك توصل لهم المعلومة وانت تحكي بالفرنسي على خاطر ولا كلمة تشبه لهجتهم ولا كلمة تشبه لغتهم وإلا للانجلي. دونك كانت لي بالحق كاني تشالنج أما الحمد لله الحمد لله الحمد لله كنت أقوى من التشالنج هذا
2: الحمد لله يا ربي وصلت
3: والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وصلت معناتها المرحلة انه كي دخلت المدرسة كانوا ما يعرفوا شيء على الفرنسي وكانوا يشوفوا عندهم نظرة خايبة للفرنسي يروه صعيب يروه يعني مادة مهش مهمة. الحمد لله يا ربي عندي توا تلامذة يعني يتسابقوا شكون اللي ينجم يصنع غنية بالفرنسي وحده شكون يوصل يصنع جمل وحده شكون يوصل يقرأ نص بصحيح ولا الفرنسي كيما نقولوا لوغ ثوازيام لونغ من بعد وحتى فما لي دوزيام لونغ من بعد لونغلي خاطر انا المدرسه يحكيو كان بالانجلي معناتها غالبهم عندهم
2: دوبل سكول
3: ويحكيو بالانجلي فوالا. دونك من بعد الانجلي تلقى الماتيغ المفضله نتاعهم هي الفرنسي لان حاجه اوكي نعرف قدراتي نعرف روحي النجمه ما ممكنش نصور لهالدرجه معناها الحمد لله يا ربي الحمد لله وهذا كل فضل يرجع لتونس ولتربيتي في تونس ودراستي في تونس
2: وقرايتي
3: في تونس واللي دربوني معناتها الناس اللي كونوني في تونس اللي انا نبقى ممتنه ليهم الاخر نهار في عمري كان مش القرايه في تونس راني انا ما كنتش نجم نكون باللي كومبيتونس هذوم يعني انسانه توصل تحكي تخوا لونغ في بلاد عربي يحكي دو لونغ ولا اون لونغ راهي حاجه كبيره على الاخر ويراو بها يعني احنا الحمد لله تونس بلاد قادرة أنها تخرج كفاءات وقادرة أنها تتسابق مع دول عربية ولا دول أجنبية ونوصلوا نربحوا معناتها ونوصلوا ننوروا بلادنا ونهزوا العالم بلادنا ونخليوه شامخ وناجح ديما بالحاجات اللي احنا نعملوها
2: إن شاء الله. أريج نحب نسألك شنية التعليقات اللي تجيك من العالم العربي خاصة على الطريقة الفريدة اللي أنت تقري بها؟
3: والله انا فرحانه نوصل المحتوى نتاعي للعالم العربي سواء مصر الجزائر الاردن سوريا عندي من المغرب برشا معناتها مصر المغرب والجزائر ومصر برشا لبنانيين هما الناس اللي يحبوا يتعلموا اكثر اللغه الفرنسيه وحتى البلدان الإفريقية كاملة، معناتها جنوب أفريقيا، الكونغو، من كوديفار، عندي برشة متابعين من البلدان الإفريقية، وياسر تعجبهم من الطريقة متاعي، خاطر يروها طريقة جديدة حيوية انتراكتيف، صغير تسهل التعلم على الصغير، تسهل عليه الحفظ، تسهل عليه حفظ القواعد، تسهل عليه حفظ الفوكابولير، المفردات الجديدة، ونفرح معناتها كي نشوف انه الطريقة دي اللي انا قررت باش نعتمدها، وكي خرجتها للناس تقبلوها وفرحوا بها ولاو يعتمدوها. ولاو انا معناتها من اسبوع وصلني فيديو نتاع معلمة في دبي، ماهيش تونسية، معلمة في دبي تقري في تلامذة انت يعني في ايكول انترناسيونال بالغنية متاعي.
2: اوكي
3: اي معلمة ميهيش
2: خرج لنا ميثود، خرج لنا ميثود علاش لا تكون فما نسخة رقمية للأغاني اللي تقري بيهم، ولا للطريقة اللي سلومة
3: للأمانة الأغاني كلهم كلماتي ولا ألحاني، الأغاني كلهم اللي نهبطهم، وعندي شين يوتيوب عملتها جديدة، أنا على أساس عملتها في شنقري بيت لمتي في المدرسة، يخي ما شاء الله معناتها الشين مشيت وحدها
2: الحمد لله،
3: يلوج على فيديوهات جديدة، أي اسمها Learn with Gigi، أو كان عم في أشهر روحي
2: أي بيان سور
3: اسمها Learn with Gigi، تلقوا فيها الغنيات متاعي أنا كلماتي وألحاني اللي نقري بيهم الفرنسية ونعلم بيهم سواء قواعد ولا مفردات وإلا يعني نصوص ولا حاجات جديدة في اللغة الفرنسية. وناوية بإذن الله يعني ألون تغم أني كما قلت أنت نخلي المحتوى متاعي في يعني ولي أوفيشلي محتوى تعليمي
2: رقمي،
3: بتدخ عبر الموسيقى، عن طريق الموسيقى، عن طريق الأغاني، عن طريق هكا الطرق الجديدة والحديثة، إن شاء الله إن شاء الله بوكو با، يعني أنا إنسانة طموحة ومنيش نقف
2: ديما أحلم بالكبير يا أريج.
3: فوالا كل ما نوصل لحاجه تلقاني نغدر لبعيد حاجه اخرى، انا طماعه في الطموح على غالب
2: وي هذاك كيفاش لازمنا نقول
3: الحمد لله على كل حاجه والله يعني ديما نقعد نحمد ربي.
2: انا باش نطلب منك في كلمه الختام رساله للتلامذات نتاعك اللي قريتهم في تونس، وبيان سور كانك تحب تسلم على عباد اخرين.
3: ليك كيف تبكيني والله. أدرينا عندي قصة ياسر محلية مع تلامذتي في تونس، اللي أنا قريتهم 6 سنين وراء بعضهم، يعني أنا عندي 6 سنين مقري في تونس، عندي تلامذة قريتهم سنة أولى في أول عام قريت فيه وبقوا معايا حتى كشن سيزيام، أنا أونجلي قريتهم سيزيام وقعدت مقريم كل عام، يعني عندي تلامذة مش وليدي مش خويتي قطعة مني هذوكم، وأكيد يعني بشوفوا يسمعوني أنا تو يا ربي حبقولهم راكم أنتم اللي بنيتوني، مش هينا اللي بنيتكم، مش هينا اللي علمتكم، راو كان مش انتوما وتعلمت معاكم اول خطوة حياتي ومسيرتي، راني منيش انساتي اريج هذي، ورام هما اكبر سبورترز، اكبر ناس قاعدة تشجع فيها طيلتها 7 سنين اللي في التعليم، معناتها والله كان مش هما، وراني مش نبقى ديما نحاول نفيدكم مهما كبرتوا وجبتوا صغار، راني مش نفيد صغاركم عائلاتكم، راني انا انسانة ممتنة ليكم، ممتنة المدرسة التونسية والمدرسة العمومية التونسية بالذات، وكل أستاذ وكل تلميذ وأي إنسان ساهم في أنه يبنيني كشخص وإلا كمعلمة وإلا كإنسانة موجودة في بلاد أخرى مغتربة، راني أنا متبنيت من تونس ومنكم أنتم مكين ذاتي ومن أساتذتي ومن زملائي وكل إنسان بالطبيعة معناتها ساهم في تكويني.
2: محلها رسالتك يا أريج، احنا فخورين بك برشا، ونقول لك راهو التوينس الكل، مش كان احنا توا ليكيبا اللي نحكيو معاك، التوينس الكل فخورين بيك، ديما القدام، خليك ديما على معناها امتداد انك تهبط في الكونتينو اللي قاعدة تعمل فيه، ما ترخش جامي كان ترخ، واحنا نستني وديما في انتظار جديدك، وان شاء الله ان شاء الله المرة الجاية وقت اللي نحكيو مع بعضنا وتعمل معنا مداخلة في الراديو نكونوا نحكيو على الميثود ان شاء الله الرقم اللي باش تخرجها للعالم وللصغيرات الكل. شكرا لك أريج ضميد، معلمة وصانعة محتوى في العراق، محلها خفيفة روح، محلها المداخلة هذه رجعت فينا برشا أمل وميساج قوي للناس اللي يسمعوا فينا اليوم الكل، قولوا راهو أكيل بوان تونس ولادة، إلى أي مدى المدرسة التونسية العمومية وصلت خرجت دي كومبيتنس للعالم الكل، وهذه العالم الكل يشهد به على الكفاءات اللي عنا في أي مجال، في التعليم، في الطب، في الهندسة، في الانجينيور اللي يخدموا متاع هيك الديفلوبمون متاع الابليكاسيون وكل شيء. التوينسة مشرفين وين ما يمشي، والفضل هذايا الكل يرجع للمدرسة التونسية العمومية. ألف ألف شكر لكل أستاذ ولكل معلم قرانا وفناء جهده وفناء عمره في أنه يعلمنا حاجة وإلا أنه يوصل لنا معلومة. نحن ما زلنا مكملين معاكم حتى لستة متاع العشية، خليكم برانشي ما تبدلوش الموجة، ما زلنا في انتظار تفاعلاتكم على 58 400 100 58 400 100. ترتيحة صغيرة ورجعين لكم
1: على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: ديوان اف ام تتمنى لكم عيد اضحى مبارك. غسلوا نعاود نسلموا عليكم الناس الكل اللي التحقوا في الاستماع توا وين ما كنتوا انتم. نسلموا على الناس كل اللي شدت الثنيه وقاصده ربي باش تمشي تعمل تبحيره. ديما نعاود نذكركم نقولكم انوي ولنا انوي ولنا يعيشكم انوي ولنا. اتفردوا الشيخ واعملوا قهاوي اخرجوا وسهروا طلوا على العزيز عليكم وما تقطعوش صله الرحم. وهذايا هو عيد الاضحى ما هوش كان الحم وعلوش ومشي اما زاده انه نتفكروا الاقارب نتاعنا وان نخرج ونزوروهم أهلنا وحبيبنا الغاليين علينا حجاج بيت ربي اللي توا في أطهر بقاع الأرض. نطمنوا عليهم ونشوفوا شنيا أحوالهم في العيد مع المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس بوزارة الشؤون الدينية السيد أنيس المزوغي. مرحبا بك سيدي.
1: مرحبا بك ومرحبا بجميع المتابعين. إن شاء الله عيدك مبروك. إن شاء الله
0: إن شاء الله عيدك مبروك وربي يحيك لمثيله. الحجاج اليوم في أول أيام التشريق هكا نقولوا شنو الوضع توا شنية أحوالكم أحوال حجاجنا الميامين؟
1: والله أنا حاليا أنا في خيمة من خيمات ميناء بعد عملنا ختمة القرآن الكريم. الشيخ قاعد يدعو في دعاء ختم القرآن والحجاج قاعدين يذكروا في ربي وقاعدين يأملوا على دعاء الشيخ. وإن شاء الله ساعة أخرى عندنا خروج من جمرة الأولى من أيام التشريق إن شاء الله. والأمور إن شاء الله حفظونا إن شاء الله ربي يكتب الناس الكل والله في خير ونعمة إن شاء الله ربي دوما نعم علينا. فما شوية تعب وفما مجهود وفما إرهاق. الدنيا سخونة وحرارة والحيج بتاعنا كبار لكن الحمد لله برغم هذا الكل وصل وقف في عارف الناس الكل والناس الكل وصل مخيمات بناء سالمين ورماوا الجمرة العقبة البارح ونواصلوا رمي الجمرات اليوم وغدوة المتعجلين وبعد غدوة إن شاء الله للي متأخرين
0: ان شاء الله. نحب نسالك سي أنيس كيفاش كان نهار العيد كيفاش كان نهار عرفه التنظيم كيفاش كان؟
1: والله بالنسبه نحن خرجنا يوم التربيه ان شاء الله في اتجاه عرفه حافلات الجميع اللي ثلاثة نزل في مكه وصلنا لمصر.
0: ألو سي أنيس. ألو فقدنا سي أنيس الاتصال معه. مازال معنا هيفا باش نعاودوا نتصلوا به. تعبتك معايا هيفا اليوم هيفا في الاعداد حسيلو هي اللي واقفه على قدم وساق نحن نقولوا هكا على ميسيون هذيا. وقديش بالحق قديش نرتاح وقت اللي هيفا تبدا معايا في الاعداد. حسيلو نحس روحي في السيف بليس متاعي مع السيف بيرسون متاعي. نحب نقول زيدا ميرسي بوكو سي دايما اللي في الاخراج هو اللي مساعة يعطي فينا في الكاليتي الحلوة متاع الصون ويعدينا في الموزيكا. ما زلنا في انتظار انه نعاودوا نتصلوا بسي أنيس المزوغي. انتخطون نحب نقول نحب نعايد على الناس الكل. نحب نعايد على سياسين اللي توا قاعد يبعث لنا في الشات على يوتيوب. سي أنيس عنا مرة أخرى.
1: أيوة مرحبا بكم. معكم
0: ألو ألو. دونك كنا نحكيو على نهار العيد نهار عرفة تنظيم كيفاش كان تعطينا لمحة طمنا فيها على حجيجنا.
1: واجهنا إن شاء الله يوم التاريخ وثامن الحجة المخيمات عرفة وشاء ونهار تسعة وقفنا اللي هو وصل البارح وقفنا وقوف الركن في عرفة حتى يشرق غروب الشمس ومن بعد بدأت تفويج الحجيج من عرفة إلى مزدلفة. نحب كل حاجة راون حجيج متاعنا كبار بشوي والحاج كانوا عنده معناها يبدو ضعاف العائلة الكل هي بيه فما بالك نحن 330 شخص في 11,000 حاج ساعدوا في الحافلات إن شاء الله وصل مزدلفة بالطبيعة ما تعرف الخطة المرورية والازدحام وكل شيء يبطأوا شوي لكن تبيعا الحافلات حدهم العباد معناها كان لي كل شيء هاو مسلوها وهو ما ضعوش رو فما تأخير وصل الحافلات معناها قاعد توصل المخيمات تبيعا بالحديد برامجات العيد في العشية بدينا نعمل إحصاء قديش عنا وصلوا الحافلات كلهم وصلوا الحمد لله وحصينا حكيت 5-6 حالات اجهاد وارهاق وجهوا للمستشفيات السعوديه في ميناء. نهار العيد دوبا وصلنا اللي وصلوا مشاو رماو جمره العقبه الكبرى، واللي بالنسبه للعاجزين واللي نجموا واللي تعبين وهم شكون مستقيم تعبت وكل شيء لقاوا رعايه طبيه، واللي عنده شكون حاج باش ينوب عليه ويوكل ويرمي عليه، اللي ما عندوش المرشدين الدينيين يتولوا الاداب عنهم في الرمي. وكذلك نحن عندنا اوقات نخرجوا فيها حسب السلطه السعوديه، خاطر السلطه السعوديه غب علينا خاطر درجات الحراره من الخرجوت من 10 متاع الصباح للسته للاربعه متاع العشيه، وخرجنا نحن نخرجوا قبل الفجر يا بعد العصر ان شاء الله. خرجنا مشروع في الصباح رمت سمت اليوم الاول من ايام التشريق الصغرى والوسطى والكبرى، ثم عندنا فوت اخر ان شاء الله 6 بتوقيت السعوديه باش يخرج، ونواصلوا رمي الجمرات حتى نتموا البيض في ميناء، وبعد نرجعوا لمكه ان شاء الله لتوافق الافاضه.
0: سي انيس نحبك تطمنا على الوضعيه الصحيه للحجيج، خاصه انه ارتفاع درجات الحراره كما ما قلت لنا انت.
1: باش نكون انا صريح معك، شوف مقارنه بالطقس والاوضاع هذه الحجيج اكثر من سبب الماء خالصهم انا صحي. انا هاني صغير وهاني تصور معي في الجرايه نتكلم فيك رق بالتعب، من بالك حاجه كبيره عمره 60 و70 سنه بتبيع باش يكون تعب، مش تبيع باش يكون مرهق، ونحن في مخيمات راهو الحج في مشقه في تعب صحيح، ولكن في ظروف طيبه معناها يترقى اذا فما حاجه فما حاجه، اذا عنده قلق عنده حاجه نتلاقوا به في المخيم، اذا ما فماش نوجهوا للمستشفى
0: السعودي اللي توجهوا. وي سامحني
1: اللي توجهوا اللي قاعدين يدخلوا يخرجوا راهو معناها نهزوهم ونرجعوهم،
0: معناها اللي توجهوا امس صحتهم لاباس عملوا الاجراءات اللازمه وخرجوا.
1: اي ما عندناش حالات خطيره، ما عندناش حالات خطيره
0: الحمد لله،
1: ما عندناش حالات خطيره
0: الحمد لله. البارح
1: في موقعات ماي الحجيج ولاباس الحمد لله وكبار في العمر والحمد لله
0: الحمد لله
1: كله بفضل ربي، ربي اعطاهم القوه، وانت تحللها بالمنطق ولا تقول شوف انت عملت كيف مشيت كيلومترات ورمت ورجعت.

0: المدينة بتبدأ تغادر تباعا، قطر جت المدينة، توجد المدينة أولا ثم جت المكة، وبعد تولي تغادر إلى أرض الوطن. بالنسبة للرحلات اللي جت مباشرة إلى مكة، باش تولي تتوجه إلى المدينة تباعا، باش تقوم مستمع بالرد الثاني، باش تقوم زيارة المدينة المنورة والدخول الروضة الشريفة، ومن بعد تبدأ الرجوع إلى أرض الوطن. هذا الشب قارنا معناه. أما نحن معناه بالنسبة للمناسك إن شاء الله نهارين أخرين ثلاثة أيام أخرين ونكملوا مناسك الكل توافر إفاضة، وربي يتقبل إن شاء الله الحجاج بكل إن شاء الله حج مبرور وصعي مشكور لجميع الحجاج إن شاء الله، ربي يتقبل منه
1: أمين إن شاء الله. سي أنيس كتعطينا شنو ما المطارات اللي باش يهبطوا فيهم الحجيج على امتداد البريود هذه الكل؟
0: مثلا المطارات هما تونس، اللي جاي من تونس مطار الحجيج من تونس يروح تونس، المنستير، صفاقس، جربة، قفصة، قابس، وتبارقة.
1: مطار صفاقس باش يكونوا فما حجيج باش يهبطوا ديريكت في مطار صفاقس؟
0: بالطبيعة اللي خارجوا من صفاقس باش يرجعوا لصفاقس.
1: واضح واضح. أول الرحلات شنو هما الولايات اللي باش يكونوا؟ ولا سلون الولايات؟
0: بالنسبة لتونس مثلا، تونس مثلا الرحلة اللي باش نروح فيها أنا مثلا الرحلة الأولانية باش نروح فيها السيد الوزير هي رحلة على القدس التونسية 1 جوان، باش يكون فيها ولاية بن زرت وحجاج تونس الكبرى. الرحلة اللي متواجد فيها اللي هي المحكمة الأسبية رحلة على القدس السعودية، موجودين فيها حجاج ولاية بيجة وحجاج ولاية نابل وحجاج متفرقين من تونس الكبرى معناها.
1: واضح. شكرا لك سي أنيس المزوغي، ربي يتقبل منكم الحج وكل التوانسة اللي في بلقان المقدسة وكل الأمة الإسلامية اللي سنا زاروا بيت ربي، وإن شاء الله نقول لكم عيدكم مبروك مرة أخرى. نحن ما زلنا مكملين معاكم، ما زلنا عنا برشا مواضيع باش نحكيو فيهم، هذا الكل يستنى فيكم من توا حتى للستة، ما تبدلوش الموجة، نراجعين لكم.

بوبليسيتي ليلة استثنائية من تنظيم جيم فوياج، تجمع الفن، الفخامة والأجواء اللي ما تتعودش في أفخم النزل في الحمامات. سفير بالاس ياسمين الحمامات مع ألمع نجوم تونس، شمس الدين باشا، فهمي الرياحي، مايا، مصطفى الدلاجي، زينة القصرينية، والمحفل الجربي صحبة الفنان المتألق جوهر بقيادة فرقة المايسترو عقيل. فكونوا في الموعد، عرض فرجوي ضخم، موسيقى، فولكلور وأجواء شرقية ساحرة حتى للصباح. للحجز والاتصال 71-834-404 وإلا 98-128-621 أو على موقع تذكرتي.com.

0: زوين افهم هي الموجة اللي تواتيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سويقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: ديوان افهم سبيسيال عيد
2: مشينا بكم الكوريا الجنوبيه وتوا سفرتنا باش تكون للصين نتفقدوا احوال الجاليه التونسيه في الغربه وكيفاش تعدى عليهم عيد الاضحى المبارك مع الاعلاميه التونسيه في الصين خوله الجبريلي نتشرفوا بها وبتجربتها المميزه نحب نقول لها ان شاء الله عيدك مبروك مرحبا بك خوله
3: يعيشك عزيزة عيشك عيدك مبروك وكل عام وانتي حيا بخير ان شاء الله تحيا ليك ولكل مستمعي ديوان افهم وان شاء الله تونس الكل كل عام حيين بخير
2: يعيشك نحن نحب نسألوا على شنية الأحوال في الصين في العيد وخاصة بالنسبة للجالية التونسية متاعنا كيفاش كانت عليكم الأجواء
3: والله ايش باش نقول لك هي زيليا مش كبيره برشا في الصين خاصه في بكين يعني زيليا صغرونا على الاخر واجواء العيد بما انه العيد جاء في وسط جمعه يعني اغلب العباد تخدم خاصه اللي يخدموا يعني ملتزمين في مؤسسات صينيه لكن يحاول الواحد يخلق جو العيد مع الاصحاب مع الناس اللي يتعرف عليها هوني مع جاليات عربيه اخرى وكما قلت لك يعني جاليات ماهيش كبيره برشا في الصين يعني احنا نسميه من اصغر الجاليات اللي موجوده لهنا
2: أما كمان فيها مسلمين معناتها المسلمين اللي في الصين اسكو عندهم عادات معينة في عيد الأضحى تعملوهم؟
3: إيه بالطبيعة يعني المسلمين في الصين عددهم كبير برشا لكن متفرقين على عدة مناطق الصين فيها أكثر من 20 مليون مسلم وكل منطقة عندها الخصوصية متاحة في الاحتفال بالأعياد لكن يحتفلوا يعني بعيد الإضحى ولا عيد الفطر خاصة عيد الإضحى يعني عندهم هما كما نقولوا احنا العيد الكبير هما نفس التفكير كيف التوجه متاعنا يعني هو العيد الأعظم عندهم فكل قومية لأنه المسلمين في الصين هي الصين كلها فيها عديد قوميات والمسلمين بيدهم يعني ما همش قومية واحدة فما همش عادات واحدة هما عدة قوميات لكنهم مسلمين فكل قومية وكل منطقة عندها عاداتها وتقاليدها وعندها طريقة الاحتفال بالعيد لكن الكل يجمعهم تقريبا نفس الحاجة وتجمعهم صلاة العيد حتى يعني بكين البارح كان فما موجودة صلاة العيد في المساجد بكين فيها برشا مساجد ما يعني مش مسجد واحد بركة في فما عديد المساجد الصينية طبع صيني وفما المسجد اللي يجمع أغلب العرب هو مسجد سوداني فكان فما احتفالات الناس أدت صلاة العيد والتقات الناس مع بعضها فالطبع موجود الحمد لله وكما قلت لك هو الإنسان يحاول من ناحيته أنه حتى لو كان في بلاد ما فيهاش جالية مسلمة كبيرة وإلا العيد يعني مش يعني المظاهر العيد مش متوفرة أنت تحاول تخلق أجواء العيد تحاول تحيي السنة هذه خاصة يبدأ عندك عائلة وإلا أطفال ماذا بيك تعلمهم توريهم كيفاش كان ينجم يكون العيد لو كانوا في تونس وإلا بين أهلهم وناسهم
2: صحيح بالنسبة في الصين معناتها اللي يحبوا يضحيوا اسكو فما أماكن معينة باش يقوموا بالعملية النحر وإلا معناتها في الديار ولا كيفاش أكيد نتخيل أكيد مش كيفنا
3: مش كيف تونس لأنه مش في الديار خصوصية الصين يعني الأغلب كما يقولوا في تونس بورتمانات يعني البناء عمودي فما فماش أماكن والموضوع مقنن يعني مش أي واحد ينجم يذبح عنده وإلا في داره وإلا يشعل باربيكيو يعني يشعل انه يعمل مشوى يعني خاصه في المدن الكبيره والمدن المهمه. يعني مثلا انا نعيش في بكين اللي هي المركز اللي فيه الحكومه واللي فيه اغلب الحاجات الحيويه, فالموضوع مقنن على الاخر لكن موجود. فما اماكن مخصصه, فما مزارع مخصصة يعني أنت إذا كانت تحب تروح بالأضحية متاعك تمشي قبل العيد تختار الأضحية متاعك تدفع الفلوس ويوم العيد فما ناس يعني يتلهوا بالموضوع يذبحوا لك وأنت تتسلم يعني الأضحية متاعك حاضرة. وفما اللي هو أنت يعني الناس اللي ما تحبش تروح بالأضحية متاعها فما زادة مؤسسات متخصصة في ذبح الأضاحي وتوزيعها على اللي يستحقها. فالزوز موجودين لكن مش كيفنا, متنجمش تروح بال يعني متنجم جيب علوش للدار وتذبحه ومتنجمش في الدار وإلا في منطقة هكا مفتوحة تشعل مشوى ولا ممنوع. فما أماكن مخصصة اللي هي خارج شوية المركز نتاع المدينة, أماكن مخصصة للشواء يكون فيها يعني الباربيكيو حاضر كل شيء حاضر وانت تجي تخلص حق القاعدة هذيك المكان وتقعد يعني وتشوي على روحك وصغار يلعبوا فما كل شيء متوفر
2: الحمد لله. مدام خولة انت قديش عندك من عام في الصين معناها توا قديش من عيد أضحى تعداو عليك غادي واسكو ملي سافرت ما روحتش في العيد الكبيرة ولا جيت ولا احكي لنا؟
3: انا عندي مدة طويلة عندي في الصين توا هذا 19 سنة
2: ما شاء الله.
3: جيت للصين عام 2007 ف 20 عيد 20 عيد كبير
2: ما روحتش فيهم الكل
3: لانه كما قلت لك شوف انا روحت عيد واحد اكهو اللي هو العيد اللي جاء بعد كورونا عام 2023 لانه في فتره الكوفيد احنا ما خرجناش من الصين كانت فما ترتيبات خاصه بالصين فقعدنا 3 سنين ما نجمناش نخرجوا. اول عام روحنا فيه صادف العيد اخر جوان فهذاك العيد الوحيد اللي عديته في تونس من 2007 وسنة كما قلت لك يعني العيد رقم 20 تصين لكن الحمد لله سنة العيد عيدين عائلتي موجودين عندي بابا وامي موجودين عندي في الصين ومعايدين عندي فعيدي سنة غير كل الأعياد
2: الحمد لله إن شاء الله ديما ملمومين إن شاء الله ديما ملمومين في الخير. أنا باش نخلي لك مدام خولة كلمة الختام إذا كانك تحب تسلم على أي حد في تونس.
3: يعيسك نحب نسلم على العائلة الكل في تونس ونحب نسلم على عائلتي الثانية لهنا في الصين لأنه في الصين مسكن أصحاب هما بعد 20 سنة غربة وناس تعرفهم ويعني وعكبرت معهم وعشت معهم فعندنا عائلتنا الثانية في الصين هشام وأنس وكل الأحباب اللي نعرفهم في تونس نوجه لهم تحية كبيرة نقول لهم عيدكم مبروك وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ونقول لهم باللغة الصينية كوار بيان تي كواي لا اللي هي عيدكم عيد أضحى مبارك
2: علينا وعليك عايشك. ميرسي بوكو مدام خولة الجابري صحفية تونسية بالصين. احنا مازلنا باش ندورو بلدان اخرين ومازلنا باش نطمينو على الجالية التونسية, مازلنا باش نحكيو في برشا مواضيع. عنا سكوب مع فنانة كما قلت لكم الاول مرة عندها ظهور اعلامي في راديو تونسي دوك هذي الكل من توا حتى للستة. مكملين معاكم بالموسيقى 43 دقيقة بعد الخمسة خليكم برانشي بعد الثلاثة سامحوني خليكم برانشي ما تبعدوش لبعيد

0: دي ان اف ام عسلمة
1: عسلمة دي ان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: وديما احلى جوكم ونحبكم
0: برشا. دي ان اف ام كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: دي ان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm.
6: بوبليسيتي
7: عيد العلوش أنا نحبه برشا. تعرفوش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو أنا وماما وإخواتي ربي يفضلهم لي.
6: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosvu.tn أو أبعث SMS على 85 510 ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
7: عيدكم مبروك.
0: ديوان فام فلاش نيوز
8: موجز ورابعة. ديوان فام عسلمة. رقم المعاملات الإجمالي لقطاع الاتصالات في تونس يتخطى حاجز المليار دينار للمرة الأولى خلال الربع الأول من عام 2026 ليبلغ 1024.9 مليون دينار، مسجلا بذلك قفزة نوعية ونموا ملحوظا مقارنة بالفترات المماثلة من السنوات السابقة وفقا لأحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة الوطنية للاتصالات. وتظهر المؤشرات المتعلقة بالمعطيات للربع الأول من سنة 26 و2000 منحا تصاعديا مستمرا في الإيرادات الإجمالية للقطاع، حيث كان رقم المعاملات في حدود 952.6 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 24 و2000 ليرتفع إلى 962.3 مليون دينار في الربع الأول من عام 25 و2000 قبل أن يتجاوز عتبة المليار دينار بارتفاع ملموس خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالية. ويعكس هذا الانتعاش المالي الهام التحول الرقمي العميق الذي يشهده المجتمع والاقتصاد التونسي، لا سيما مع التطور المتسارع لخدمات الهاتف الثابت والجيل الخامس واتساع نطاق العروض الذكية فائقة السعة. وفد من بنك تونس الخارجي يؤدي زيارة إلى مسقط سلطنة عمان بهدف التعريف بهذه المؤسسة المالية وعرض مختلف خدماتها والتسهيلات المالية التي يمكن توفيرها لفائدة أفراد الجالية التونسية المقيمة بهذا البلد. ونظمت سفارة الجمهورية التونسية بمسقط في إطار هذه الزيارة لقاء جمع وفد بنك تونس الخارجي بعدد من رجال الأعمال التونسيين والعمانيين إلى جانب ممثلين عن بعض المؤسسات البنكية العمانية وفق ما نشرت السفارة على صفحتها الرسمية. ومثل لقاء مناسبة للتعريف بخدمات بنك تونس الخارجي ومختلف الامتيازات والتسهيلات التي يوفرها فضلا عن بحث أفاق الاستفادة منها في إطار دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين تونس وسلطنة عمان. وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر تشرع في تنفيذ برنامج يهدف إلى تثبيت وتفعيل مضاد فيروسات على جميع الحواسيب المستعملة بمكاتب العمل التابعة للإدارة المركزية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز سلامة أنظمة المعلومات وحماية البنية التحتية الرقمية للوزارة من مختلف التهديدات السيبرنية. وأوضحت الوزارة في المنشور ذاته أن هذا البرنامج يندرج ضمن استراتيجية وقائية تهدف إلى تأمين النظم المعلوماتية بالمصالح المركزية وحمايتها من مخاطر الفيروسات والبرمجيات الخبيثة التي قد تتسبب في أضرار جسيمة على غرار تسريب المعطيات الحساسة أو تعطل الأنظمة والخدمات الرقمية. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تعلن اليوم عن إطلاق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولي، باعتباره أول مرجعية مدنية مشتركة تصدر عن ائتلاف من جمعيات حماية المستهلك العربية والإفريقية بدعم وتفاؤل متزايد من نظيراتها في القارة الإفريقية. وقال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي رياحي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن ملايين المواطنين في العالم العربي والإفريقي يواجهون تحديات متزايدة فيما يتعلق بالحصول على التأشيرات والتنقل الدولي رغم ما تطرحه العولمة من مبادئ الانفتاح وتقارب الشعوب. وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت بروز أشكاليات مرتبطة بمكانة المواطن داخل منظومات خدمات التأشيرات وبمدى احترام حقوقه كمستفيد من خدمة مدفوعة في ظل تعقد الإجراءات وتعدد المتدخلين. في أخبار العالم، مسؤولون أمريكيون يصرحون لموقع أكسيوس أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم مدتها 60 يوما لتمديد وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات بشأن البرنامج النووي بانتظار الموافقة النهائية لترامب. وشروط الصفقة تم الاتفاق عليها في الغالب اعتبارا من يوم الثلاثاء الفارط، لكن كلا الجانبين لا يزالان بحاجة إلى الحصول على موافقة القيادات العليا. وتنص مذكرة التفاهم التي ستستمر 60 يوما على أن الملاحة عبر مضيق هرمز ستكون غير مقيدة، مما يعني عدم فرض رسوم أو مضايقات، وأن على إيران إزالة جميع الألغام من المضيق في غضون 30 يوما. كما سيتم رفع الحصار البحري الأمريكي أيضا، لكن ذلك سيحدث بما يتناسب مع استعادة حركة الشحن التجاري. وتتضمن مذكرة التفاهم أيضا التزاما إيرانيا بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي. وأولى القضايا التي سيتم التفاوض عليها خلال فترة 60 يوما ستكون كيفية التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب الإيراني وكيفية معالجة برنامج التخصيب الإيراني. نهاية المجزة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم بونات. إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
5: ديوان فم صوتكم.
0: ديوان فم سبيسيال عيد.

0: لكم عيد اضحى مبارك.
1: بيبليسيتي ليلة استثنائية من تنظيم جيم فواياج، تجمع الفن، الفخامة والأجواء اللي ما تتعودش في أفخم النزل في الحمامات. سفير بالاس ياسمين الحمامات مع ألمع نجوم تونس، شمس الدين باشا، فهمي الرياحي، مايا، مصطفى الدلاجي، زينة القصرينية، والمحفل الجربي صحبة الفنان المتألق جوهر بقيادة فرقة المايسترو عقيل. فكونوا في الموعد، عرض فرجوي ضخم، موسيقى، فولكلور وأجواء شرقية ساحرة حتى الصباح. للحجز والاتصال 71-834-404 وإلا 98-128-621 أو على موقع تسكرتي بوينتين.
2: ديوان فام سبيسيال عيد.
3: من شهر التالي تقريبا طلع لنا من جديد واحد من أشهر برامج المواهب في العالم بنسخته العربية، برنامج The Voice Kids. وبالطبيعة ما ينجمش تونسي يتعدى وما يكونش مميز ويخطف الأنظار كما صغيرات تونسة نورونا وتأهلوا لمرحلة المواجهة الأولى كما نورا عزيز وآدم بالكحلالي. اليوم حبيناه يكون بحدنا في الاستوديو لكن للأسف ما نخلطوش، قلنا نحكيه معاه بالتليفون مباشرة من لود قرقنا. دونك آدم بالكحلة الصوت الكبير اللي يتميز من صغر سنه بموهبة استثنائية وكسب قلب لجنة التحكيم والشيمي تحديدا. نحبه ناخذ آدم في التليفون ونقوله له إن شاء الله عيدك مبروك وكل عام وانت بألف خير.
4: عايشك عيدك مبروك كل عام وانت خير.
3: آدم نحن باش نقعدوا في متابعة الحلقات نقول لك ألف مبروك اختيارك من الشامي باش تتعدى المرحلة اللي بعدها، ولكن خلينا نتعرف عليك آدم، من وقتاش هكا بديت تكتشف في موهبة الغناء عندك؟
4: والله يعني أنا ملي أنا صغير يعني كنت نغني وحدي كيف يعني غنيت عادية، أما كي كان عمري 11 سنة في المدرسة مع الكورال كان بابا يعني هو اللي لهي بالكورال فدخلني معاه واعطاني الغناء الفردي وغنيت وقتها الملحن بركة.
3: دونك
4: بديت الجائزة الأولى وقتها ويعني من وقتها يعني بديت
3: من غادي بديت المسيرة خلينا نقوله. مبه كيفاش قدمت في The Voice Kids؟ احكي لنا كيفاش بديت المغامرة، شنو كان شعورك وقت اللي تقبلت؟
4: والله يعني أنا كنت وقتها نتفرج على التليفون نلقى في التيك توك فيديو بتاع قدم The Voice Kids وأنا يعني قبل بالنهارية يعني قلت لبابا باش خاص أنا كي يعاودوا يعرضوا The Voice Kids وأنا كي بصفة نلقى الفيديو يعني عملت كل ولد بالزهر قلت نحاول نجرب احتفلي شي جرب قدمت عطيت المعلومات الكل اللي طلبوها مني في السيت وبعد جمعتين وقتها ولا جمعة بابا قال لي فهمنا شكون كنت مبلي اليوم من The Voice Kids قال لي حسهم بيك باش يكلموك كلموني يعني

0: وفاجئوني، يعني حسيتها محلية، يعني المفاجأة كانت يعني بالعباد اللي نحبهم، كانت خير من اللي تكون يعني في الدار واحد.
1: أكيد أكيد ديما اللحظات متاع الفرحة كيكونوا مشاركين مع عباد نحبهم ديما يكونوا خير، وخاصة أنه أنت الموضوع معناها حكيت فيه تخيلته بعد قلت خلي تخطف معنا عن طريق صدفة، وكانت صدفة جميلة جدا. به إذا نحب نحكيه على أغنية صباح فخري اللي كانت في أول ظهور ليك في البرنامج، الاختيار هذية فيه برشة جرأة، كيفاش جاتك الفكرة باش اخترت الأغنية؟ إسكو اخترتها وحدك ولا الوالد عاونك على اختيار هذا ولا كيفاش؟
0: والله أنا وقتها في نادي الموسيقى في الأعدادية أنا والزوجة تاعي، الأسيستنت بتاع الموسيقى في عادل، في عادل اختار لي الأغنية هذه، ويعني كي لقاها تناسب صوتي، يعني هو لوج من قبل إنه على الأغنية هذه، لوج صوتي يناسب الأغنية هذه، كي لقاني أنا يعني حبي يخليها لي أنا ونشارك بها. وعاوني هو مدام سعاد، دربت عليها لين جديتها وأديتها يعني في المنطقة الجهوي يعني للأعداديات، وخذيت الجائزة الأولى.
1: أوكي.
0: الحمد لله. من وقتها يعني كنت هي الأغنية أكثر أغنية يعني أنا متمرس فيها متمكن منها.
1: دونك نحب نقدم تحيه لاساتذتك نتاع الموسيقى اللي ذكرتهم، ناس عادل وشكون؟
0: مدام سعاد شلي.
1: نسلموا عليهم برشا، ليفور اللي عملوه سهلوا عليك الماموريه برشا. به ادم نحب نسالك من الاول، شكون الكوتش اللي جيت ناوي تحب تكون معاه؟ معناها قلت يا ربي ان شاء الله يدور لي.
0: هو يعني من الاول الشيبي.
1: من الأول. هاي به معناتها الحاجات كيما ما تخيلتهم كيما ما جاوك يا آدم.
0: الحمد لله.
1: علاقتك مع المشتركين للتوينسة أصحابك في البرنامج كيفاش كانت العلاقة؟ ما زلتوا فأكيد فما برشا مشاركين غادروا، ولكن ما زلتوا التوا في على اتصال مع بعضكم ولا لا؟
0: لا ديما أخوات، احنا نقعدوا ديما أخوات والتو يعني نتواصلوا مع بعضنا، كنا يعني ديما لمدة شهر كامل في المرحلة الأولى، شهرين يعني، وشهر آخر في المرحلة الثانية كنا ديما مع بعضنا يعني ما نتشاركوش. أخوات يعني كيفاش ما نقعدش نحكي مع بعضنا.
1: هاي به قالوا عليك ما شاء الله الناس الكل ملك الكاريزما بعد أغنية ياسر صعيبة قدود حلبية مع زوز سوريين سيرتو اللي انت غنيتها وتم اختيارك انت. اسكو كنت متوقع الحاجة هذية؟ كيفاش كان شعورك وقتها قبل المشاركة قبل ما تبدأ تغني بيان سور، وكيفاش كان شعورك وقت اللي تم اختيارك؟
0: والله يعني قبل المشاركة كان يعني كنت خايف شوية، خاصة إني كنت مريض وقتها، كنت في مرحلة تغيير الصوت، فيعني كان شوية يعني هما عندهم حظ أكثر مني،
1: خاصة زادة معناها موسيقى من ثقافتهم قريبة ليهم أكثر من ثقافة تونسية تحبوا تكره.
0: يعني هم حافظينها من اللي هما صغار. أنا حفظتها في ظرف جمعتين، ممكن أنا كنت متوتر أكثر، ولكن يعني كانت عندي ثقة بروحي وكنت يعني واثق من روحي أني يعني نجم نقدها ونجم نربحهم يعني في المواجهات.
1: الحمد لله.
0: بعد ما اختارني يعني حسيت بفرحة كبيرة، أنه خاصة يعني اختارني أنا وهما سوريين يعني، وكيف أنا قديت الغناية ما بيناتهم ومزود، حسيت بفخر كبير وأني شرفت قرقنا وسباق في تونس، يعني حاجة كبيرة.
1: يعطيك صحة آدم. أنا نحب نسألك شنية المرحلة اللي بعد المرحلة هذه، بيان سور ما غير ما تقول لنا على النتيجة، جوست عايشنا شوية شنية المرحلة وفقط.
0: المرحلة اللي بعدها هي مرحلة الموجة الأخيرة. يعني باش كل واحد باش يغني وحده الغناية.
1: اوكي.
0: وبعديك الشامي باش يختار زوز من الناس.
1: به هذا اللي باش نكتشفوها أكيد في الحلقات الجايين. آدم كان الوالد بحذاك.

0: كتنجم تعاديه لنا؟
1: أي
2: أنا عسلم.
0: عسلم مرحبا سيدي.
2: يعيشك بارك الله فيك.
0: هنيئا لك بسي يعيشك يعيشك إن شاء الله عيدك مبروك. وحبيت نكلمك شخصيا باش نقول لك هنيئا لك بسي آدم بن كحلة اللي شرف توينس الكل وشرف لقريقنا وشرف السفاقسية. دونك كيفاش كيفاش كانت التجربة مع آدم؟ الاختيار اللي صار الفوز متاعه بالمواجهة الأخيرة في الأغنية متاع القدود الحلبية، كيفاش عشت معها التجربة؟ كيفاش كان شعورك وكيفاش كان الامباكت متاعها زادة على العائلة وعلى الأحباب والأصحاب؟
2: الحق فرحة كبيرة ياسر قدر بالحق انه احساس في مواجهة كما المواجهة هذه اللي صارت المواجهة الأخيرة بطبيعة الحال مع زوج سوريين بالحق احساس بالفرحة وبالفخر وانه رفعنا راية تونس، رفعنا روس بقراقنا وصفاقس بشكل عام. بالحق فخر وربي يحفظه إن شاء الله وربي يبارك فيه إن شاء الله.
0: أمين أمين يا ربي. سي مجيد أنتم توا إن شاء الله ربي وصلكم سلمين، خديتوا اللوت تواجين في سفيق السمنين من قرقنا. سي مجيد
2: أنا من مليتا، من قرقنا،
0: من مليتا. نسلموا عليك وعلى اللي يسمع فينا من مليتا الكل. أنا من رملة أنتوكا. يعيشك يعيشك. نحب نسألك في كلمة، شنو تحب تقول الآدم في مشواره؟
2: ربي وفقك وليدي، أنا معاك، نعاونك باللي نقدر على طول، فأنا ديما ندعم فيك وبإذن الله ربي معانا والله ورضيت الوالدي.
0: أمين أمين يا ربي. سي مجيد نحب نزيد نعرفو آدم شكون اللي اكتشف موهبته ريالمون؟ اسكو هو جيك واحد وقالك راهو أنا نغني، ولا فريتو به في الدار، وإلا شكون سمع وقال راهو فيه البوتنسيال وراهو ينجم يوصل؟
2: هو الفن في الدم، أمه أستاذ موسيقى وأبوه أستاذ موسيقى،
0: هكا هو عاد. خذيت الإجابة مالا.
2: وبدين الحق اكتشفت وين اكتشفناه؟ في احنا كنا في سلطنة عمان، ومن المنبر هذا بالحق تحية لكل أهالي سلطنة عمان، الناس الطيبة اللي من عمري ما ننسى أكل بلاد وأكل طيبة متاعك العمانيين.
0: وي مشيت لها، بلاد جميلة ياسر. أنا عندي أختي مقيمة غاديكا أستاذ موسيقى ديجا، وأنا ديجا أستاذ موسيقى، من الموسيقى ما خرجناش.
2: أنت عزيزة، أنت عزيزة هكا.
0: أنا عزيزة أي.
2: أنا عزيزة، أنا نعرف كنت صغيرة.
0: هكا تولي تعرفني وأنا كبيرة.
2: صغيرة بالكل بالكل.
0: قديش بالكل بالكل؟ أختي فاطمة.
2: عمرك 10 سنين يمكن هيك.
0: هاي به؟
2: مع فاطمة يمكن نسيتني خاطر بالطبيعة وقتها كنت صغيرة.
0: أي هي فاطمة توا هي اللي موجودة في سلطنة عمان.
2: نعرف نعرف نعرف بنة سلطنة عمان. أي نعرف. شوف الدنيا مصغرة بالحق والله. أنا تو نثبت مبسوط خاطر اللي كلمني ماكش أنت هيك علاش على الأول.
0: لا كلمتك هيفا، هيفا هي اللي في الأعداد، نسلموا عليها هيفا.
2: أي نتشرفوا أختي عزيزة، نتشرفوا.
0: أي باهي مالا، إن شاء الله سنوات القدام نبدأ أنا نحكي مع آدم ونقول له كلمتك وأنت صغير ونتوا. تاريخ يعاود نفسه. أنسنا برشا سي مجيد.
2: يعيشك، تعرفنا عليه في تجويد القرآن.
0: أوكي.
2: كان يشارك في تجويد القرآن وربح برشا جوائز في عمان في تجويد القرآن.
0: ما شاء الله.
2: تجويد القرآن بدي يغني الابتهالات وخذ بهم برشا جوائز بطبيعة الحال، ولا تعدى في ذا فويس.
0: الحمد لله. أنتم ما زلتم مقيمين غادي سي مجيد ولا؟
2: لا مقيمين في تونس، أنا تو مدير مؤسسة تربوية في صفاقس.
0: في صفاقس، مرحبا بيك. وكرك وكرك كما يقولوها هكا ولا لا؟
2: يا مالا بيشي مالا.
0: أنا نحبك ترجع لنا آدم في التليفون باش ناخذ من عنده كلمة أخيرة.
3: ألو
0: آدم، في كلمة أخيرة للناس اللي يحبوك وكلمة أخيرة للمشاركين التوينس اللي في The Voice Kids، شنو تحب تقول في ختام هذا اللقاء؟
3: والله يعني نشكر برشا العباد اللي شجعوني، استفدي بالأخص الكل، نشكرهم برشا برشا برشا. نشكر نشكر زادة عائلتي الكل، نشكر صحابي اللي في البوز يعني عملوا معنا ذكريات باهية، أختي لعبت الكل يعني، ولعبت خاصة يعني اللي ديما تشجعني على السوشيال ميديا وكل شيء، وكلهم بإذن الله يعني إن شاء الله نوصل المرحلة يعني المرحلة
0: ان شاء الله. هذا ما احنا توا بلتون توما توا جينيراسيون اللي الوسائل التواصل الاجتماعي توفر لكم كل شيء، دونك رد بالك تبخل على حضورك على وسائل التواصل الاجتماعي مهما كانت النتيجة في البرنامج كيفاش باش تكون، اعمل على تسويق صورتك الفنية من توا على وسائل التواصل الاجتماعي. واحنا ديجا شفناك عملت كوفر، كان تحكي لنا عليها آدم.
3: يعني وقت مشيت صورت مع سيامين الطابة، صورت معها الأغنية هذي اللي هي أغنية الفنان آدم في هذا بدني.
0: مش نسمعوها نحن ديجا شويخ،
3: حطت على كونتي يعني.
0: الناس اللي يحبوا يتابعوك آدم شنو يكتبوا على وسائل التواصل الاجتماعي؟
3: يكتبوا آدم بالكحلة، آدم بالكحلة،
0: آدم بالكحلة، دونك أدي أم بالكحلة. كم ساعة تلقاو لي فيديو متاع آدم الكل، احنا توت سويت باش نعملوا ترتيحة مع الموسيقى ولكن مع صوت آدم بالكوفر اللي خدمها. شكرا لك آدم، تحياتنا لسي مجيد وكل عائلة بالكحلة، هنيئا لكم بهذا الموهبة، خليني أنا نقول هكا، وهنيئا لتونس بهذا الصوت الكبير. باش نعملوا ترتيحة صغيرة مع الموسيقى ونذكركم اللي نحن ما زلنا مكملين معكم حتى لسه تمتع عشية.

0: على ديوان افهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان افهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان افهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان افهم صوتكم.
1: Publicité.
0: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ. القشرة مازال تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل.
2: عيد العلوش أنا نحبه برشا، تعرفوش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو أنا وماما وإخواتي ربي يفضلهم لي.
3: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosvu.tn أو أبعث SMS على 85 510 ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
2: عيدكم مبروك.

0: يقولوا أنه كل فنان عنده ضربة حظ تخليه يخطف قلوب الناس من أغنية ولا حتى مقطع موسيقي. أما أنك تكون فنان قاعد تخدم وتسعى وموش تستنى في الفرصة تجيك وحدها، هكا تكون تستاهل النجومية بكل ما فيها. هي نجمة كسرت الأرقام القياسية بصوتها، بإحساسها، باختياراتها اللي مش تنجحك عو. هي تتغلغل في القلوب، قلوب كل الأجيال من الكبير للصغير. نحكيه على أغاني بملايين المشاهدات وأرقام تعديت مرحلة الترندات، حتى وصلت مشاهدات الأكثر من نصف مليار مشاهدة في ظرف 3 سنوات تقريبا. ما شاء الله تبارك الله، من الصبر الجميل للأول حب لفوق لكرامتي، وبرشة إبداعات هي اللي نتشرفوا أنه تكون ضيفتنا اليوم والأول مرة على إذاعة تونسية. النجمة مها لفتوني، مرحبا بك. ألو، ألو،
1: ألو، معكم، عم تسمعوني؟
0: أي نسمعوا فيك.
1: ميرسي كتير أول شيء على هيدا المقدمة الروعة، وكتير مبسوطة لأنه أول مرة بكون على إذاعة تونسية. Thank you so much عن كلامي، كتير حلو وأنا كتير مبسوطة أني معكم.
0: وأحنا أسعد وأسعد سعداء برشا اللي تكون معنا. ما بيناتنا برشا ناس باش يستغربوا انه مهالفتوني طلعت لبنانيه، لانه اللي يعيش مع اغانيك واحساسك يقول مصريه. ما نعرفش هل جاتك الملاحظه هذه من المتابعين؟
1: بتعرف مثل ما قلت هي من 3 سنين لهلا بعض الناس كل يوم بيسالونا انه ما عن جد انت منك مصريه. هي الفكرة انه انا من انا وصغيرة بالبيت اهلي كل الوقت بيسمعوا طرب طرب، كل الوقت بنسمع كتير مصري واكيد بنسمع لبناني، بس سبحان الله صوتي وكيف انا من انا وصغيرة عم بسمع حبيت كتير اللهجة المصرية وبلشت. وطبعا من الصغر بسمع اكيد ام كلثوم، بسمع عبد الحليم، وبسمع كبار المطربين المصريين، فترسخ هيدا اللحن براسي. وبس بلشت اكيد كوفرز، اكيد غنيت لبناني ومصري، بس الناس صار يقولوا لي لا ما صوتك كثير مصري، وبس انا لبنانيه يعني، وان شاء الله اكيد مغني في لبنان فور ذا فيوتشر.
0: اكيد ان شاء الله. احنا نهنيوك على النجاح الاستثنائي اللي قاعده تحقق فيه. كان تعطينا كيف بدا المشوار، يعني شنو السر وراء هالابداعات اللي نشوفه فيها اليوم؟
1: انا في كتير ناس ما بتعرف انه انا انتيري ديزاينر، يعني انا اكيد من الاول كنت بحب الميوزك من انا وصغيره، بس ما كان عندي الجرأة انه اوكي لا اوكي انا خلصت سكول ودغري بدي ادرس ميوزك، لا ما كان عندي هيدا الجرأة. كنت حابة انه اشتغل بماي ميجر اللي هو الانتيريور، بس ولا مرة الميوزك تركت. كنت كل الوقت مثلا دي وظيفة اسمها ميوزك كل الوقت. My dream to be a singer كان موجود بس كنت مأجلته. So I did like تقريبا 6 سنين experience interior، وبعد قررت انه تقريبا انا نزلت الصبر جميل كنت بعد موظفة. وبس طلعت trending الصبر جميل قررت اوكي يا جماعة انا حأستقيل وحأمشي ورا حلمي. بس انا من الاول لانه انا my parents اساتذة، فدايما عملنا البيبات انه خلص بدنا ندرس وبدنا نخلص وبدنا نشتغل. ففكرة السينجينج لأول مرة حدا بالعائلة كلها كانت شوي غريبة. فالحمد لله هلأ أنا أهلي هنا سبورت لألي، بس كانت أخذ الموضوع كتير وقت عارفة. هيك بلش.
0: أكيد الصبر جميل، الأغنية اللي حكيت عليها واللي هي عملت بوم، يعني حتى التوا وصلت الأكثر من 250 مليون مشاهدة على اليوتيوب ما شاء الله، بخلاف المنصات الأخرى. كنت متوقعة هالنجاح الكبير، كيفاش تعاملت مع فرحة انتشار هذا العمل الرائع؟
1: صدقيني أنه ما كنت متوقعة أبدا. أنا هالغنية يعني غنيتها من قلبي، وبدي أقول شيء أنه هذه أول غنية أنا في فرقة من لبنان على مصر، وغنية صدقيني كانت أول مرة فوت على السجو وبغني الغنية، يعني كانت أول مرة يعني بقعد مع تيم مصري وبغني مصري، وأنا كلبنانية كان كتير أسوار كبير. فلما نزلت الغنية أخذت وقت 1 year تعمل ترند، فأنا أكيد متوقعت. أكيد ما توقعت هالنجاح. يعني هي اتناجحت الصبر جميل، وكيف لهلأ أنا كثير بتحبها، وفي كثير بيقولوا لي ما هو الصبر جميل، مش ما هو الصبر جميل. أكيد ما توقعت
0: الأغنية هي اللي مست قلوبنا الناس الكل، وأنا شخصيا زادة قررت أني نغنيها وعملت لها كوفر ديجا. بعثيلك في تيك توك، وانت ديجا كنت تفاعلت معها وبرتجيتي لي، يعطيك صحة يعيشك برشا.
1: واو very nice.
0: تشوف هل أنه السوشيال ميديا هي واحدة من جنود الخفاء حاليا اللي يساهموا انهم يوصلوا المواهب؟ يعني تشوفها رجعت حق اصحاب الاصوات اللي تستاهل انها تتسمع؟
1: ولا صراحة السوشيال ميديا بعصرنا هيدا اكيد هي اكبر سلاح لحيالنا حدا بده يوصل موهبته. يعني فور اكزامبل، في ناس ما عندهم، ما بيحبوا مثلا يروحوا على برنامج للهوات، او مثلا يروحوا على برامج يوصل صوتهم. في ناس بيحبوا أوكي من مكان أنا ينزلوا فيديو والناس تسمعهم، وأنا هيدا بتضبط اللي صار معي. فأكيد أكيد هيدا السلاح الأول، وخاصة بعصرنا هيدا دفنتلي. يعني اللي بدي يوصل موهبته أكيد لازم يكون مميز بشي، لكن من الناس تتلقى الموهبة. وأكيد الكونتينيوز الاستمرارية على السوشيال ميديا بتوصل للصوت، صوت الشخص. أكيد
0: أكيد. أنت بديت أكثر تيك توك من انستغرام هكا ولا؟
1: صح، انا بلشت تيك توك اكيد، كانت كل يوم نزل فيديو، كل يوم كل يوم لمدة شتوية تقريبا، ورجعت كسرت انستغرام. ياس كان تيك توك قبل.
0: وكنت معناها كنت تطلع لايفات على تيك توك؟
1: هلا انا كشخصيتي كانت انا حدا كثير خجول، فكثير كان صعب علي اني اطلع لايفات واحكي. فكنت اطلع لايف بغني مثلا شي 5 songs، لدرجة انه الناس ما يسمعوا صوتي بالحكي. زين خلص أغاني ما يعرفوا شو جنسيتي، وانزل على اللايف وبحكي ولا كلمة. فأخذ معي كتير الموضوع وقت لبلش أطلع لايفات، وهيك ما كتير طلعت لايفات الصراحة. كنت فضل فيديوز، أنا شخصيتي كتير خجولة، بس كنت مرق أكيد لايفات. أكيد
0: أكيد. فما تفاعلات مع برشا جمهور توينسا خاصة على منصة التيك توك اللي نستعملوها؟
1: صراحة أنا كتير بحب الجمهور التونسي، وبحب قديش ذوقين، وقديش في ناس بغنوا صوتهم روعة. يعني ليكي عم شوف مثلا ناس حتى عم غنوا غريب أنت مريض هلأ نزلك الجديد، في كتير ناس تونسي. وأنا يعني كيف بدي أقول لك، قديش ذوق، يعني النالج عندهم الموسيقى قدي عالي، فهذا شي كتير بتفتني صراحة.
0: تبعنيك زيدا مع مسلسل الست موناليزا، بترتات تتغنى بالقوة والتحدي، نحسوا بارشة رسائل توصل فيهم من خلال أغانيك. كيفاش كان اختيارك الموسيقى المسلسل؟
1: هو صراحة التيم اللي عملنا فيه، التيم اللي عملنا فيه الأغاني، من منتج هاني محروس لكل تيم العمل، لا طبعا النجمة مي عمر، كله كان سبورتر. واختيار الأغاني كان كثير حسب المسلسل، مثلا أفوق لكرامتي، قديه الست لازم أوقات تمشي بطريق يمكن صعب، بس كرمال تقدر تكفي حياتها، مثل ما صار بالضبط مع نجمة مي عمر بالمسلسل. وقديه بوصل قدام إنه خلص هي طارت اندبندنت وقادرة تكفي. فالناس أنا انتضمت إنه كيف الناس، وكيف في كتير في التيت كانوا عم يشكونا مسجز إنه أنا هيك حصل معايا وحصل كده معايا، وانه انه انه قديش انت بغنيتي قدرت تخليني حس انه انا حياتي لازم تتغير. فقديه هيدا الشيء كتير بيعطي للشخص اللي غنى مثل سبورت، انه عن جد وصلت الغنيه للحسيس اللي نحن عن جد كنا مفكرينها وزياده.
0: اختيارك للاغاني اتبع اكثر احساسك، والا اتبع اكثر انه تكون فيها كلمات مناسبه ورساله معينه؟
1: صراحة أنا كتير أول ما أسمع الغنية بحسيت بغرة أحساسي، هتفهم بزن الأغنية بصير أفكر لا الكلمات كيف وضعنا هيك. بس دايما أنا أحساسي أول شيء، وبرجع الكونسبت. يعني مثلا عندي غنية الصبر جميل، بيك ستوري، وبتحسيها غنية بتشبه الأشياء القديمة. غنية أول حب هي غنية اللي ماي اكسبيرينس، أنا كتبتها وقلت لرفيقي هو كاتب مصري، قلت له السر اللي كتبت له ماي اكسبيرينس اللي سافرت معي حب فشل لما كنت 3 سنين، بس هو بالنسبه لي كان اول حب. فهيدا قصة. فانا بحب انه بكل اغاني يكون في كونسبت، يعني مثلا مثل اغنيه ماساه مثلا، كيف في شخص انت كل الوقت معه وهو ما بده اياك، او مثلا كنت انت مريض انه انت عم تاذيه نفسيا. فانا اكيد مش عم بحب كثير للجير، يعني ما بدنا ناذيهم كثير، بس اكيد انا بحب الكونسبت بالاغاني واكيد احساسي نمبر 1
0: اكيد. باش نسالك سؤال شخصي شوية في علاقة بالأغاني متاعك، نحب نعرف شنية الأغنية الأقرب لقلبك اللي غنيتها؟
1: بطبيعة الحال غنيت أول حب هي كتير قريبة مني لأنه هي my personal story، وغنيت مأساة هالغنية عملتها بعد أول حب، فكانت يعني بتوصف حزنة، يعني بعد كل علاقة الواحد بيكون كيف حزين وشو صار. فغنيت أول حب ومأساة إني أقرب اثنين لقلبي.

0: اكيد انا ماي فيفرت ارتست تونسي وكتير بحبه وبسمعه من كتير زمان هو صابر الرباعي. كصوت كحفلاته لايف كيف يكون صوته قديه حتى كيف بيعزف حتى كيف صوته اون ذا ستيج هالقد نفس الفيديو. فانا صابر الرباعي بموت فيه وبحب كل اغاني.
1: امتى بدنا نشوفك بتونس او بلوغتك قلتي لك؟
0: الصراحة عم ينحكى بتروجي وان شاء الله كتير قريبا وانا حكون اكتر من سعيدة. اكيد اول شيء نعمل الحفلة وتاني شيء اكيد لازم اظهر بتونس لانه لازم شوف تونس.
1: اي صيف 2026 هل بش يكون عندك زيارة لتونس؟
0: صراحة يعني انا ما بدي اقول على الاكيد وما بدي اقول لا بس ان اون كيز انا لازم زور تونس.
1: اوكي نجم ناخذ فكرة على جديدك يعني شنو المشروع الجديد اللي توا قاعده تخدم عليه؟
0: هلا عندي مثل بروجي حيكون شوي مختلفين. هلا عندي غنيه رومانس حتنزل بعد كم يوم اسمها في خدمه وعندي غنيتين كثير فور سامر وكثير شوي فرح شوي باب من نوعان وفي غنيه منهم شوي حتكون صدمه اسمها حرام عليك. هلا اول مره بقول الغنيه شو اسمها معكم فان شاء الله الناس تحب مش لانه عاده كثير حزن كثير حزن بدنا شوي نكسر بهيدا السمر فان شاء الله الناس كثير تحب.
1: هاي بي باش نخلي لك كلمه للجمهور اللي قاعد يسمع فيك في تونس كلمه الختام شنو تحب تقول لجمهورك في تونس؟
0: لجمهور التونسي بحب لكم كتير بحبكم بحب كتير دعمكم عن سوشيال ميديا وقدي بتعطوا كومنتس من قلبكم وقدي لما تحبوا شخص عجب بتحبوا من قلبكم. بحب لكم انه كتير عبالي شوفكم وكتير عبالي نغني الاغاني سوا وشوفكم كتير قريبا وthank you so much على كل الافوار اللي بتعملوا كل مرة.
1: شكرا لك النجمة مها لفتوني اللي كانت ضيفتنا ولي أول مرة على إذاعة تونسية. كانوا هذم هما تصريحات اللي قدمتهم لنا لليوم. مش نسمعوا موزيكتها والأغنية اللي دخلت لقلوب التوينس الكل والعالم العربي الكل الصبري جميل بعد البيبة.
2: ببليسيتي ليلة استثنائية من تنظيم جيم فوياج تجمع الفن الفخامة والأجواء اللي ما تتعودش في أفخم النزل في الحمامات سفير بالاس ياسمين الحمامات مع ألمع نجوم تونس شمس الدين باشا فهمي الرياحي مايا مصطفى الدلاجي زينة القصرينية والمحفل الجربي صحبة الفنان المتألق جوهر بقيادة فرقة المايسترو عقيل. فكونوا في الموعد عرض فرجوي ضخم موسيقى فولكلور وأجواء شرقية ساحرة حتى الصباح. للحجز والاتصال 71-834-404 وإلا 98-128-621 أو على موقع تسكرتي.com.

0: القيروان بيجا السليانة ديوان اف ام ديما معاك على 103.2
1: بوبليسيتي.
2: انا هنا يا اصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه انا والشله.
3: اكتشفوا جديد غلاس اولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد العب مع باتريك، اجمع عواد وخطاوات غلاس اولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين نتاع باتريك سبونج بوب والشله الكل.
4: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.
5: مصرف الزيتونه يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بالف خير.
6: مصرف الزيتونه قيم تجمعنا.
7: ديوان فام سبيسيال عيد
8: 30 دقيقة تفصلنا على نهاية حصتنا لليوم. كنت حاضرة معكم من الماضي ساعة حتى التو، معكم عزة بيار من وراء الميكرو، ونعاود نسلم عليكم ونقولكم إن شاء الله عيدكم مبروك. البرمجة الخاصة بمناسبة عيد الأضحى تتواصل من توا حتى للنص الليل شوية آخر، أبارتير من 7 متاع العشية باش تجيكم زميلتي يولدز اللي باش تواصل معكم حتى للنص الليل. في قرى أطفال اس او اس صغيراتنا بخيركم وعطائكم، عيدوا فرحانين. أجواء العيد باش تحكي لنا مدام منيرة زاد أولاد علي مربية مبيت بقرية الأطفال اس او اس المحرس. مرحبا بك مدام وعيدك مبروك.
9: مرحبا بك وعيدكم مبروك، وإن شاء الله كل عام أنتم حيين بخير.
8: مدام منيرة أنت مربية مبيت، دونك كان تحكي لنا على شنو دور المربي في قرى الاس او اس، قداش عندك غادي ومسؤول على قداش من شابة؟
9: بديت الخدمة كمربية بقرى أطفال اس او اس 2008. دور المربي هو يختلف شوية على دور المربية، تختلف شوية على دور الأم. الأم تأخذ صغير من اللي أول من يجي للقرية حتى لين يوصل لعمر 14 عام، بعد 14 عام ينتقل الشاب وإلا الشاب للمبيت. الدور متاع المربي هو المرافقة، المساعدة على الاندماج في المجتمع، تحضير للإدماج، ومن بعد يجي مربي آخر بعد ما يكمل دور الفويه، دور المبيت حتىش من 14 حتىش ل 18 عام يكون الصغير كمل القرايه نتاعو، وصل للديزويتون اخذي الباك نتاعو ان شاء الله، معناه صغير يلزمه في 18 ياخذ الباك نتاعو، من بعد باش يحول مع مربي آخر هو مربي إدماج. وفي المبيت الصغير يتحمل مسؤولية، سواء شاب وإلا شاب باش تتحمل مسؤولية متاعها، تولي مسؤولة توصل وقت معين مسؤولة إنها تفيق وحدها الصباح، باش خاطر هي مش المبيت جامعي وما تلقاش أم على راسها ولا مربي على راسها باش تفيقها. يتعلم إنه يقضي، يتعلم إنه يتعامل مع الفلوس في قضية الدار، يتعلم هي نظافة شخصية بداها من الدار، لكن تزيد المربية وإلا المربي يعلمك كيفاش ينجم يعيش البر.
8: واضح. بالنسبة للأجواء كيفاش كانت في قرى أطفال الأس أو إس، حكي لنا كيفاش حضرت رواحكم، كيفاش عديوا صغيراتنا العيد؟
9: هي أجواء كما العائلة الطبيعية بالضبط، ما تختلفش حتى طرف. صغيرات الكل خاصة توا وقت لي فما حاجة جديدة وفرحانين بها في اس او اس، اللي المنازل المندمجة واللي الصغار ولاو هم يختاروا علوش العيد. قبل كان يجينا العلوش للدار، لا تختاريه لا بقرون لا مغير قرون، توا ما شاء الله الصغار يخرجوا مع الأم يهبطوا للرحبة كيفهم كيف الصغار الأخرين، يختاروا العلوش متاعهم من في الليل، يبدو هم وأمهاتهم يحكيوا على العلوش وشنو معناه، وتفهمهم لمرهم ماهوش عيد علاليش كما يقولوهم، عيد إضحى وعليش صار عيد الإضحى، وتعطيهم الصورة كاملة باش يعرف إيش معناه. فما مثلا نعطيكم على الكبار وصلوا إنه يقول لك اليوم يبدا يفيق فيك تتا انت باش تصيمي غدوه عرفه،
8: اي
9: نبدو صايمي تتا راهو العشر باهي تنصيموا مع بعضنا. تو نرجع لك للفويه خاطر مش كيما الديار. الديار مثلا الام تحضر مع صغارها وين باش يربطوا العلوش وكيفاش باش يعملوا ولا واللي عنده قربيطه واللي كيفاش شنو باش يوكلوا اللي يقول شوكولاته واللي يقول ماشي بعد هو لا راهو صغار ما يفهموش راهو هو عاشب ما ياكلش شوكولاته وما ياكلش بسكوي كيفك ولا راهو هو نجيبوا له ما نعرفش انا حشيش نجيبوا له شعير ويبدو يختاروا حتى البلاصه وين ما مش ما فما شكون يقول لك باش يرقد معايا هذا العلوش نتاعي باش يرقد معايا. والحاجه الباهيه كيف كيف زاد صارت مع الادماج ان الصغار ولوا ينتموا ان العلوش هكا نتاعهم ومش كيما قبل يبدا علوش هكا خير لا ولا هو اللي يمشي يختار العلوش نتاعه والعلوش هكا نتاعه وتهبط لم معاهم لوطه اللي كان في عماره ولا في ولا في الدار ويجي جزار كي الناس كلها ويحضروا على الذبيحه وفما شكون انا نشد وفما شكون كيفاش هذه تتعمل ويحضروا كي الناس كل زاد الدواره مع الام والماء كل شيء كل شيء ويخرجوا يقضيوا يخرجوا مثلا صغار الكبار اللي ولوا يفهموا في عمر 10 سنين و9 سنين يخرج مع الام يقضي يعرف لك اذا تساليه يقول لك شنو باش تعمل وما باش تعمل الدواره باش تعمل الراس يعرف كل شيء
8: ما شاء الله.
9: وفي المبيت مش كيف كيف المبيت كبار ما شاء الله بريسك يحضروا كل شيء فما اللي تبعثها باش تمشي تقضي هي الخضره جيس تكتبي لها وهي تعرف لازم تفرق من بين المعدنوس والكلافس لازم تعرفش معناها سبق تبدا هي بشوي بشوي هذه المسؤوليه اللي يلزمها تحفظها من توا خاطر هي باش تجي نهار وتخرج ما عادش تبقى مع مربيه باش تلقى راحه في مواجهه مع الحياه وحدها. خرجنا مشينا قضينا خضرتنا قضينا غلتنا جبنا اللي حاجتهم مشينا اخترنا العلوش نتاعنا مشينا وين باش نحطوه يتا هذا باش الليله يبيتنا سهريني بابا اللي اني نحب كيما عامله ولتا نشد معاك. وانا كاكسبسيونيل في القرى اني نحب نقطع علوشي وحدي لا نحب جزار ولا يمس لي العلوش
8: يخليه تحوسوا وحدكم
9: يذبحه غير جيست يصلخ ويخليه لي معلق العشيه امس العشيه ذبحنا صخر الله قطعتني والبنات وشدين معايا وهذا باش نعملوه كسكسي وهذا باش نعملوه مشوي وهذا باش تعمل قلايه وهذا باش يا تاتا نسيناش ملوخيه كل حاجه معنا حطيناها مع بعضها وغسلنا الدوار وكل عام نعملوا قرعه تخرج لغسله الدوار عامله ولا تخرج من القرعه نبقوا مثلا خمس اخري اللي مازالوا يلزمها تدخل في القرعه باش تشوف الدوار السنة على شكونها خاطر المشكلة عام تغسلها وحده برك باش تحفظ ما تخرج هي ما تخرج هي مش باش تغسلها وحدها للامانه
8: بيان سور اكيد
9: بالاعانه اما يلزمها تدخل المرأة
8: تشرف على الغسيل احنا نقولوا يعطيكم الف صحه مدام منيره. كانت نجم تذكرنا بآليات التبرع للناس اللي تسمع فينا تو وتحب تدعم الجمعية وتكفل صغير.
9: أي هما بارك الله فيهم الناس اللي تبرعت شكر موصول لل مش باش نسمي الاسم لكن الشكر موصول للسيدة اللي تبرعت لي بالعلوش لداري أنا خصيصا أكيد هي تسمع فينا نقولها بارك الله فيك ونقولها إن شاء الله في ميزان حسناتك وإن شاء الله صدقة جارية. آليات التبرع هو عنا سيت www.sosva.tn وعندنا رقم هاتف 58 371 002. راهو بخيركم SOS تولي لاباس وبخيركم صغيراتنا يقراو وبخيركم صغيراتنا يوصلوا. راهو التبرع مش بالضروره باش تعطيني ملايين التبرع راهو حتى 10000 فرنك مع 10 مع 10 5 مع 5 راي فليس مع فليس الحمد لله ويوليو كديس. والصغار ديما يتفكروا ان فما اهل الخير وصغار انهم هما صغار تونس الكل مش صغار SOS وحدهم وبارك الله في اللي مد حتى 100 فرنك
8: يعيشك مدام منيرة. انا باش نخلي لك كلمه الختام اذا كانت تحب تعرج على اي حاجه ما حكيناش فيها.
9: ما شاء الله ديوانا في ام ديما تحكينا وديما موصله صوتنا بارك الله فيكم. نحب نعيد على الناس كل زملائي زميلاتي الامهات الكل ونقول قبل على جبين كل ام في SOS
8: يعطيك صحة مدام منيرة زيد أولاد علي، مربية بقرية الأطفال SOS المحرس. دونك صغيراتنا في SOS عايدوا فرحانين من خيركم وصدقاتكم وزكيتكم، أما جمعية وصغيراتنا في الجمعية ديما مستحقين دعمكم. إذاك علاش نذكروكم www.sosve.tn، كما زاد البريد التونسي على الرقم 905، وألا تنجموا تتكلموا في التليفون على 58 371 002 58 371 002. نحن مازلنا مواصلين معاكم حتى لستة متاع العشية. باش نعملوا ترتيحة صغيرة مع الموسيقى ونرجع لكم.
0: ديوان اف ام،
1: ديوان اف ام،
0: صوتكم
1: بوليتيك سوسيال اكتواليتي ايكونومي سبور. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان اف ام، ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان اف ام 93.5 91.2. يخليكم up to date.

0: راديو انا فام سبيسيال عيد.
1: لطيفة العرفاوي وصلتنا لنهاية حصتنا لليوم، إن شاء الله كنا خفيف ظل عليكم. نعود نقول لكم إن شاء الله عيدكم مبروك وربي يحيكم الأمثال، وإن شاء الله نتلقاو عام جاي في برمجة خاصة بالعيد الأضحى. كنا معاكم من الماضي ساعة شوية آخر، وأبرتير من 7 متاع العشية تجيكم زميلتي يولدز في برمجة خاصة زادة بمناسبة عيد الأضحى حتى للنص الليل. ما بقانا كان نقول لكم تصبحوا على خير، سوية ليكوت وما تبدلوش الموجة.
2: ديو انا فام سبيسيال عيد.
0: الموسيقى نون ستوب على ديو انا فام.

0: Radio NFR.
1: Publicité.
2: مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
4: ديوان اف ام عسلامة
5: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
6: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
4: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
7: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
8: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
4: مالا كابتن موجة صفاقس
9: على 91.2
4: تونس
9: 93.5
4: نابل والوطن القبلي
9: على 106
4: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلو

0: ديوان اف ام فلاش سبور.
1: مساء نور الناس كل، عيدكم مبروك اجمعين. البدايه باش تكون بحكم مباراه نهائي كاس تونس اللي تجرى نهار الاحد الاربعاء تاع العشيه بملعب حمد العقربي برادس بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي. حكم ساحه نضال الطيف في الفار نلقاو مجدي بلاغه. بالنسبه للمباراه هذه اليوم تم انطلاق بيع التذاكر على الانترنت، تفاصيل بالنسبه لعمليه البيع موجوده على باجنا على الفيسبوك سبور باي ديوان اف. وفي صدد هذا الترجي الرياضي التونسي كان أصدر بلاغ للجماهير متاعه أكد أنه بيع تذاكر مرتبط بالهياكل المنظمة. جامعة كرة القدم يقول الترجي ما عنده حتى دخل في عملية التأخير الحاصل في انطلاق بيع التذاكر. في المقابل الترجي الرياضي الجرجيسي يواصل التحضيرات للمباراة حسب تصريح للمدرب المساعد للفريق أيمن منافك، يقول أنه كل العناصر باش يقولوا على ذمة المدرب منصف مشارك في مباراة الفينال نتذكر باش تكون نهار الأحد الأربعاء متاع العشية. في الصدد هذا أيضا حسب معلوماتنا فأنه ثم حملة لجمع التبرعات من جماهير الفريق من أجل توفير منح كبيرة لتشجيع الفريق على العودة بلقب الكأس. نذكر أنه الفينال هذا في إعادة لنسخة 2005 اللي كان بين الترجيين أنذاك، وقت ترجي العكارة فاز على ترجي الرياضي التونسي بهدفين مقابل صفر. مرة أخرى لافيش لاسبيرونس والعكارة لحد الأربعاء متاع العشية منقولة على منصة ديوان سبور. تقارير صحفية فرنسية أكدت أن إدارة نادي نيس الفرنسي تدرس فرض عقوبة تأديبية على الدولي التونسي علي العابدي بعد التحاقه بتربص المنتخب الوطني التونسي دون ترخيص رسمي من الفريق. حسب أوردو موقع RMC سبور الفرنسي فأن العابدي غادر مدينة نيس مباشرة بعد نهاية مواجهة سانتيتيان في الملحق المؤهل للبقاء ضمن الدرجة الأولى الفرنسية رغم معاناته من إصابة عضلية من أجل الالتحاق بمعسكر منتخب التونسي إعداد الاستحقاقات القادمة. المصدر نفسه يقول أن إدارة نيس استندت إلى بند تنظيمي ينص على ضرورة إرسال القائمة النهائية الخاصة بكأس العالم إلى الأندية قبل 15 يوم على الأقل من تاريخ 25 مايو أي في موعد أقصاه 10 مايو. حسب إدارة النادي الفرنسي فإن الجامعة التونسية لكرة القدم أرسلت استدعاء إلى العابدي خارج الأجال القانونية ما يمنح نيس الحق في الاحتفاظ بلاعبيها الدوليين إلى حين نهاية مباريات الملحق. واعتبرت إدارة نيس أن مغادرة العابدي تمت خارج الأطر القانونية المعمول بها وهو قد يعرضه إلى عقوبة تأديبية خلال الأيام القادمة، خاصة أنه الطاقم الطبي للفريق كان يفضل مواصلة اللعب لمرحلة العلاج والتأهيل في فرنسا. حكينا على المنتخب الوطني التونسي اللي واصل تحضيرات بمدينة تبرقة اعدادا للمونديال يوم سيونس كانت العشية بحضور كل الملاعبية بعد اكتمال نصاب عناصرنا الوطنية. اليوم زاد تم الكشف عن القميص الجديد للنسور اللي باش يخوضوا به ان شاء الله مواجهات كأس العالم القادمة بالازياء التقليدية الابيض والاحمر. بعد شوية تلقاو على باش فيسبوك متاعنا ازياء المنتخب الوطني التونسي. نذكر نهار 31 مايو يسافر إلى فيينا لمواجهة النمسا وديا نهار غرة جوان، ثم سفر لبروكسل وين يواجه نهار 6 جوان منتخب بلجيكا. اليوم تم الكشف عن حكام مباراة براج الصعود للرابطة الأولى بين الملعب الجيبسي والنادي الرياضي لحمام الأنف. حكم ساحة فرج عبد اللاوي وفي الفار أمير لوسيف. مباراة ويكلو في سوسا نهار السبت بداية من ساعتين. نعم الجامعة التونسية لكرة اليد نشرت اليوم 28 مايو في حدود الساعتين بلاغ عبر صفحتها الرسمية أعلنت من خلاله عن انطلاق بيع تذاكر نهائي الأكابر والكبريات من كأس تونس عبر الإنترنت. النص البلاغ جاء بعد نفاذ تذاكر مواجهة نهائي كأس تونس الأكابر بين الترجي الرياضي التونسي ونادي الرياضي بساقيت الزيت المخصصة لجماهير الترجي الرياضي التونسي لوفات في كل الفئات. نذكر أن المباراة تكون في قاعة رادس متعددة الاختصاصات نهار السبت القادم. الختام بالمباريات الاعداديه للمونديال اليوم بدايه من 7 متاع العشيه روسيا ضد المنتخب المصري، 8 غير با ايرلندا ضد المنتخب القطري، 11 متاع ليل لوس كافيتيروس منتخب كولومبيا يواجه منتخب كوستاريكا. اكثر تفاصيل كالعاده على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع بقيه برامجنا في لمن الناس كل وعيدكم مبارك.
2: ديوان FM هي الموجة اللي توتيك. مي لازيد في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم مع ديوان فام العيد يزيد يحلى.

بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيدية.

0: le rythme تابع راديو نيميرو 1 في الموسيقى في تونس. ديوان ديوان ديوان FM تسمعوا نفيس فرقز على الفريكانس 91.2 99.1 في صغيرة وكبس.
1: Toujours numéro 1 sur les hits. Diwan FM.
2: من زغوان القيروان بيجا السليانة ديوان FM ديما معاك 103.2.

0: العيد معناها برشا تحذيرات، اللمة والجو والفرحة متاع الكبار والصغار. ديوانا فام تعيش معاكم فرحة العيد باش نستقبلوا تليفوناتكم ولا الديديكاس متاعكم. كلمونا على 31 328 330. ديوانا فام تقولكم سنين دايمة وكل عام وانتم محيين بألف خير. ديوانا فام سبيسيال عيد.
1: هلو هلو، مرحبا بكم ميدام ومسيو، السلام عليكم. وين ما كنتوا تسمعوا فينا اجواء العيد ما زالت متواصله على ديفان اف ام. شغمه اليوم مش كيما البارح، نهار العيد الاول جينيرالمون يكون الريتم فيه سريع جدا، مليان بالحركه، سلاميت، ضيوف، لما ناس ماشيه، ناس جايه، تحضير، ذبيحه، شويين اكسيتيرا. باغ كونتخ النهار الثاني متاع عيد الاضحى المبارك جينيرالمون يكون اهدى، الناس ارتاحت شويه، القعده طويله، الحكايات كثرت، وجو سيبوز انه لي ماما اوريدي مدت الادوات باش تكمل تراجع للصغيرات اللي ما زالت تعدي، ربي نجحهم ان شاء الله. كواك سوسوا شنو اخترتوا تعملوا اليوم على دي وانا فاهم سهريتنا الليله باش نكملوها معاكم بنفس روح العيد، موزيكا، ضحك، ذكريات، ضيفين، وسورتو مكالمات كيما البارح بالضبط، نومرو كامل مخصص ليكم انتوما باش تسمعوا حكايتكم، باش نبارطاج مع بعضنا اجواء العيد، باش انتوما تعيدوا على ناسكم وحبيبكم. كلمونا على 58 400 100 58 400 100، هو نمرو التليفون اللي خاصته دي وانا فاهم ليكم انتوما وعلى خاطركم انتوما باش نعيشوا اجواء العيد اللي نحبوها واللي متوحشينها واللي عندها بلاصه كبيره في قبلنا في قلوبنا. بلوتو نسلم عليكم الناس الكل، توت ليكيب ديجا حاضره، حسام حلويني في الاخراج، هاي حسام، راسم بن يونس في الاعداد، ونايل زعتي طلا، توت ليكيب تسلم عليكم مين ما كنتوا. تعدكم سهريه اكسبسيونيل تبدا بموزيكا اكسبسيونيل، باش نرجع بكم العام 2005 الوحده من اقوى اغاني شيرين، هذه ما فيش مره.

0: الموجة اللي تواتيك ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم ديوان فام صوتكم
1: ديوان فام سبيسيال عيد
2: هلو انتوا تسمعوا في سهرية خاصة بعيد الاضحى المبارك سهرية مكملة معاكم حتى لنص الليل فايب اكسبشنال موسيقى اكسبشنال وضيوف شختو مش تعرف عليهم شوية اخرى ما يزم يفكركم منه اذا تحبوا تسلموا على شكون تعيدوا على شكون ولا تو سامبلمون تحكيوا معنا بوغ بارتاجي اجواء العيد كيفاش كانت تكلمونا على 58 400 100 شوية اخر باش ناخذوا اولى تليفوناتنا لليلة مقبل جوي مدغسي هوني الكل بنوتة خطبتها قريبة ولا فتحتها قريبا حبك تركز معايا بالقدي خاطر كنا نعرفوا انه نهار ثاني عيد ثالث عيد اكسترا يبداو اجواء الخطبه وكل شيء دونك انا اختكم نحب نحذركم بالبهي الى موسم الخطبه دونك كينك تحضر في فتحة ولا تحضر في عرسك نحبك تزيد في الصوت والبلقدي وكينك لقيت لفيديو هذي على السوشيال ميديا بعدها ديريكتومون لخطيبك خاطر باش نسمعوا هدى سلطان وهي تغني لنا شرط نور وانا شرط عليك

أشهر الأغاني الخفيفة وذكية اللي غنيتهم هدي سلطان الفنانة المصرية اللي تميزت بصوتها القوي وشخصيتها الفاني شخطو في الخمسينات والستينات. الأغنية خرجت في وقت كانت فيه البنوتة مطالبة تعرف كل شيء في الدار باش نجم تلقى الشخص المناسب ولا العريس اللقطة كما يقولوا المصريين. أما هدي سلطان قلبت المعادلة بطريقة كوميدية وقتلهم بكل صراحة: طول عمري عايشة في بيت بابا ما مسكتش جرد المية، وكنت أقوم من النوم ألاقيه مغسول بيلمع حواليا.

0: اغنيه دلو عافيه ساركازما ما زاد فيها مساج اكسبسيونيل في الوقت اللي خرجت فيه الاغنيه, خاطر وقتها ما كناش نجم نقولوا انه راهي المراه ماهيش مضطره انه تعمل كل شيء باش نجم تعجب الراجل اللي يحبك باش يحبك كيما انت. وهدي سلطان نفسها كانت امراه قويه ومستقله.
1: نسيت فيه جرد الميه وكنت اقوم منهم قلقه مغسول بيه الماء حواليا.

0: كنت اعرف شغل البيت كان من عيني.
1: هذه شارت نور غنية فان تشيل خفيفة، أما الحقيقة من أكثر الأغاني القريبة على قلبي على خاطرها توصل ميساج دو باغ دو تخو باغ، نعمل عليها أنتخي مانكيف. حبينا نبدأ بها سهريتنا سبيشال عيد في ثاني نهار من عيد الإضحى المبارك. نقول لكم الأجواء ما زالت، نحكي شوية آخر على ريوسكينا، واحد من أهم المسرحيات في عيد الإضحى المبارك. ونفكركم نمرو تليفون 58 400 100، شوية آخر باش نبداو في استقبال لا تليفوناتكم.
0: نهارته ولا خدته من بايديا.

0: ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: واحلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكه الموجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز الثامنة ديوان فام عسلمة. حديث مرور جادة بالطريق الوطني عدد 8 رابطة بين تونس وبنزرت وتحديدا على مستوى منطقة التلة من معتمدي تل عالي أسفر عن وفاة 6 أشخاص على عين المكان وفق ما فاد به مصدر أمني لمراسل ديوان فم بالجهة. وتمثلت صورة الحادث في اصطدام 4 سيارات ببعضها البعض. وتم توجيه سيارات إسعاف تابعة للحماية المدنية ومستشفى العالية وبالتنسيق مع النيابة العمومية تم رفع الجثث وتحويلها إلى المستشفى الجامعي لحبيب بوقدفة للتشريح والوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة. كما تم أيضا إخراج سيارات من الطريق وتأمين الحركة بمكان الحادث مع فتح بحث في الغرض. تونس دعت ببرازافيل جمهورية الكونغو خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية المنعقدة من 25 حتى 29 من ماي. دعت إلى إرساء توجه يقوم على شراكة منظمة وواسعة نطاق بدلا عن تدخلات مجزأة ومحدودة وفق ما فاد به المدير العام للتعاون الإفريقي بوزارة الاقتصاد والتخطيط ومحافظ تونس المؤقت لدى البنك طارق بوهلال. وأوضح بوهلال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء هذا التوجه الذي يهدف إلى تسريع إعداد وتنفيذ المشاريع بشكل فعال يتطلب بشكل أساسي التزاما سياسيا واضحا من المحافظين ومضاعفة البنك لجهوده سيما على مستوى مراجعة تنظيمه الهيكلي نحو لا مركزية حقيقية وأكثر فعالية على المستوى العملياتي. الخطوط الجوية العراقية تعلن اليوم تشغيل الخط الجوي المباشر بين تونس والعراق على أن تتوصل الرحلات بصفة أسبوعية طوال الموسم السياحي لسنة 26 و2000. وفادت سفارة تونس ببغداد في بلاغ لها بأن رحلة اليوم وصلت إلى مطار تونس قرطاج دولي قادمة من مطار بغداد وعلى متنها 120 مسافرا بين تونسيين قادموا لقضاء عطلة العيد وسياح عراقيين سيتم توجيههم إلى فنادق بتونس العاصمة والحمامات والسوسة. وأكدت السفارة أن عملية الاستقبال جرت في ظروف طيبة وسلسة. في العالم وزارة الصحة اللبنانية تفيد باستشهاد 3324 لبنانيا وإصابة 10027 في العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس الماضي. على المستوى الميداني غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة عبا في قضاء النبطية جنوبي لبنان بالإضافة إلى قصف مدفعي إسرائيلي على محيط بلدة بلاط في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان. في تحد لشروط الهدنة السارية منذ اكتوبر الماضي اعلن نتنياهو اليوم صدور اوامر للجيش بالسيطرة على 70% من قطاع غزة. وقال نتنياهو في مؤتمر عقد في مستوطنة اسرائيلية بغور الاردن في الضفة الغربية المحتلة قال ان الكيان يحاصر حاليا حركة حماس ويسيطر على 60% من اراضي القطاع وتوجيهاته تقضي بالانتقال إلى 70% وذلك وفق مقطع فيديو بثته القناة 12 الإسرائيلية. وكالة تسنيم الإيرانية تنقل عن مصادر أنه لم يتم وضع وصيغة نهائية لنص مذكرة التفاهم المحتملة حتى الآن خلافا لما تدعيه مصادر غربية. وما يقال عن إتمام مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة ليس صحيحا والاتفاق لم يتم إنجازه بعد، مضيفة أن إيران ستعلن عن الأمر للوسيط الباكستاني والرأي العام عند إتمام الاتفاق. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول أن إيران لا تسعى لتصنيع سلاح نووي وعدم استقرار المنطقة سببه الاحتلال، مضيفا أن طهران لا تنخرط بالدبلوماسية من موقع ذلة وواجهت أكبر قوة في العالم وعليها تقبل الصعوبات. في ختام الموجز الطقس الليلة يكون صافيا إلى قليل السحب بأغلب المناطق وتتراوح درجة الحرارة ليلا عامة بين 20 و24 درجة وتصل إلى 26 بالجنوب الغربي وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة. البحر عامة قليل الاضطراب فمحليا مضطرب بمنطقة سيرات. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني إلى اللقاء.
0: ديوان فام ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم.

0: ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
3: ديوان اف ام. نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان فام. ديوان فام سبيسيال عيد.
6: هذه البرمجة الخاصة بعيد الإضحى المبارك على ديوان فيم كاملة معاكم حتى لنص الليل. وديما في ليل العيد نحكيو على اللمة، نحكيو على الدار، نحكيو على ريحة القيوة، نحكيو على صوت العائلة، على الناس اللي نحبوهم. أما العيد ما يتعاشش بنفس الطريقة عند الناس الكل. فما ناس اللي تعيد في بلادها، فما ناس اللي تعيد بعيدة على الدار، وفما ناس اللي هيزة بلادها فوق كتفها وين ما تمشي. ضيفنا الليلة من فلسطين، فلسطين اللي عمرها ما كانت بعيدة على قلوبنا، اللي نحسوها قريبة منا في حكايتها وفي وجيعتها وفي صمودها وفي المحبة الكبيرة اللي ما بين زوز شعوب فلسطين وتونس. ضيفنا الليلة فلسطيني مقيم في تونس، هو كاتب وما نعرفش إذا يعتبر نفسه صانع محتوى وإلا مؤثر، نخليه هو يقول لنا. فرحانة برشا إنه معانا معاذ جهاد تسوي الماء. أهلا وسهلا ومرحبا بيك معاذ.
7: مساء الخير معاذ جهاد. مساء الماء. مساء الماء.
6: مساء الماء. مرحبا بيك وإن شاء الله كل عام وانت حي بخير.
7: يلا يسعدك يا رب، ينعاد علينا وعليكم على أهلنا بفلسطين وبتونس بالخير والمحبة إن شاء الله.
6: أمين يا رب. يحكي لي معاذ، خلي لك أنت فرصة أنك تقدم نفسك للجمهور التونسي. كيفاش تحب تقدم نفسك؟
7: أنا مش مؤثر، يعني أنا كاتب روايات. جيت أول مرة لتونس قبل 10 سنوات في ريعان الشباب ما بيحكوا، ومن ثم انطلقت قصتي هون في تونس. نشرت روايتي الأولى ثم روايتي الثانية، روحت على بلادي، جيت رجعت. فصارت الحكاية إني أنا في آخر 10 سنوات أنا مقضي فيهم تقريبا 4.5 سنوات في تونس ككاتب روايات. والآن حديثا معنا حليت دار نشر اسمها جفرة. ما بأثر، أنا لست مؤثرا ولست صانع محتوى، أنا إنسان يشارك يومياته، يشارك حياته كفلسطيني عايش في تونس مع ناس. صراحة يعني راح أكون شوي أناني وأقول ناس حبتني، يعني ناس اعتبرتني عن جد واحد منها. الناس مثلا في عيد ميلادي، أنا كان عيد ميلادي قبل يومين، من يعني قبل يوم من عيد الأضحى المبارك.
6: شلك كل عام تحيب خير.
7: يسعدك يا ربي. فشفت كل الحب اللي شفته من أهلنا في تونس. أنا عملت مقلوبة ورحنا مقلوبة فلسطينية ورحنا على شط سلامبو واحتفلنا بعيد ميلادي بالمقلوبة. وكمية الردود اللي جتني على الفيديو وكمية المحبة شيء صراحة يعني فخور فيه جدا، وشيء يبكي بصراحة. مرات محبة الناس وكيف الناس تنظر لك وكيف الناس بتشجعك شيء بيأثر فيك صراحة.
6: أكيد احنا في تونس نقول محبة الناس ما تتشراش بالفلوس،
7: تتشراش بحتى شيء. محبة الناس تجيب طبيعتها، يعني ما فماش.
6: أكيد معاذ، كنت قلت لي انك في الكتابات متاعك تحاول تشارك الجيرني متاعك اللي تعيش فيها مع الناس اللي اختارت تحبك. لو كان نحكيه شوية على العيد، نحن كلمني باش نقول لك عيدك مبروك أكيد، وزيدا نحبه نعرفه كيفاش عديت العيد، شو خطوة انك بعيد على بلدك، شنو الفرق ما بين العيد في فلسطين والعيد في تونس، كيفاش كانت الأجواء، شنو متوحش في فلسطين أي مثل العيد، احكي لنا شاركنا التجربة.
7: متوحش كل شيء في فلسطين عشان نبقى فرحين معناها. أول شيء العيد في تونس إلى طعم خاص ومحبة خاصة، وأنا مش هذا العيد الأول اللي بعيشه في تونس، يعني قضيت أكثر من عيد هون. ولكن بكل صراحة يقولها الإنسان إن العيد بعيدا عن البلد، وهذا إشي كثير بحسه أصلا التوانسة المتغربين معناها في دول أخرى. دائما العيد ناقص من غير لمة العائلة معناها. إحنا يعني على هذا العيد الثاني اللي بقضي هون في تونس، العيد الأول ما كنتش موجود بالعائلة والعيد الثاني هون. فرحت لوجت على أصحابي، فما عندي 3 أصحاب فلسطينيين، قلت لهم يلا بدي أجي أعزمكم عنا. عملنا مشوى على فوق البيت، بحرنا في بحر سلامبو الجميل. يعني هي محاولات لأن الواحد يخلق أجواء بعيدا عن العائلة، ولكن في الأول وفي الآخر العيد هو العائلة، ولا عيد من غير عائلة بصراحة. يعني
6: أكيد عندك
7: كل شيء وبعيدة عن كل الحب اللي أنا بشوفه كمان مرة، بعيدة عن كل الأجواء الحلوة اللي بشوفها في تونس، بعيدة عن كل الحب اللي أنا بشوفه في تونس، بعيدة عن الأجواء الحلوة المشاعر الخالصة، ولكن يبقى ديما العيد ناقص بعيدة عن الأهل.
6: أكيد إن شاء الله ربي يرد غربتك، نحن نقوله بتونسي، وترجع لبلدك وترجع فلسطين أقوى من اللي كانت. أكيد إن شاء الله يا ربي. معاذ حبيت نسألك، نحن فلسطين عندها معزة كبيرة بارشة في قلوبنا نحن كتوينسا، وبما أنك أنت قلت لي عندك أكثر من 4 سنين في تونس، في
7: فأكيد معزة كبيرة لتونس في قلبي صراحة.
6: أكيد
7: يعني أنا جاتني وقلتها من قبل، أنا جاتني أكثر من فرصة، وهلأ الناس كثير بيستغربوها مع كل الاحترام لكل البلدان الأخرى، جاتني أكثر من فرصة في عدة بلدان بوظائف محترمة براتب محترم، ولكن وظفت يعني تخليت كل هذا على لأجل المعيشة في تونس. تونس بلد مزيانة، ومش مجاملة، بلد مزيانة لطيفة، بتأخذ فيها حريتك وراحتك، تشبه كثير بلادنا لدرجة ما تتصوريهاش، ولما بحكي هيك الناس تستغرب.
6: هذيك شنو حبيت نعرف، شنو وجه الشبه يمكن ما بين فلسطين وتونس؟
7: والله البساطة، برضو من غير أي تدخل في أي شيء لا يحق لي أدخل فيه، البلدين متعبين ولكن الناس عايشين فيها وبيحبوا يعيشوا فيها. البلدين عليهم كثير مشاكل أو فيهم كثير كثير ضغوطات، فيها كثير للأسف أنت بتعرف على الأحوال اللي قاعدة بتصير في حوالينا، ولكن الناس حابة تعيش، والناس بسيطة، والناس عايشة. يعني أنت شوفي دول كبيرة ودول نفطية وإلى آخره، والناس مش قاعدة بتستمتع في المعيشة فيها قد لما تيجي وبتزور تونس وبتشوف بحر تونس وبتشوف الأكلات البسيطة تاعتنا، الحياة الحلوة، البساطة بكل جمالها بصراحة. هذا اللي بيشبهنا، يعني احنا ممكن نختلف باللغة، ممكن نختلف بالماكلة، ممكن نختلف بكثير أشياء، ولكن احنا زوز بلدان عايشين بنفس البساطة، عايشين بنفس الصباح اللي بنكون فيه على العائلة بتفطر مع بعض، نفس التجمعات، نفس الجيران. يعني أنا الجيراني هون في العيد ما كثير منهم ما بيعرفوني، وإجوا يسلموا علي وبالأحضان وبالبوت كما بيقولوا. نفس الشيء هذا بيصير في فلسطين، يعني فلسطين إحنا في يوم العيد منكون مسلمين على جيراننا امبارح في الليل، يوم العيد منكون منسلم عليهم بالبوت كما بيقولوا، معناها بنجي وبنحضنهم إلى آخر وكأننا ما شفناهم مش إلنا سنوات طويلة، وهذا الشيء بيصير هون في تونس. يعني صدقني زوز شعوب تشبه لبعض لدرجة ما بتصبتهاش. يعني
6: ويمكن هذيك علاش فما حب خاص ما بين زوز شعوب، كسواء متوينسة للفلسطينيين ولا من الفلسطينيين لتونس.

0: أما نراوك على سوشيال ميديا تكتب باللهجة التونسية، هل أنت معناها في الأربع سنين هذي تعلمت اللهجة التونسية ولا عندك استعانة بصديق ولا كيفاش صايرة الحكاية؟
1: لا لا لا ما نستعانش بصديق، بالعكس قريبا مش نولي نعطي دورات للفلسطينيين تعلم اللهجة التونسية.
0: كيفاش كانت كيفاش كان التعلم، سهل مش سهل، كيفاش لقيت روحك مع اللغة التونسية؟
1: قلتها من قبل، أول مرة جيت فيها على تونس أو قبل ما أجي على تونس لما نشرت روايتي الأولى وانشهرت في تونس، فالناس قاعدوا يبعثوا لي في الرسائل، كان في عندي صفحة يبعثوا لي في الرسائل عسلامة سي في هكيكة، فأنا بقرأها عسلامة وفي إحنا صفحتنا إنجليزية عسلامة سي في، فأنا شو الشعب العظيم اللي بطلب مني
0: سي في
1: في من اول ما يتعرف علي، بتعرف جماعه بتعرفوا على بعض بالسي في، مع ما يفدلكوش هذول الجماعه.
0: اوكي.
1: لما جيت لتونس قعدت 3 شهور مش فاهم على حتى شيء، على حتى انسان، على حتى يعني كثير، 3 شهور حرفيا انا عايش وسط جماعه قاعده بتحكي برشا لغات وبرشا اشياء وانا مش فاهم حتى كلمه. أم بعدها قلت لا يزينة معناها يلزمك تتعلم، فمشيت كانت بحدة أصحاب إلي تونسة وبديت نتعلم. صدقيني في أقل من 3 شهور أخريين معناها بعد 3 شهور الأولى كنت متقن كثير، ومن بعدها رحنا على استاج الوحش مشيت للصفاقس، فلما مشيت للصفاقس وبديت نتعلم اللهجة الصفاقسية أكهاو أكهاو فات الحكاية.
0: عطينا شوية من اللي تعلمته ترى.
1: هني نحكي معك بالتونسي، معنا شنو تحب نحكي لك؟
0: إيه لغة بيضاء شوية إذا نحبك تحكي معي بالتونسي تونسي،
1: يعني أيش حالك يا غالي تبارك عندك أمور قلقان فهمني شنو تحب نحكي لك نقول
0: مادم يا غالي سيبان جاوك بي. معاذ احكي لنا على الرواية القادمة إن شاء الله، بدي تخدم على حاجة جديدة فما حاجة تستنى فينا؟
1: للأسف لا، أنا ما أخذ استراحة أو من الكتابة، أنا آخر رواية عندي كانت كتابة مشتركة ما بيني وبين نشان شجيني، أول شيء على إذاعتكم بحب، ما بعرف إذا سمعته نشان مبارح تحجبت فهدية إلها، يعني هاي رسالة لنشان مبروك الحجاب.
0: مبروك.
1: يسعدك. نشرنا روايتنا مع بعض اللي هي رواية أمي هي السبب، هي الرواية الأخيرة ما بيني وما بين نشان شجيني. هيك في قبلها كانت رواية اللي هي لاجئ في قرطاج، بتحكي عن قصتي أنا أول ما جيت فيها على تونس وقصة الفلسطينيين اللي جاءوا تونس عام 1982 وعاشوا لهنا محافة حمام الشط واغتيال أبو جهاد. ومن ثم أنا حليت دار نشر اسمها جفرة، جفرة هي دار نشر تعنى بالكتابات الشبابية وبالأدب الفلسطيني وبالأدب التونسي أيضا، فحليت دار نشر فقلت خليني أخذ استراحة أنا من الكتابة وأدعم الكتاب الآخرين، فأنا حاليا ما في مشاريع بكتابة إلي، ولكن عندنا في دار النشر عندنا مجموعة من الروايات التي ستصدر عن دار النشر لكتاب توانسة وفلسطينيين، كتابات جيدة جدا وراقية جدا.
0: فرحانين برشا أنه تعرفنا عليك معاذ، شو خليلك الكلمة على شكون تحب تعايد، على شكون تحب تسلم؟
1: والله نحب نسلم على كل تونس بصراحة، الشعور اللي أنا فيه هذوما اليومين متلخبطة شوية صغيرة وكثير مش شوي، ما بين شعور إنه في الأيام الأخيرة، خليني أحكي لك شيء صغير، في الأيام الأخيرة أنا حسيت بالإنجاز، يعني إحنا كنا في معرض تونس الدولي للكتاب ومن ثم رحنا لمعرض سوسة للكتاب ومن ثم الروايات أو روايات دار النشر بدأت تنتشر في المكتبات، حسيت نوعا إن التعب سنوات كثيرة ها وبدأ يخو بي، يعني هيعطي أكله معناها،
0: الحمد لله
1: بالحمد لله يا ربي، بديت أشوف الإنجاز والنجاح في تونس بعد تبقيني بعد 4 سنوات ونصف، والناس بتعرف بعد 4 سنوات ونصف وأنا أحاول معناها، وأنا أحاول يقولوا لي لا مش راح تنجح ودار النشر مش راح تزبط وروح دور لك على مكان ثاني، وأنا بقول لهم لا نحب نبدأ نجاح المشروع من هون من تونس، فهذا النجاح شفت أشوفه في آخر أيام، ولهيك أنا آخر أيام شوي عاطفي معنا على السوشيال ميديا، فشفت هذا النجاح، فأول إشي شكرا كثير وعيد مبارك على كل التونسيين اللي أعطوني فرصة واللي آمنوا فيا واللي دعموني واللي شجعوني، واللي نقولها بكل صراحة أنا منين، أنا ممتن جدا لتونس اللي أعطتني هاي الفرصة، بعيدا عن تمسيح الجو كما يقولوا، ممتن جدا لتونس اللي أعطتني فرصة كنت نتمناها، هذا الشيء الأول. والشيء الثاني بحب أعيد على الأطفال الفلسطينيين اللي في تحت، يعني تحت القصف لساتهم وفي الخيام، احنا الحرب في غزة ما زالت مستمرة اليوم.

0: عندنا مجموعة من الشهداء استشهدوا امبارح في العيد. واحدة راح ما بعرف الاسم يعني قصه طفلة صغيرة راح بوها بشي يشيلها لعبة روح في كفن. فالناس اللي سافرت من فلسطين في بتموت. فهي الأهم منا جميعا واللي نجاتهم أحسن من نجاحنا بكثير اللي هم أهلنا في غزة. إن شاء الله ربي يفك عليهم الحصار وإن شاء الله ربي يهدي بالهم وإن شاء الله ربي ينصرنا جميعا. وكهو وعيد مبارك عليك انت ايضا صديقتي.
1: يعيشك ان شاء الله انت زاد عيدك مبروك. فرحانين برشا انه شاركنا نجاحك معاذ جهيد مسيلمة كاتب فلسطيني شيب. فرحانين برشا انه سمعناك وفرحانين برشا انه تونس في بارتي من انجازاتك ومن نجاحك معاذ.
0: يسعدك ربي وانا فخور بهذا الشيء.
1: شكرا لك معاذ, شكرا على كلامك الجميل وشكرا على روح فلسطين اللي عايشتها لنا في الانترفيو نتاع اليوم. مالغري انه فلسطين بلاصتها كبيره برشا في قلوب التوانسه ومستحيل يجي نهار وننساو او وتقل بلاصه فلسطين في قلوب التوانسه. نحن مازلنا مكملين معاكم حتى لنص الليل. نفكركم من شويه اخر باش نبداو ناخذوا تليفوناتكم اذا تحبوا تعيدوا على شكون, تسلموا على شكون ولا حتى فو بارتاجي اجواء العيد معنا. كلمونا على 58 400 100.
2: ديوانا فيلم سبيسيال عيد.

0: Duen FM. Duen FM. Spécial Aïd.
1: هلو دو روتور ومرحبا بكم في البرمجة الخاصة بعيد الأضحى المبارك. ديركتومون باش ناخذ أول تليفون خاطر تليفونو 1% باش يطيح شارج. عسلامة مهدي.
2: عسلامة مرحبا بكم. شحوالك؟
1: لازم نعرف هذاك تيك تاك. شحوالك؟ شنو عيدك مبروك؟
2: أنا خايف التليفون يسكت، تبا 1%.
1: هاي تخي بيان سلكناها. شحوالك مهدي؟ إن شاء الله عيدك مبروك.
2: عيدك مبروك سين ديما، ربي يخليك واحلى ديوانا فيهم، وان شاء الله ديما منورين ونسمع فيكم بعد كاترون على بعد كاترون.
1: يعيشك مهدي، يحكي لي كيفاش اجواء العيد، شنو عملت وشو فرق ديجا ما بين النهار الاول ونهار الثاني؟
2: والله النهار الاول عديته مع الفاميك العادة، ونهار الثاني مع احلى اصحاب واحلى الاحباب، فهمت؟ مشينا عملنا احلى تبحيرة واحلى مجوى. فهمت؟
1: جوي
2: وان شاء الله ربي ديما، ان شاء الله ديما الممير.
1: امين يا ربي. اسمع مهدي، باش نبدا بالمنتالي، باش نقول لك على شكون تحب تعيد، بشوكا وقص التليفون اوريدي عيط على حبيبك وناسك.
2: عيط اول حاجه، عيط على ميمتي ربي خريالي وبابا العزيز، فهمت؟ ونعيط على اصحابي كل، فهمت؟ واحلى عباد تفتح فرشاتها، واحلى عباد واحلى اسامه بالغيث، دي كاس اسامه بالغيث.
1: شنو حكيت هذا اسامه بالغيث؟ مادام سميته بالاسم معناها فما حاجه.
2: هذا الكوتش نتاعنا.
1: اوكي، نسلموا عليه برشا نحن زيدا. مهدي قل لي الاجواء، انت من سفيق ساكا ولا؟
2: من سفيق.
1: تري بيان. وشنو هي اكثر حاجه تحبها في اجواء العيد في سفيق اسانسيلمون؟
2: والله اللمه، وسيرتو البنزين السفيقتي، ديريكت يحضر احلى بنزين السفيقتي، فهمت؟ ولمة الاصحاب، ديما لمة الاصحاب احسن حاجه.
1: ان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا احلى مهدي.
2: عايزك ربي يخليك، وصلى عيدكم مبروك الكل، وهو الواحد بالمئة شدنا.
1: هاي تخي بيان، الحمد لله، ان شاء الله كل عام وانتي حي بخير. من سفيقس باش نمشي بكم الدندين مع مدام وحيدة. عسلامة مدام وحيدة.
3: سهلا، مرحبا بك،
1: ان شاء الله عيدك مبروك يا لله.
3: كل عام حي بخير، ربي يفضلك، ربي يخليك. نسكر الراديو.
1: اي سكر الراديو باش ما نعاودوش نسمع صوت.
3: باهي يا ماما، باهي. هكا ان شاء الله عيدكم مبروك انتي وزملائك الكل، تونس كامله ان شاء الله ينعاد علينا بالصحة والعمار، وعلى تونس وعلى رئيسنا وعلى اللي نحبوهم ويحبونا الكل.
1: امين يا رب، ان شاء الله كل عام ونحن حين بخير.
3: عايش بنتي، حب نعمل معايدة لولدي في مصر كوارجي، هو عايدة حذية واسمي لا.
1: شنو اسمه ولدك؟
3: سيفقة.
1: شنو اسمه؟ سيف؟
3: سيفقة.
1: نسلم عليه برشا،
3: يفضلك، الله يخليك، ربي يفضلك، ونقول ان شاء الله كل عام حي بخير. ان شاء الله العام جاي تبدا حذايا، هو ما نجمش يجي حذايا قبل بجمعه، ومن بعد ما نجمش في العيد خاطر عنده ماتش بعد نهارين اخرين، ماتش كوب.
1: ربي يوفقه ان شاء الله،
3: وربي ان شاء الله يوفقه، وكل يكهن علينا ولاباس وكه، وان شاء الله نتمنى له التوفيق ليه،
1: ان شاء الله ربي يجمعكم ويجمع شملكم مدام وحيده.
3: امين امين. عايش بنتي، الله يخليك، ونسلم على اولادي الكل، ولدي الكبير ان شاء الله ربي يفضله ويخليه، وبناتي والكل، و والمسيو والعائلة وخويا والناس الكل اللي تعرفني، وإن شاء الله ينعاد علينا بالصحة. كل عام احنا حيين بخير على تونس كاملة.
1: امين يا ربي. اسمع مدام وحيدة، شكون بحذيك انت تو؟
3: انا توا وحدي.
1: وحدك تو؟ زعما لو كان انا باش نسأل سؤال للجمهور وهما سور باش يجاوبوا وحدهم وحدهم، شكون الصغير المفضل عن مدام وحيدة؟
3: ما هو الساعة هذا قرد العش.
1: اي ولا صحيح، ظاهر معناها باساج كامل 40 ثانية لولدك والبقية لحقوا الحوق،
3: نفسه بركة، هو في اللمة حاذق ومنظم ومحليه، واخوته يحبوه والحومة يحبوه، كيما جيناش تبدأ ناقصتنا حاجة،
1: خلي بلاصة أكيد،
3: أما كيما يجيش تبدأ ناقصتنا حاجة، تبدأ الصغار يبدأ يجي ويسل وين، وصيف يجي صيف ويحبهم وياخذ خاطرهم ويحكي معاهم ويتصوروا معاه والكل، فهمت؟ كيما يجيش يخلي عليا بلاصة، من اللي مسكن ولا البركة، هو ساعات يجي ساعات ما يجيش، ظروف خدمة ربي يعينه،
1: ربي يعينه ان شاء الله، وان شاء الله انت ديما تيج فوق ريوسهم، وان شاء الله تكون فخورة بيه وفرحانة بيه وفرحانة بولدك الكل.
3: عايشك عايش بنتي، الله يخليك وربي يوفقك، ان شاء الله ديما متميزة انت وجميع البرامج نتاعكم الكل، ديما راهو معايا الراديو في الكوجينة ما فارقنيش.
1: عايشك مدام وحيدة، هذاك هو الهدف،
3: رغم نسلم عليها والكل والرسمة والناس الكل، ونحب نسلم، وان شاء الله نتمنى التوفيق لفريقنا القومي، شاء الله يعملوا حاجة باهية.
1: مغرومة بالكرة بعمو مدام واحدة.
3: ايه بين سير ايه مغرومة مغرومة. نحب الصفور انا من صغرتي نحب الصفور. نسلم على فريق قومي واحد واحد من الصغير الكبير. ونتمنى الشفاء العاجل لعلي العابدي وان شاء الله جمعيته ما تعاقبوش حتى كان عاقبتهم يسالشي هم يونا على تونس. ونقوله نتمنى لك الشفاء وهو صاحب صيف يحبه برشا صيف يحبه برشا ورب يوفقهم الكل وحنينا بعل انا نبدا نتربج بيه حنينا بعل ولدي خليل العياري الصغير والكلهم الكلهم الكلهم وليداتنا الكل ان شاء الله ربي ينجحهم ويعاونهم ان شاء الله متفوقين يا ربي
1: امين يا ربي مخلصين
3: على ربي
1: امين يا ربي مخلصينك مدام وحيده
3: يا ربي يخليك عايش بنتي الله يخليك وربي يفضلك
1: يعيشك ميرسي بوكو مدام وحيده ان شاء الله عيدك مبروك وان شاء الله ربي يلم شملك انت وصيف تخي بروشينمون انتوما زيد لو كان تحبوا تسلموا على شكون ولا تعيدوا على شكون كلمونا على 58 400 100 58 400 100 هو نمرو التليفون اللي حطته لكم دي وانا فاهم باش نجمو نعديو سهريه مزيانه وقت اللي نحكيو على سهريه مزيانه اكيد نحكيو زيد على مزيكا مزيانه باش نخليكم مع واحده من اقوى اغاني 2001 اغنيه يا بام تعرفيش مصريه شعبيه اغنيه فيها روح وفايب اكسبشنال هذه سو يا سو محمد منير

0: الراب حبيبي هي الاغنيه اللي باش نسمعوها شويه اخر باش نعملوا عليها ان تري بون كيف ما قبل نمشي بكم في رحله الى عمان.
1: ديوان افام سبيسيال عيد.
0: كما كل عيد نحاولوا ديما نقربوا المسافات ونوصلوا صوت التوينسة اللي العيد عديوه مالوغوزمو بعاد على ديارهم بعاد على اللمة على ريحة القهوة التونسية على الجو اللي يمكن ما يتعودش اللي نحسوه نحن في تونس كله سر وكمون. أما حتى على بعض المسافات دي وانا فاهم ديما موجودة معاكم باش ناسكم اليوم إلى سلطنة عمان ونحكيه مع واحد من الشباب التونسي اللي عايش في عمان معنا وسام. مع سلامة وسام.
2: السلامة، مرحبا بك ومرحبا بمتابعين ديوان اف ام.
0: وسام الجويدي من الجالية التونسية في سلطنة عمان، هكا ولا
2: هكا؟
0: احكي لي شنو تعمل، كيفاش مشيت، قداش حب، قداش عندك غايب على تونس؟ هيك نبدا نتعرف عليك شوية قبل ما نحكيو على اجواء العيد
2: ان شاء الله. بون، ما عنديش برشا متغيب على تونس، ديجا مازلت رجعت قبل راس العام، وعندي تقريبا في حدود 5 سنين هنا في عمان. صراحة عمان بلاد مزيانة، بلد يطيب فيه العيش، كمية الأمان عندهم ما شاء الله، رغم أنه يعني الشعب بسيط يعني مقارنة بالبلدان الخليجية والموقع متاع عمان، الشعب بسيط وشعب ياسر يعني متربي كما نقول بلغتنا احنا التونسية.
0: هي بلاد مزيانة على الأخر الحقيقة وفيها بلايس ديكوفريغ، اما في بالي ماهيش من الوجهه المعروفه برشا اللي يمشيو لها التوينسه. هكا ولا
2: التوينسه لهنا عدد بسيط يعني يمكن ما يتجاوزش 8000 9000 بارابور يعني دول ثانيه تسمى عدد بسيط برشا.
0: اكزاكتومون. دونك في اياميد كيما العيد اسكو تتلموا، اسكو تعرفوا بعضكم التوينسه، اسكو تعملوا دي بروغرام؟
2: فما ما شاء الله لهنا فما توينسة، الفليبار متاع توينسة لهنا أساد بحكم يعني التعليم لهنا كان يعتمد برش على توينسة، والكلام دي من قبل 20 سنة مش حتى تو. بطبيعة الحال الغربة تخليك تتعرف على عبيد، تتعرف على ناس. نحن بصراحة لهنا توينسة عنا جروب متاع الجالية نقفوا مع بعضنا ساعات في المشاكل كي يمرض واحد، دونك اوتوماتيك مو كل مرة تتعرف على واحد، وخاصة انك انت ما فهمنيش برشا توانسة، دونك حتى كي تصادف شخص تونسي تفرح تقول له تونسي، ايه تونسي تفرح به.
0: اكزاكتومون. هو في الغربة يمكن من اكثر الاوقات اللي نعرفوا فيها قيمة بعضنا ولا نبديو نبربشوا على بعضنا بالفتاشة.
2: هو صراحة شوف انا اللي هنا في عمان نقدر نلغي كلمة غربة، على خاطر الصراحة لهنا في عمان ما تحسش روحك بغربة، كما كنت محكي لك يعني الشعب طيب ياسر، شعب ودود، يحب يعيش الحياة، يحب يتعرف، رغم انه الحياة لهنا بسيطة. عمان صحيح يعني مزيانة برشا كبلاد، من النوادر في الدول الخليجية انك يعني تشوف دولة تعتمد على الجمال الطبيعي مش جمال متصنع عكس مثلا دول ثانية. لهنا عمان تمتاز بالحاجة هذه، وخاصة يعني ثم برشا توينسة يعرفوا صلالة، وثم حتى يعني ديزاين انستغرامر مشيوا صلالة، وما شاء الله يعني بلاصة منصوح فيها لهنا في عمان.
0: وسام، حسيت فما فرق ما بين الشعب التونسي وما والشعب العماني كبلاد ككولتور كثقافة كيفاش يتصرفوا كيفاش يعيشوا كيفاش يعيدوا، شنو ما نقاط القوة ونقاط الاختلاف اللي حسيتها ما بين تونس وعمان؟
2: شوف، هما لهنا في عمان يعني كشعب كما قلت لك يعني شعب هادي ما عندوش مشاكل، ما يعني كمية الأمن والأمان كبيرة ياسر لهنا. العادات والتقاليد بريسك نفس الحكاية، ولكن هما شوية متشدين يعني متشدين مش بالفصون الخايبة، ولكن العمانيين شوية متشبثين في حضاراتهم، ما يحبوش يطلعوا بالطابع متاعهم. يعني العماني أنا نجم أقول لك كيما 2026 يمكن كيما 1000 سنة تالي بنفس العادات بنفس التقاليد. وصراحة في العيد يعني هم عندهم الجو متاعنا، نحن عندهم اللمة، يتلموا العائلات يذبحوا يعملوا المشوي بريسك نفس الستيل متاعنا نحن بالضبط.
0: اوكي، دونك فما كونسيبت العائلة وفما كونسيبت اللمة وفما كونسيبت
2: أكيد
0: الذكريات.
2: أنا من الحاجات اللي لاحظتها في عمان ما شاء الله عندهم صلة الرحم قوية، يعني العائلة بالنسبة ليهم حاجة مقدسة على الأخر، سواء كان مريض، كان شخص تخرج، كان شخص زاد له مولود، كان شخص توفى، ما شاء الله عليهم هم يعني في صلة الرحم، يمكن لأنهم يعيشوا بنظام القبلية بلغتنا نحن التونسية يعني كل واحد تصير له مصيبة ولا فرحة يفزعوا له.
0: يلقى الناس الكل ويقف معاه. Exactly.
2: يلقى الناس الكل.
0: وسيم نحكيه على أجواء العيد وكنا نحكيه على العيد ديما العيد مربوط أكثر بالصغر معناه ذوكم المشاعر والأحاسيس اللي حسيناها ونحن صغار والذكريات اللي حسيناها ونحن صغار إلى مخكي قعدت في بالنا وفي قلوبنا. نحب نرجع بيك الوسيم الصغير, شنو أكثر حاجة توحشها في العيد وقت اللي كان ولايد صغير on peut dire؟
2: توحش العيدية وقت اللي يعطيوني فلوس.
0: أوكي تو أنت تعطي فلوس بيان شور.
2: تو أنا وليت نعطي فلوس.
0: والله هي فكرة مهمة
2: صراحة. يعني صراحة يعني العيد بالرغم أنا تو ما شاء الله يعني تقريبا هذا ثامن عيد ولا تسع عيد نعيد بعيد على تونس, ولكن ديما نكهة العيد عندنا في تونس عندها جو أخرى ما يعني شعور ما تجمش توصفه. بالرغم قلت لك اللي هنا في عمان صحيح عندهم الجو وعندهم اللمة وعندهم يعني الحرية المطلقة, ولكن جونا نحن التونسي وحده ما تجمش تقارنه بحتى دولة أخرى.
0: Exactement. فيه نقول احنا سر وكمون ما نعرفوه كان احنا, وساعات حتى ما نعرفوش نوصفوها فخصك هكا قريب برشا من قلوبنا ومن ذكرياتنا.
2: Exactement. انا ما نجمش نوصف لك يعني الاحساس هذيك الفرحة متاعنا احنا كيفاش نتلموا عائلة كاملة العلوش الصبيح يقربتوه يذبحوه تسمع هات الصحن هات السكينة الحاجات هذية بالرسمي نحن يعني كتوانسة عايشينها. يمكن شعوب ثانية مع احترامي لأي دولة ما همش يحسوا في الحسوس اللي نحسوا فيها احنا, يستحيل.
0: ان شاء الله عام الجاي تعدي عيدك بحضينا وسيم. على شكون تحب تعيد؟ على شكون تحب تسلم؟
2: والله نحب نسلم على عائلتي الكل, نقول لهم كل عام وانتم حيين بخير وسنين دائمة. نحب نسلم على اصحابي على اولاد حومتي, نحب نسلم على اصحابي نتاع الفيراج النادي الرياضي التفاقسي كامل والحبيب والاصحاب, وان شاء الله نكون ما نسيتش حتى واحد.
0: مرحبا بكم وسيم, نحن زيد نسلموا عليك برشا, نقول لك ان شاء الله عيدك مبروك وان شاء الله في الاعياد الجايه تكون بحضينا هوني ملموم ما بين في وسط عائلتك واصحابك وحبيبك. انتم زيد اذا تحبوا تسلموا على شكون تعيدوا على شكون ما تنسوا تكلمونا على 58 400 100.
1: ديوانا فام سبيسيال عيد.

Même J-Lo, let's get loud, J-Lo, the queen of dance songs. نمشي بكم لعيد ميلاد واحدة زيدة من أهم البوب سينجرز. اليوم 28 مايو نحتفلوا بعيد ميلاد واحدة من أشهر نجمات البوب في العالم. نحكي لكم على كايلي مينوغ اللي تولدت عام 68 في أستراليا وقدرت على امتداد 35 سنين وتحافظ على بلاصتها كواحدة من أهم الأيكونز في البوب ميوزك. كايلي على باز بديت كممثلة في مسلسل نيبرز، أما الانطلاقة الحقيقية في الغناء كانت أواخر الثمانينات وقت خرجت أغنية I Should Be So Lucky اللي وصلتها إلى نجاح عالمي. من غادي بديت سلسلة هيتس خلت اسم كايلي حاضر في كل فترة تقريبا. نحكي على أغاني كما Can Get You Out Of My Head, Love's At First Sight, Spinning Around In Your Eyes وحتى Slow اللي ولاتنا فيها ستايل ماتشور أكثر وفي أكثر إلكترو. الناس تحب كايلي خطرة دي ما تعرف تبدل وتطور من روحها باش تخلينا ذيك الايدنتيتي اللي نعرفوا بها انسان من الاول حتى للاخر. تعرفت زيدة بقوتها من بعد معركتها مع سرطان الثدي عام 2005 وين رجعت اقوى وكملت الكارير نتاعها بنجاح كبير على الاخر. خليكم تعملوا انتريمون كيف مع واحده من اقوى مغنيات كايلي مينوغ Can Get You Out Of My Head.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: ديوان افهم سبيسيال عيد
2: هلو دو روتور في البرمجة الخاصة بعيد الأضحى المبارك شاد كنا عاملين ان تري بون كيف ميدامي مسيو على أجواء العيد وعلى الفايب متاع العيد وعلى حكاية العيد اللي نسي دو بروفيتي لو ماكسيموم منهم في النهارين هذوما اي دايوغ نفكركم انو ديو انا فاهم خاصة لكم نمرو تليفون ليكم انتوما 58 400 100 اذا تحبوا تعيدوا على شكون تسلموا على شكون ولا تو سامبلومون تحكيوا معنا يفو بارتاجي معنا أجواء العيد متاعكم نحنا طيلة البرمجة هذية تعرفنا على ناس تعرفنا على حكايات سافرنا البلدين وتوت سويت باش نحكيو على ضيف واللي هو واحد من صناع المحتوى التونسى اللي تربط اسمهم بالسفر بالاكتشاف بالمحتوى اللي يخلي ناس تعيش معاه الرحلة خطوة بخطوة سنين هو يكتشف العالم يشارك في تفاصيل من بلدان مختلفة نحكيو على ثقافات نحكيو على عادات نحكيو على التجارب ياسر مزيانين ودرنييرمون باش ناس لاحظوا انه المحتوى يتحول من اكتشاف العالم الى اكتشاف تونس تنتعرفوا على اكثر دي ديتاي على الموضوع هذا بالذات مقبل خلينا نرحبوا بامين الصحراوي عسلامة امين
3: عسلامة يلدس
2: ان شاء الله كل عام وانت حي بخير
3: عايشك اختي عيدكم مبروك وعيد مبروك على كل مستمعي ديوان السن
2: يعيشك قبل ما نبداو شغمه تونس يحبوا يعرفوا العيد السنه في تونس ولا البرا
3: عيد السنه اخترته باش يكون في تونس مع عائلتي والحمد لله ربي وفقني بعد سنوات طويله والله قاعد بكري انا وامي نشق كنت نشق فطرنا نتعشاو وقالت لي اختي الشيخ امين اخر مره عيد العيد معانا قلت لها والله ما تفكرش ما نسيتها اما الحمد لله الحمد لله سنة في تونس مع عائلتي الحمد لله
2: تري بيان على ذكر لك برشا اعياد عديتهم البرا من تونس صحيح انه العيد متاع تونس عنده جو اكسبسيونيل في بالي العبيد اللي تعيد مش في تونس هما يحسوا بالحاجه هذه اكثر من اللي عايدوا في تونس
3: لا بروف اللي انا معتها السنة حسيت اخيرا والحمد لله اللي انا عيدت بعد سنين غربه في 20 سنه في دبي اكيد هم العيد في دبي والحمد لله بلاد مسلمه ما نحسش العيد بتاع جونا احنا تاع تونس
2: شو الحاجه سبيسيال هكا اللي كي عيدت سنه حسيت انك يزمك تعملها
3: السنه فور اكزامبل فاينلي اخيرا شيت على اللوش وضحيت سنه
2: اوكي
3: فوالا محليها اسمع ريتك اكل حوسه مع العائله اكل جيب الكانون وجيب منه وجيب واذبح وشوشة الراس وهذيك محله جو كلها جو هذيك
2: اكزاكتومون وهذاك هو اللي يخلي العيد عيد غير اللمة والحاجة والعائلة والناس والحبيب ولي ديتاي صغار اللي نعيشوهم مع ناسنا وحبيبنا امين اتنرجع بيك من الاول كيفاش بديت حكاية لا كرياسيون دو كونتينو
3: والله بديت وقتاش دخلت بالضبط في عالم صناعة المحتوى هي في بريود الكورونا غادي وين ركزت الحق ربي في صناعة المحتوى غادي وين نجبت كل المحتوى اللي كنت نصور فيه قبل ما كنتش فاهم مش معناتها صناعة محتوى كنت جوست نصور أي حاجة ونهبط على الفيسبوك كان فيسبوك وقتها كان طالع وحاجة قوية كنت نعمل تدوينات عبارة على تدوينات صغيرة نحط تصور نحط فيديوهات ونكتب جوست تدوينة ما عطيش نحكي لكم شنو السفر قبل أصلا كانت اسمها فلوجينج توا وين ولات اسمها كونتنت كريشن في البريود تاع الكورونا وقت اللي سكرت انا بحكم كنت نخدم مضيف طيران رئيس طاقم ضيافه كنت لمده 18 سنه ونص مع واحده من الشركات الكبيره في دوله الامارات العربيه المتحده في وقت جات الكورونا لقى روحي قاعد في الدار مش نعرف في حد شيء الا جبت الدوسيتي الكل شنو عندي فيديوهات شنو عندي تصاور ومن وقت بديت نعاود نسمع في كونتينيو اخر نشارك فيه مع الناس والحمد لله بديت من 3600 فولور على الانستغرام وهنا في البريود هذه ركزت اكثر حاجه على الانستغرام الحق ربي كان عندي هدف اللي انا باش نعمل قاعده جماهيريه كبيره على البلاتفورم تاع الانستغرام حسيت اللي هي فيها اكثر مستقبل مقارنة بالبلاتفورمز الأخرى. والحمد لله ربي وفقني وكملت شركة المحتوى والناس عجبها المحتوى اللي نعمل فيه تعصفر في كل كنت في كل مرة نزور مدينة من مدن العالم إلا من نوريهم things must see things must do أهم الحاجات اللي لازم تشوفوهم في المدينة هذيك وين تسكن وين تاكل قديش المصروف الترانسبور أحسن وكلة واللي شيء ممكن يميزني شوية على بقية الصناع المحتوى سفر اللي نحبهم برشا ونشجعهم على الشيء اللي يعملوا فيه كلهم أصحابي توينس أكيد اللي أنا كنت مركز شوية على السفر اللكشوري موش اللو بادجت ما في حاجة بتاع كنت نعمل في حاجة لوكس شوية وفلقيت نوع من الجمهور اللي يحب السفر تاع اللوكس هذا والحمد لله ربي وفقني ومن اللي بدينا ب 3600 فولورز على الانستغرام الحمد لله ربي وفقنا اليوم انا اليوم عندي تقريبا اكثر من نص مليون ليه فتناهم نص مليون عندي اكثر من 730 الف فولورز على كل البلاتفورمز والحمد لله الشيء اللي خذاني من صناعه محتوى الى اليوم حليت الشركه بتاعي اللي وليت نعمل بروموشن للبراندز نعمل كولابوريشن نعمل دعايات لبراندات كبرى عالمية وتونسية ومحلية والحمد لله الحمد لله
2: تري بيان ربي معاك ان شاء الله وربي يوفقك امين توا اتس فول تايم جوب نجم نقولوا
3: هذه هي خدمتي هذه خدمتي يا اختي والله شوف ما شكون كان يقول انه صناعه محتوى انا كنت ارجع بيا 5 سنين كلي تقول لي امين تشوف روحك نهار اخر صانع محتوى فول تايم جوب خدمتك صانع محتوى نقول لك مستحيل نستغنى عن خدمتي كمضيف طيران باش نولي صانع محتوى انا والله كنت نصدق روحي اليوم نلقى روحي انا عندي شركه تاع صناعه محتوى في دبي وفي تونس
2: هو اكزاكتومون حتى اليبوك ما كانش فما الخدمه موجوده عالم الانترتينمنت كان مربوط بالراديو بالتلفزه اسانسيلمون دونك وقت اللي ظهرت السوشيال ميديا ظهروا معها برشا خدم اخرين وظهروا دوتغ كومبيتونس كيما الكومبيتونس اللي عندك امين ما شاء الله عليك انك تخلق تجربه من التجربه اللي انت تعيش فيها تخلي الناس انت بيدك عشت حاجه وتخلي الناس تعيش نفس الحاجه هذيك اترافير الفيديوز واترافير سكو تو بارتاج على السوشيال ميديا اكسيتيرا وهني قلت لنا اللي انت سافرت برشا بلدان عندي سؤال امين انا اكثر بلاد مشيت لها كان عندك هاي اكسبكتيشنز و يو ور سو ديسابوينتد هكا حسيت روحك ديسو على الاخر خاطر didn't meet الاكسبكتيشنز نتاعك وانا اكثر بلاد مشيت لها وما كنتش تستنى منك باش ترى منها حاجه كبيره اما فيش اتك
3: سؤال اللي باش نحاول نبيتي مع كل احتراماتي ليك اختي الغالي بتعرف والله خاطر وصلت لمرحلة ما عادش نحب نقول انه هي شوف انا قبل السؤال هذا كنت نجاوب عليه
2: اوكي
3: واحد جيت نرجع في روحي قلت شوف امين مش على خاطر انا مشيت 3 ايام لمدينه وما عشتش فيها لحظات جميله للاسف لسبب ما نقول انه البلاد هذيك ولا نقول المدينه هذيك خايبه
2: هو نو. مش خايبه ما هي مش كيما انت توقعت نحكيوش على اكسبيريانس خايبه نحكيو على بلاد مش كيف ما توقعتها كي مشيت لها
3: شوف ايش نقول لك كل مدينة نمشي لها إلا وما نخرج منها حاجة باهية وأنا هذا الهدف اللي نشوفه اللي اللي اللي لازم كل صانع محتوى شوف ما قلتكش إيش نغطيه الحاجات الخايبة ولا شوف أما ديما نتذكر حاجة واحدة اللي إحنا كي نمشيو للمدينة ولا نسافروا للبلاد رانا ماشيين ضياف للناس هذوكم فينمشيو نحترموا عاداتهم وتقاليدهم وثقافاتهم ونحترموا حتى المدينة هذيك حتى كان فما حاجة خايبة ما نوريوهاش احنا نوريو كان الصورة المزيانة ونشجع في الناس انهم يزوروا المدينة هذيك من الناحية المزيانة فقط صور روحي انا عبارة كأني مشيت انا ضيف دار حد يقرب لي ومشيت نصور له كان في حاجات الخايبة اللي في داره عيب ولا
2: عيب اكيد اما ولا. ما نجمش نكون نوهم فيهم تجربة مش حقانية كي نوريك ان الكوتي الباهي من الاشياء لو كان عشت برشا حاجات مش باهيين ما نشجع فيه باش يعيش تجربه من بعد كي باش يكتشف انه سي با سا لا رياليتي
3: والله شوف اختي غالي ما نصورش كان واحد عاش برشا تجارب خايبين في بلاد وباقي باش يجيب التليفون ويصور وقتها بالحق باش يلقى روحه وصي يقول اسمع البلاد هذه لازم يخرج منها البلاد هذه لا تناسبني سيد
2: خلينا من الخايب
3: لا تروقوا لي
2: هيك نحكيوا على البي احكينا على اكثر بلاد شخت عليها كي مشيت لها
3: بالي رجعوني البالي وسيبوني غادي كنعيش فيه
2: شنو أكثر حاجة هكا كيا مخكي عند أمين في بالي؟
3: مدينة جزيرة ولا هي جزيرة مش نقولش مدينة جزيرة سامبل برشا تعتمد على توسكي حاجة طبيعة فقط لا تلقى فيها تاورز لا تلقى فيها بيلدينغز لا تلقى فيها بنية عالية تلقى فيها ترانسبورتيشن معناتها كيما نقولوا نيكست ليفل لا لا لا, لا. على موتور انت تشيخ على بسكليت تشيخ على قارب صغير تشيخ صحن روز وفي خبز دجاج تعمل احلى عيش صدقني والله بلاد جزيره تفتق انا بالي مشيت لها 3 مرات ونصور روحي كان تو كانت تسالني تو السؤال هذا تقول لي امين وانت تلقى روحك وين تخي روحك تكمل تعيش يا امين في اي بلاد من البلدان اللي مشيت لهم نقول لك جزيره بالي سيبوني غاديك وكهو
2: وي سي اكسيبسيونيل بون عمري مشيت لبالي اما نتفرج على السوشيال ميديا واكتشفت حاجه ان فيت ما نعرفش مين يمكن انت تعرف اكثر مني انه برشا من صناع المحتوى في العالم قروا انه يستقروا في بالي ما فهمتيش اسكو توندونس ولا بون العيشه رخيصه غادي نجموا اي بوف كريي دو كونتينو لي حاسه انه برشا ناس قررت انه تولي غادي المقر نتاعهم اون بو دير
3: النوماد اللي يسميه روحهم ما يسمى بالنوماد هما الناس الفريلانسرز اللي يسافروا ويخدموا عن بعد ما يقلقهمش صحة لهم هذوما أنا أسمع مرتي تسمع فيه طو أما ساعات نقول يا رب ما صدني جيت نزلت عازب ولا راني والله العظيم ساكي ونخلط على الجميع
2: يهزهم ومشي وين المشكل
3: عندي صغيرات يقراوا كيفاش نبطلهم على قرايتهم
2: يهزهم ومشي
3: والله اسمعني صحة ليهم والله عندي برشا صحابي باي ذا واي توينس نوجه لهم تحية كبيرة اللي يخدموا فريلانس كلهم مكثرهم مكثرهم مكثرهم يخدموا في الديجيتال ماركتينج ولا يخدموا في كونتنت كريشن تلقاهم اسمع ياخذوا فيلا بالبيسين بالشيف شيف تاع الكوجينة وبالمرأة تخمل لهم الفيلا يصرفوا عليها تقريبا 400-500 دولار الشهر كل واحد بيته 100 دولار
2: واو
3: العز
2: معناه
3: عايشين يقوموا الصباح يعملوا غسلة في البيسين يحل لابتوب ويقعد يخدم يمشي يعمل سبور يمشي للناتور البحر سيرف محليها العيش محليها
2: العيش اما محليها زيدة تونسنا المزيانة لاحظنا امين انه نقولوا احنا بتونسي كسكسلو يرجع لاصلو الاصل متاعنا ديما يناديلنا وعلى قد ما تدور بلدين العالم ديما بلاصة تونس وحدها وديما الاحساس متاع تونس وحده وديما الفايب او السر والكمون متاع تونس وحده لاحظنا انك قررت بعد ما اكتشفت العالم انك تكتشف تونس نحكيه شوية على كونسيبت اكسبلور تونسيا امين
3: نحكيه هذا يسيدي الهاشتاج Explore Tunisia اللي هكيك قررت لي أنا باش نطلع به تشجيعا لما بلادي تونس العزيزة الغالية شنو عندها من حاجات ممكن تظهر للبعض حاجات عادية وبسيطة أما كان تركز فيها بعين بتاع سائح ولا عين بتاع إنسان ما شافش الشيء هذاك ولا ما كانش يعرف أنه موجود في تونس الشيء هذاك تعرف انه في كل مدينة تونسية صدقني اي جديد يعني في كل مدينة احنا كل مدينة تونسية نجم نخرج منها مسلك سياحي كل مدينة معرفش اي بقعة نمشي لها نقعد نغزر لها نقول علش ما جيتش البقعة هذه مسلك سياحي ولا مزار سياحي جمعتين التالي هبطت وسط البلاد شارع باريس تقريب اسمه كان مش غلط نقد كالشجر الكل ليه باي ذا واي اللي قاعد يسمع فيا توا وكتب قال لي تكذب راهي اي اي هذيك لا مش اي اي راهي الفيديو بالحق انت برك مشيتش انت برك ما تعرفش تونس وعمرك ما زرت شارع باريس في البريود هذه خاطر الشجر الكل يولي لونه بنفسجي وحاجه مزيانه برشا قلت الشارع كيما هكا يولي شجر كله لونه بنفسجي فيه نوار كان حب ربي راهو في البريود هذيك يولي مهرجان ما عرفش انا صناعات تقليدية صناعات ولا فود تراكس يولي وغديكا ولا فما مهرجان ولا ما عرفش تونس نجم نخرج منها من كل مدينة مسلك سياحي ومزار سياحي وعندنا برشا حاجات مشيت لبيجة قلت يدي معت أنا عندي 20 سنة عايش في دبي معت دبي بفلوس يردوها الإمارات خضراء بفلوسهم يردوها خضراء احنا ربي اعطانا كالخضار وكالورد وكالنوار وكالطبيعة هبطت فيديو كتبت عليها هذا الفيديو لا يحتوي على أي مؤثرات بصرية أو صوتية. أي حد يسمع فينا تو يدخل على الانستغرام بتاعي أمين صحراوي وتفرجوا على الفيديو هذي، كتبت عليه هذا صوت تونس. تونس
2: هو عنا كل شيء، يمكن ما نعرفوش نسوقه اللي عنا، واللي هذيك المشكل الكبير، ما نعرفوش نخرجوا ماتيير من الغيشيس اللي عنا. وكما قلت انت في كل بلد وكل ولاية وكل منطقة فما يون سيغتين غيشيس، كسوا في التراث كسوا في الميكلة كسوا في اللبسة كسوا في العادات والتقاليد. شغما فما حاجة اللي نجم نسوقوها ونوصلوها للعالم. اي طوميو تاو فما سوشيال ميديا، معناها أسهل وليت الحكاية أنه أنا بش نوصل صوتي للعالم، ولا بش نوصل مساج، ولا بش نوصل بلاصة للعالم، وليت أسهل. أما ما زلنا ما نعرفش، يمكن ما زلنا ما نعرفوش لو كومون فير.
3: خلينا نكونوا إيجابيين ونقولوا لعل وإن شاء الله على قريب باش يكون فما إن شاء الله خدمة اللي بش نخدمه ونسوقه لتونس على الديجيتال. خاطر أنا وبرشة من صناع المحتوى سواء في السفر سواء في الطبخ سواء في كل واحد ودومينه كل واحد ونيش بتاعه رانا كان نحط اليد في اليد مع بعضنا، أكيد نكون تحت أمبريلا قانونية تابعة الحكومة اللي هي باش تأطرنا وتوفرنا كل الحاجات اللي احنا نسحقوا لها باش نخرج ونعمل ونصور ونروج لبلادنا. كما قلت على الديجيتال اليوم رك اليوم تهبط فيديو كما الفيديو هذاك ينجم يطلع تونس الفوق كما ينجم يهبط تونس اللطف فيديو برك. أما احنا إن شاء الله مع بعضنا نخدمه خدمة باش نطلع

0: مزار سياحي.
1: Parfaitement. Amine, mahlik ou mahlik l'énergie mtiak ou mahlik habbouk l'tounes. C'est d'ailleurs, pour une personne qui sifrit barcha ou shift barcha nez, sûrement qu'abel ta'bid li amourha ma sama b'tounes ou la ma y'arfouhish ou la ma'arduth homsh, etc. كيفاش تختار باش تعرفهم بتونس؟ معناها كي يقول لك شنو هي تونس وين تجي شنو تعمل وات سبيشال اباوت تونس، شنو هي كيفاش امين صحراوي يوصف لهم تونس؟
0: ساعة بيان سور ما فهمتش علاش اي واحد تقول له ان فروم تونيزي يقول لك اندونيسيا ديريكت، هذيك اول كلمه كانهم ما يعرفوش تونيزيا يعرفوا كان اندونيسيا. فانت كي تقول له فروم نورث اوف افريكا يقول لك ما نعرفش حتى افريقيا، للاسف مش عارفه ليش ما يعرفوش. اما وقت اللي تقول له ماروكو يعرفوها،
1: يعرف ماروكو وي
0: صح عليهم، علاش؟ خاطر يعرفوا باش يسوقوا البلاد. تحيه لاصحابي المغاربه الكل وتحيه للمغاربه خاطر يعرفوا باش يسوقوا البلاد. فانا هذه اكسبلور تونيزيا على فكره بديتها من 2020 بعد الكورونا بالضبط، وقت كان فما ملتقى، فما كان معرض كبير في دبي اسمه اكسبو 2020 اللي صار في دبي. وقت مشيت لغاديك للإكسبو هذا اللي يجمع كل دول العالم في قرية كبيرة على الآخر في دبي، وريتهم التصاور تاع تونس، كنت نوريهم في الثلج ونوريهم في الصحراء ونوريهم في برشا صور ونقول لهم تعرفوش البلاد هذه وين، ما حاولوا طلعوا البلاد هذه وين. كل واحد يعطيني، ما كنت نوريه أنا باي اكزامبل تصويرة من عند راهم بالثلج، مستحيل يقول لي تونس، مستحيل مش يقول لي ديريكت سويسرا ولا مش يقول لي أي بلاد أخرى ولا تركيا في الثلج ولا اللي هو. كتوري صحراء باش يقول لك السعوديه ولا دبي ولا اي حاجه. مي حتى حد ما قال انه عرف انه هذيك هي تونس اللي فيها الفصول الاربع واللي فيها كل ما يتمناه البلدان الاخرى، احنا موجود عندنا في قطعه ارض وبلاد اسمها الجمهوريه التونسيه. مشيت في في في في جوله من جولاتي في سان فرانسيسكو، وقفت برشا امريكان وقلت لهم، وريتهم برشا صور تاع ماكلتنا هذيك، الاكل المقلوب واللبلابي والملفاي وكاس القهوه و و و. قلت لهم تعرفوا هذه قداش تكلف؟ وريتهم برشا حاجات، برشا صور، قلت لهم هذه وهذه وهذه وهذه وهذه وهذه ابري قداش تتكلف؟ كان ناكلوهم هذوما الكل حاجه كيفهم ساندويتش برجر معناتها ولا حاجه لهنا في امريكا. اللي يقول لي 40 دولار واللي يقول لي 50 واللي يقول لي 80 واللي يقول لي 90 دولار. قلت لهم ريتهم هذوما الكل ما يفوتوش ل 10 دولار في تونس. فعملت طريقه للترويج للسياحه التونسيه، اما فاصون انه نوريهم شنو الاكلات اللي عندنا الشعبيه وانه قديش تونس نجم تاكل فيها برشا ماكلات وتشبع وتشيخ بالماكله اللبنينه قديش باقل من 10 دولار تونسي. كيف زاد مشيت انا وامول زميلتي زاده في صناعه المحتوى تاع السفر، نوجه لها تحيه كبيره، هبطنا لوسط البلاد المدينة العربي وعملنا فيديو ب 10 دولار شنو تنجم تعمل في المدينه العربي في تونس، وكلينا وشبعنا وشخنا ب 10 دولار. ف معاش حاجات كيما هكا بسيطه تبدو للبعض انه محتوى بسيط، اما راهو كيتفرجوا فيه السياح انت لهنا باش السائح اللي كان ماشي لبلاد اخرى باش يبدل الوجهه بتاعو، باش يقول لك
1: سي امباكتون بيان سور.
0: فوالا
1: سيغمون باش يولف ما تريجر، معناها باش تبربشو كيلكو باغ وباش يولي يحب يشوف ويكتشف ويعيش التجربه اكزاكتومون. اي دايوغ امين، نحب ناخذ من عندك ان ميساج سورتو لي كرياتور دو كونتوني في تونس بارابور على تونس في حد ذاتها، كيفاش نروجوا للتصوير التونسيه؟ مش لازم حتى نزينوا الامور من نوريو لا رياليتي نتاع تونس، الزين نتاع تونس وسيرو كامون نتاع تونس والبحورات والجبال والصحراء وبلادنا المزينه اللي سيغمون فما برشا ما نوريو للعالم. شو الميساج اللي تقولوه لهم امين؟
0: بلادنا عندنا برشا ما نوريو فيه، وعندنا برشا زين متخبي في في في في كل تركينه من تراكن تونس. ركزوا بركة في الديتيلز، عندنا برشا ديتيلز حلوين على الاخر، هذوكم هم راهم يلوجوا عليهم السياح. مي بالله كلمه خنقولها، البارح كنت في مستير وهبطت الفيديو البارح، مزيكي هبطته البارح ولقيت تفاعل كبير من المتابعين على كيفاش انه للاسف ثم نوعيه معينه من الشعب التونسي الذي انا نقول وقلتها البارح حتى في الفيديو انه اصلا لا يمثل الشعب التونسي، خاطر الشعب التونسي راقي برشا على انه يلوح دبوزه ماء ولا يلوح ساشي ولا يلوح باكو بتاع بسكوي ولا اللي هو بعد ما يكمل ياكله في البحر ولا في الشارع ولا اي حاجه. بالله
1: مالوغوزمون
0: كسروا من الحملات التوعويه.

0: الخاطر خاطر خساره بلادنا مزيانه برشا اما زاده فما برشا وسخ. شوف لهنا ما نحبش خاطر برشا عبيد يقول لك البلديه مش قايمه بواجبها. اخي سامحني قداش منها البلديه؟ كان 12 مليون تونسي يلوح في الزبله. احنا مش نقول 12 مليون فما زوز ملايين. هل عندنا زوز مليون عامل نظافه احنا في الجمهوريه التونسيه؟ ما عندناش زوز مليون عامل نظافه باش ينظف وراء زوز ملايين فئه صغيره من المجتمع اللي ما يهمهاش في في في في في في نظافه بلادها. وهذا الشيء بالحق يوجعني على الاخر. ادم ولدي عمره 5 سنين كل جاي نجيوها لتونس الا ما يقول لي بابا علاش تونس المسخ؟ شنو باش نجاوبو انا ترى؟ شنو باش نجاوبو؟ كان مشينا للبحر باش نلقاو له سخ، كان مشينا للشوارع باش نلقاو له سخ، كان مشينا اي بقعه باش نلقاو له سخ. يا هذا هو خاطر مش متعود عليه في دبي. ولا ما شاء الله عليه هو عمره 5 سنين سافر معايا برشا بلدان. ما شفناش له سخ هذايا. علاش؟ علاش؟ علاش؟ تونس ما تستاهلش له سخ.
1: ما هو مالوغوزمون عايشين شويه بعقليه رزق البليك اللي مسيطره شويه على الشعب وعلى ان بون بارتي من التوينسه، انه داري نظيفه ومزيانه والبرا بون جو مافو با مال. هذاك مش رزقي. مازال اتليست اون بون بارتي من العبيد مازالوا ما فهموش انه راهي تونس رزقنا الكل، راهي دارنا الكل، راهي بلادنا الكل، راهو وقت اللي كيما ما نطيش في داري زبله ما نطيش في الشارع كيف كيف، كيما نربي صغيرين ونحي صبات قبل ما يدخل الدار، نربي زيدا انه كي يشرب ماء ما يطيش تبوس الماء في البحر. لازم تخرج من عقليتنا شويه كونسيبت رزق البليك ونرجعوا وي اون بلادنا، نحسوها بلادنا بالحق اللي لازمنا نحافظ عليها ونحميوها باللي نقدروا.
0: واحد من التعليقات البارح والله ما ننساهوش قال لي احنا راضين بها كيك، كان مش عاجبك ورا امشي ارجع لدبي بتاعك. شوف انت نوعيه تقول انسان زي شنو في مخه؟ معناتها انا نقول يا يا يا يا خلق الله بربي ما عادش ترميوه ما عادش تمسخوا واستحفظوا على بلادكم. هو يقول لي هذاك احنا كيك عجبتنا. هو راهو نفس الشخص هذاك كي نعمل انا زاد فيديوهات ساعات ننقد بطريقتي بعض جديبين بعض الخدمات الاداريه من هكا شويه تكاسل وكذا وكذا، يجي يكتب لي كان عجبك هذاك احنا عجبتنا. طيب شكون يكتب هكاك؟ راهو هو بيدو راه تلقاه هذاك هو اكل يمسخ وخاطر هو تساعده كيك هو يقضي بها مصالحه. كي الدنيا مسخه وكي كل خدمه وكل يقول لك طوس السيم طايح ارجع غدوه، هذاك هو بيدو اللي يقول لك لما ذاك اللي مساعدته العيشه هذيك يحب هكاك يفكر الركود هذاك. وقت اللي انا وغيري وغيري وغيري وغيري ما نحبوش تونس هكاك، نحبوا تونس خير برشا من هكاك. خاطر تونس تستاهل انها تكون في مرتبه متقدمه برشا وباذن الله باذن الله باذن الله باش نوصلوا للنهار هذاك. خاطر تونس تستاهل كل خير.
1: بارفيتمون، هذا اقوى مساج نجمو نختمو به الانترفيو. تونس تستحق خير من هكا برشا وباذن الله سيغمون تونس باش توصل للبلاصه اللي هي تستحق انه تكون فيها. ميرسي بوكو امين صحراوي، فرحانين برشا نسمعنا حكايتك، فرحانين برشا نسمعنا صوتك. شنعطيك الفرصه انك تعايد على ناسك وحبيبك امين.
0: قوي بالحق على التلموم
1: دخلنا في صلب الموضوع.
0: ليه ما خلطتش نهز انا ما خلطتش نهز تليفون ونعيد على اصحابي وعلى اقاربي وعلى عائلتي الكبيره والصغيره. بالحق اسمع الجو بتاع العيد اكسليري على الاخر، معناتها تك تك تك تك يزمك جيب وجيب وضبح وحط ما تلقاش حتى الوقت باش تهز تليفون. فمن المنبر تاعكم يا لله نحب نقول اي واحد يعرف امين صحراوي نحب نقول لكم عيدكم مبروك، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ودمتم اوفياء ومسافرين مع فواياج ويز امين.
1: ميرسي بوكو امين، ان شاء الله عيدك مبروك. ربي فضلك ادم، ربي فضلك صغيراتك، وان شاء الله كل عام وانت منورنا ومحليه محليه اكسبلور تونيزيا، محليه الفكره، محليه انه فكره مالغري سافرت العالم. مازال عندي القوه وبلوتو لا شانس انه انا نوري بلادي للعالم، نوري زين بلادي وصاروا كمون متاع بلادي للعالم. تنجموا تابعوا امين على السوشيال ميديا اسونسيلمون على انستغرام امين صحراوي، وتنجموا ترجعوا تسمعوا الانترفيو موجود على باج فيسبوك ديوان فيم اذا فاتوكم اي معلومات. نحن مازلنا مكملين معاكم حتى لنص الليل، شوية خلنا نحكي لكم على واحدة من أزين وأقوى المسرحيات في تاريخ المسرح المصري والعربي. نحكي لكم شوية آخر على ريا وسكينة.
2: ديوان فن سبيسيال عيد.

आप दिन मुझ तक आलेंटी में नफ़े।

0: جوانا فام سبيسيال عيد.
1: اسمع وقت اللي نحكيه على العيد نحكيه سيغمو على مسرحيات. فمسرحيات هكا كيجي العيد كسوا صغير ولا كبير نحسوها جزء من البرمجة متاع الدار. هكا نحسوهم يفون بارتي من الأجواء العيد كاغيما. ومنهم بطبيعة مسرحية ريا وسكينة. شكو فينا ما تفرش في مسرحية ريا وسكينة في عشية العيد؟ من بعد ذيك اللمة والتعب والحوسة نقعدوا قدام التلفزة نتفرجوا على ريا وسكينة ونشبعوا بالضحك على الشويش عبعال وحسب الله وإلا حسبه كما تعيط له ريا. المسرحية خرجت الأول مرة عام 82 ومن وقتها وليت من الكلاسيكس متاع المسرح العربي. عمرها أكثر من 40 سنة والإفيهات متاحها مازلنا حافظينهم لليوم. أما كل مرة نتفرجوا في المسرحية نضحكوا تقولش علينا نتفرجوا فيها الأول مرة. ريا وسكينة من تأليف بهجة أمر وإخراج حسين كمال وشارك فيها نجوم كبار كما شادية في دور ريا ودياغ هي المسرحية الوحيدة في مسيرة شادية قبل ما تعتزل. مثلت فيها زيدة سهير الببلي في دور سكينة عبد المنعم مدبولي في دور حسب الله وأحمد بدير في دور عبعال. وقت أحمد بدير عوض حمدي أحمد اللي انسحب من العمل. الحكاية دور حول ريا وسكينة زوز خويت عاملين رواحهم تجار قماش أما في الحقيقة يخطوا في نسي ويخذوا في ذهبهم. هكا بشي بعدوا عليهم الشبهات تدخل ريا وحسب الله وسكينة وعبعال في علاقات تزيد تعقد الأحداث وتخلق كوميديا سوداء اكسيبسيونيل. اخترت لكم الليلة مشهد من أقوى وأطرف المشاهد مشهد سكينة وعبعال نهار صباحية.
2: نغنيشتي دلعني أنا كل الناس بتاكل عشان تدخن وانت بتاكل عشان تطول. يا غزال ناس يا غزال انت يا غزال. ويا سيدي المرسي انا ما تعشيت من ليله الصباحيه سبت لك الصينيه كلها يا عبعال عشان تتغذى. اديني له انا ما تعشيتش من امبارح اديني حته خيار. انا مش همد ايدي لما انا مؤدبه. اديني بيضه اديني بيضه هات بيضه وانت بيضه. ايوه ايه هدي التانية دي هدي. انت شايل اللوز قبل الجواز. ايه عبعال البيضة بتنزل مزلقان كأنها نازلة كده. ده عيب احنا في الصباحية امال في الاربعين هتعمل ايه؟ عيب كمان اما تعمل بالونة هنا ولا بتاع دي. وكني
3: أقتلك بيه
2: بإيديك
3: وأنا أكل بيه
2: يا ساتر. لو كتاب الله كتاب الله ما هو تمثيل وبجد وبحق وحقيقي. إيه وعمال تاكل ومستكرتني المخرج قال له بتلو تكلم.
3: بس يا بنت خلاص بلاش فضايع. كتاب الله لو اعرف ان الجواز بيسد النفسي ما كنت اتجوزنا. مش بقيت امبارح من غير عشي
2: من غير عشي والتلات عتاي اللي قد كده
3: عتاي دي العسفر
2: عسفر. ولا لو جبت لك الدزنانور.
3: ليه
2: الدزنانور؟
3: ايه الدزنانور؟ الدزنانور
2: ايوه الدزنانور.
3: ايه
2: هتقول عليه عسفر؟
3: زي بنتي خلاص كده
2: العسفر ده اتنين عتاي قد كده كانوا ماشيين عند الجارة بتاعتنا استشوشو وعمالين يعملوا كده ويعملوا كده. خدناهم ودبحناهم وانت كلتهم عدتك بدتك. كانوا فل بالحبان والمستيكة والورق اللوري.
3: بس يا بنتي كنت بس
2: وواحدة كده اقول لك استنى اما اقشرها كلتها برشة يا عبعال.
3: بس يا بنتي خلاص الفضايح دي
2: حرام حرام. سيب لي ورق.
3: امسك يا سكينة
2: امسك انت حيلتك حاجة تتمسك عشان امسكها.
3: الله
2: امسك يا سكينة امسك يا سكينة. عرفتش حاجة
3: الله
2: داخل
3: انا اتقلب.
2: مين اللي قلبك بقى؟ مين
3: نايم جنب مرتي ولا في محطة مصر؟ حتى بخمسة كتف جيبي كدكدي.
2: ليه كدكدي؟ ايام الجنيه كبس الكدكدي.
3: اقلب الحتة بخمسة يا سكينة.
2: فين يا سرع؟ ما اقلب الحتة بخمسة.
3: اعلي بالحته بخمسه بدل ما تيجي قدام الضابط وتطلعيها
2: يا تهوي. ناخذ المدام عند الضابط.
3: مدام تبي الله لو ابويا يطلعها.
2: نحضر تاكل الرغيف بيجي لك كده.
3: نحضر يا سكين.
2: انت عارف
3: اعلى من هذا بخمسه.
2: ده تاكل نصيبه.
3: اعلي
2: اعلى منين؟ تعال روح الساخه.
0: عبد الموجتك على دي ان اف ام.

0: جيو أنا فاهم سبيسيال عيد.
1: هكا وصلنا لاخر حلقتنا لليلة، حلقة سبيسيال عيد الاضحى المبارك. ميرسي بوكو ميدامي ميسيو، ان شاء الله تكونوا عديتوا نهارين نتاع احتفال، نهارين جو، نهارين لما، نهارين نتاع انو نعيدوا على بعضنا ونسالوا على بعضنا يون بارتاج ذوكم لي مومون المزيانين واللي متوحشينهم. اخترنا نكملوا حلقة الليلة بحاجة طربية اكسبسيونيل، نحكي لكم على القلب يعشق كل جميل، هي غنيتنا في طرب الليلة، اغنية من كلمات بيرم التونسي والحان رياض السنباتي وغنيتها ام كلثوم 71. غنية ماهيش غنية عاطفية كما تعودنا، فما شكون يقول غنية دينية، خاطر أصل الحكاية بدات مع بيرم التونسي وتجربته مع الحج. وقت اللي توفى الشاعر بيرم التونسي في جانفي 61، خلى الأم كلثوم قصائد شعرية، ومن بين هالقصائد خلى القلب يعشق كل جميل، واللي حكي فيها على الحب الإلهي وعلى السلام الداخلي اللي تحقق وقت اللي زور مكة المكرمة. القصيدة كتبها بيرم التونسي بعد ما أدى فريضة الحج وحس بروحانية كبيرة برشا. تحتفظهم كلثوم بالقصيدة تقريب 10 سنين، حتى كش تقرر فينا الموت تعطيها للسنباتي لحنها. خرجت غنية قمة في الجميل والحب، غنية تخليك تحس بروحانيات غريبة وعجيبة. القدر يا شيء انه تكون القلب يعشق كل جميل، اخر غنية تغنيها ام كلثوم على المسرح نهار 4 جانفي عام 73، باش تكون اخر حفلة ليلة الخميس بعد نص قرن كامل. تعبت ام كلثوم في الحفلة وتعب صوتها، والاول مرة صوتها يخونها وما نجمتش تكمل الغنية وضيعت تبقى. تكمل الغنية بصعوبة ويهبط ستار المسرح للأبد. اللي لابش خليكم تعملوا انتخي بان كيف على القلب يعشق كل جميل، مش هكاك هاو، اما دوز الترب الليلة زيدة شوية، على خاطر من بعدهم كلثوم بش اسمعوا ديو علي قرام تاع صابر الربيعي واسال نصري، بش اسمعوا شيرين وامل ماهر، بش اسمعوا وائل كفوري ومجموعة من الاغاني الترابية متاع الزمن الجميل. حبيت انو الليلة نعطيكم دوزة النوستالجي زيدة شوية، بش نكملوا نحتفلوا بثاني نهار من ايام عيد الاضحى المبارك. ميرسي بوكو حسين في الاخراج، ميرسي بوكو راسم بن يونس في الاعداد، انا يولد ساعتي تلا، نسلم عليكم وين ما كنتوا، نشوفكم ان شاء الله سبتوا حد في موعد جديد من لي زاني بونور. في لامين، تشاو باي باي.
2: ديو ان اف ام سبيسيال عيد.

0: في البرمجة الشتوية على ديوان اف ام.
1: تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 لـ 9:30، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للـ11، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هون تونس. المونديستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستار كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمونش ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبارتيغ من الماضي ساعتين مثل الجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام مثل الأربعة من 3 لـ 5 يجيكم إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فوت واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية مثل الجمعة من 5 لـ 7. الأخبار بالثانية وبالدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة مثل الجمعة من 7 لـ 9 متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز، برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 لـ 6، وعيشوا جو النايت كلوب وين ما كنتوا مثل الجمعة من 9 لـ 30 وفي نفس التوقيت كل ويكاند. سي لور دي زاني بونور. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم
2: تبع الموسيقى.

wartet auf Valentin FM. Yeah.